باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام

نقاتل في سبيل الله وقد

0: GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: D1 FM.

0: 93.5.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiala. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: موجز والسابعة ديوان افام صباح الخير. مفتي الجمهورية التونسية يعلن أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فإن اليوم الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء على ذلك فإن يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجري الموافق ليوم 25 من أوت الجاري هو ذكرى المولد النبوي الشريف. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تعزيز نفاذ حلولها ومنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق وتسهيل تشبيكها مع مختلف الفاعلين، بما يساهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. في أخبار العالم، مقتل 4 أشخاص على الأقل في شرق اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في وقت متأخر من ليلة البارحة، مما تسببت في تعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات وفق ما أعلنت اليوم السلطات اليابانية. حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت إلى مدونها المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع، وذلك بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وادعاء كل منهما السيطرة عليه وفقا لوكالة رويترز. وشهدت حركة مرور سفن البضاء عبر المضيق ارتفاعا طفيفا يوم أمس، لكنها ظلت أقل من المتوسط اليومي للشهر والبالغ 12 سفينة. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران، وأن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع نورز المشراوي وكامل فريق ناس الديوان.

نحكيه على يانا يانا الصباح، الأغنية اللي خرجت عام 1970 ضمن فيلم كانت الأيام، بكلمات مرسي جميل عزيز وألحان بلي خامدي، وبقات حاضرة في الذاكرة العربية بحبها وجوها الشعبي وحيويتها الكبيرة. أما المفاجأة إنه الأغنية ما وقفتش عندها صباح. سنة 2005 رجعت بروح جديدة في ديوج مع صباح برولا سعد، واليوم باش نرجعوا نعيشوا نفس الفايبز ونعيشوكم ونسمعوا مع بعضنا هنا هنا في الديو بين صباح ورولا سعد. حضروا رواحكم الجرعة فرح نوستالجية وبوزيتيف انرجي.

பெல்ல.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Vous écoutez Diwan FM.

0: مفتونة بخزرة عينيها توصلنا للسبعة وستاشن دقيقة. يصبح الورد والفل والياسمين من جديد. إن شاء الله نهاركم زين. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا لكم. شكرا على المتابعة. شكرا على الثقة في ديوان اف ام وفي ناس الديوان. نسلم على عزيز العوني في الإخراج التقني ووجدين العوني في الإخراج الرقمي. نسلم على أصدقائنا الكل. طبعا مانيش وحدي, معايا كالعادة سيد العميد. بونجور, إن شاء الله نهارك فل.
1: صباح النور نوروز الجميل. صباح النور سي محمد.
2: صباح النور.
1: ذكرت الدرس نتاع السنه الثانيه ابتدائي, اول كي تحل كتاب قبل وقت اللي كانت القرايه قرايه وكانت القيم تتقرا في المدرسه, كانت كي نحلوا الكتاب اول درس يعرضك اسمه خيركم من بدا صاحبه بالسلاء. اليوم تدخل القهوه حد ما يقول لك صباح الخير, الناس كل تخزر لك كان ضيعنا اخلاقنا وضيعنا اسلامنا وضيعنا جذورنا. يا ولادي يراه إنسان في غم الصباح أول حاجة يقول يا ربي الأعمال عليك والطلبة فيك وشدة فيك ويخرج بوجه مبتسم مش يلوج على رزقه الإنسان. ولكن البشاشة اللي هي كانت تميزنا قبل, البشاشة وحسن الخلق والصباح النير, خاطر الصباح التونسي يراوي يطير برشا, الصباح عنده قيمة كبيرة برشا. اليوم والله نستغرب, وليت نستغرب الناس كل كانوا حد ما يعرف حد. خوي انا ندخل نقول صباح الخير ناس كل ساعات واحد تفتي كاني يعني يقول لي
0: حاجه غريبه
1: منين تعرفني انت يعني راو ردوا بالنا. والله العظيم رانا معناها جذورنا وتقاليدنا وديننا احسن ما ثم في الكره الارضيه. اذا الصباح صرتو الصباح محلاك انسان يصبح مستبشر ويبصح معناك مديده للرزق مديده ربي فهمتي, وما فيها باس كي يبتسم في وجه غيره ويقول له صباح الخير. كما قلت لك شوف السنه الثانيه في دايره اول درس ها قعد منحوت عندي انا وسيدي وقتها فسرنا قلنا راو حرو في ديننا اللي يقول صباح الخير قبل صاحبه ذاك هو اللي ربح هذاك صدقه
0: ياخذ يعني عليها بالحق.
1: شوفوا ولينا
0: الاجر اي
1: ولينا توين ها وقفت رحابه امام باب المدرسه وقالت شوف من كنا وين صبحنا ايش تعمل قدام المدرسه الله اعلم. عشان نقول لكم القيم راهي في العائله وراهي في المدرسه. ما تنساوش رانا ناس جبلنا على الأخلاق الحسنة وقاعدين نضيعوا فيها. الله يبارك فيكم. فكروا وتدبروا ما نقول وتدبروا ما يقوله ديننا الحنيف. تعرفوا محلها الصباح كتب الناس تضحك في وجه الناس.
0: لفيت أنت تقوم وتتنفس وصحتك لاباس والعزيز عليك وعائلتك معاك, هذا بحد ذاته النعمة من عند ربي الحمد لله. إن شاء الله ديما لاباس, إن شاء الله ديما صحتكم بخير, ديما متفائلين, وخاصة خاصة ديما عندكم الاستمرار في الإصرار للي الحاجة اللي تحبوا توصلوا لها. وإن شاء الله نهاركم فل. الناس الكل اللي تسمع فينا بونجور لارسيستو.

0: أشي كان قلبي طواني.
1: الله الله الله الله الله ينور عليك.
2: بونجورات مرة أخرى.
1: صباح الله ينور عليك في صباح جمعة. مبروك
3: ليك.
2: كل صباح الحقيقة ديما متفرهدين ومتسلطنين.
0: صباح النور نور. صباح النور سيد العميد. صباح النور مرام. صباح النور عزيز وجدان الكيب الكل الكتيبة الناس كل اللي تبع فينا. تثمينا لكلام سيد العميد بربي اللي باش يعرضني في الصباح في الشارع في الليل خويا قبل ما تحكي معايا يقول السلام وتفضل عيني نمدهم لك. مش بربي قدش الوقت بربي وين نمشي قول السلام وخذ اللي تحبه الابتسامة بربي حافظوا على الابتسامة وبالرغم المشاكل ومشاكل والصعاب وهذوكم معناتا لي زوبستاكل الكل نحافظوا على الابتسامة مبتسمون قال لي رغم اداء العذاب هذيك دونك الابتسامة مهمة برشا ونحاولوا ما نخسروش العلاقات بينات بعضنا خاطر ولا غالب علينا الضغط اليومي وغالبين علينا مشاغل الحياة وكل دونك ساعات ينجم الواحد ينسى حاجات ما يتلهاش بحاجات الله غالب
2: مرات هكذا تفوتنا
0: شوية دونك نحاولوا حاولوا نطولوا بين على بعضنا.
1: لا لا اسمع تابعات الكلام نقول فيه ربما يروها سهل لكن كان تشوف ايش قاعد يصير في المجتمع ايش كان يصير قبل وش يستوى قبل واحد يطمش في واحد تخل فيه من غير ما يشعر يقول لطف على اخويا سامحني هكا ولا ايش بيه حل عينيك سي الاعمى
2: ايوه اللي هو الغلط
1: باش نوريكم كيفاش التحولات تصير في المجتمع من غير ما نفيقوا بها. علاش هذاك قال له لطف عليك سامحني وهذاك قال له ايش بيه حل عينيك سي الاعمى على خاطر لاباز الاصل الاخلاقي اللي تبناه في المدرسه وفي العائله قاعد يتلاشى. هذاك علاش الرياكسيون تبدلت وذاك علاش نشوفه في التشنجات وعباد تعرك في الكراهب وعباد تعرك في الكيران وعباد علاش على خاطر لا باز الأصل القاعدة الأخلاقية متاعنا الله يسامح اللي غلطها غلط الدنيا وقلبها قال شنو واللي أنا نعاود ونأكد مش باش نستعرف به قالوا الزمن تبدل عمره زمان ما يتبدل عنا 700,000 الإنسان هو الإنسان اللي تبدل هو عقلية الإنسان وطريقة تأقلم مع المحيط ما تنجمش تقول الأخلاق ما عادش عندها بلاصة
2: طريقة التأقلم مع المحيط به كي نبدأ بشوية بشوية نحاولوا نتأقلموا مع الظروف والمشاكل وميسالش ناخذوا الحكاية هكا بهكا بسلاسة لخطر ومش ديما لفي أنغاز وبشوية بشوية نتعلموا من الحياة ومن التجارب هكا ولي مرومة. بونجور
4: صباح النور. صباح النور روزا. صباح النور لارتيست.
0: بونجور.
4: صباح النور أمزحكة
2: جميلة
4: عميد.
0: صباح النور وجدين
4: وعزيز. نسلم على الكتيبة وعلى الناس اللي تسمع فينا الكل. صباح الخير مرة أخرى.
0: إن شاء الله نهارك فل بالانجلي الكل اليوم
2: هاي طلع بيك اليوم نهارك مزيان اليوم
4: ليه ظاهر
2: ليه نهار مزيان
4: اللي جيني متحزم ظاهر
2: إن شاء الله نهاركم فل الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا كسسوا في التاكسيات في كرهبكم اللي مازلتوا كي حليتوا عينيكم حلوا أعملوا طلع على تشاني اليوتيوب ديوان اف ام وإلى فاش فيسبوك ديوان اف ام وإلى على اف ام ديوان اف ام بمختلف لي فريكونس متاعنا بالطبيعة ما ننسي وشي الكتيبة شوي آخر نسلم عليكم بالواحد بالواحد إن شاء الله نهاركم فل وبيان سور دي ما تفعلوا معنا ما تنسيوش باش تقترحوا علينا مواضيع وإلا إذا عجبتكم غنية معينة ولا تحبوا تسمو غنية معينة بطبيعة ديما نحن نلبيو طلباتكم إن شاء الله نهاركم فل وهيت نمشيو تو سويت لي بوزيتيف انرجي positive vibes وإلا positive energy باش نحكيه على اختتام الدورة 44 من مهرجان بوغرنين اللي صارت فيها البارح بادرة مؤثرة وجميلة جدا أثارت الإعجاب. شنو تفاصيل مرام؟
4: البارح في حفل الاختتام بمهرجان بوغرنين الفنان نور شيبة استدعى الفنانة القديرة حبيبة الجمهور التونسي القديرة موني نور الدين على ركح المسرح باش يكرمها وليقوم بتكريمها هو ومهرجان بوغرنين وكرمها وقالها اللي انت مرا عظيمة بتاريخك وفنك وأخلاقك لحظة من أجمل لحظات الحفل لأنه تكريم الفنان للفنان هو تكريم ذاكرة الفن التونسي ولأسماء صنعت أجيال من الإبداع كيما الفنانة القديرة منين نورجين. كيما نتفرجوا في الفيديو الجمهور كان متفاعل برشا وكان سعيد برشا واستقبل منين نورجين بكل حفاوة. نسمع الإكستريك.
3: أنا قلت يلزمني نكرم امرأة نكرم امرأة بنسير نكرم أمي الغالية وربي فضلها قبل كل شيء وناناتي زيادة الغالية وكل رغم حياتي، ولكن يلزمني كم نكرم شخصية يعرفوها التوانسة ويحبوها وين نموت عليها. حبيت نكرم تاريخ كامل، حبيت نكرم نجاحات، حبيت نكرم امرأة تاريخ سينما وتلفزة ومسرح وصبرت ومتعت التوانسة ويحبوها وتبخى هي ممثلة الكبيرة واللولة في تونس السيدة الفنانة الكبيرة والقديرة منى نورالدين.
2: التكريم اللي جاء احتفاء بالمرأة التونسية بما تمثل من حضور وإسهام في مختلف المجالات في مناسبة وطنية تحولت خلال السهرة هذه إلى لحظة اعتراف بمسيرة إحدى أبرز الوجوه النسائية في الفن التونسي. سيد العميد،
1: مش إحدى، لا أنا عندي أنا أبرز بدون منازع، لأن
2: طبعا ما فيش حتى شك.
1: أنا كيف نرجع لفرقة مدينة تونس وزوجها المرحوم وكيفش بدأت وانت عديت وش مثلت، يعني أنا نصور المرأة العظيمة هذه دخلت في اللاديين تاع التوانسة راهو مش أسبوعي بركة نهاية المطاف، لكن كي ثبت يعني القدرة العجيبة نتاع هالممثلة العظيمة اللي نعتبرها قمة هرم كبير في الفن التونسي واللي يعطيه الصحة اللي فكروا باش يكرموها، وان كان انا واحد من الناس نقول لازم تكرم في اعلى مستوى الدولة التونسية، لان النوع هذا من الفنانين باش نحطوا اسمهم في تاريخ الفن والسينما والمسرح والتلفزة في تونس، يعني ونتمنى اني باهي باهي باهي، خاطر احنا زاد قبل قصرنا مع زهرة فايزة، معاش تذكروها ولا الزهرة فايزة اللي هي جيليانا يعرف أم تراكي ناس ملاح
5: أم تراكي
1: معناها كيف كانت هرم كيف لكن من اللي مشيت لا تفكر أحد. أنا نتمنى زاد كيف أنه حتى فنانين اللي مشاو واللي معناها خلاو بصمة في تونس يتكرموا حتى بعد وفاتهم. ليش اعترافا بالجميل، يعني العبادة ذو ما مش كل مرة نسمعوا هاو فنان كبير معناها راقد في السبيطار وهزلوا بكبوكين اوار وشنو ومعناها وجاره
5: ولا بعد ما يموت يكرموه.
2: لا لا أيه
1: أنا, انا انا اليوم كيف نروح قفصه نتغاض نشوف ناس اللي ناضلوا في مسرح الجنوب بقفصه، عبد القادر مقداد وحمزه واصحابي كل هذوكم الكلهم كي نشوف مقالهم اليوم نقول علاش ناس ضحات وراهم وقت المسرح كان المسرح صعيب وكانت الكلمه صعيبه. باش نقول لكم راهو شيء كبير اللي الفن في تونس في وقت ما كان هو القاطرة اللي هزتنا القدام. إذن منى نورالدين يعطي صحة نورشيبة اللي كرمها، أنا واحد من الناس يلزم تتكرم وتتكرم وتتكرم مرارا وتكرارا وشوي معه.
2: تحياتنا لنورشيبة وللقديرة منى نورالدين. محمد الارتيستو
5: منى نورالدين على قد ما الواحد يحكي عليها وشوية، الحقيقة أنا مش نعطيك معلومة، السيدة منى نورالدين هي كانت جارة مماتي، معناتها في شارع كارتاج. مماتي كانت ساكنة في شارع باريس في تونس العاصمة، وبعديك نقلت شارع كارتاج، دونك هي كانت جارتها وكانت تحكي لي عليها برشا قديش مرأة راقية، قديش مرأة ناضلت باش وصلت عملت المسيرة هذه الكل. نحكيه على أبرز الأعمال اللي باش يقعدوا خالدين في الذاكرة التونسية، نحكيه على الخطاب على الباب، شوف لي حل جمرة سيدي المحروس،
2: نيم تعروسية، ليام كيف الريح، عنبر الليل،
5: برش. انت تعرف الاسم الحقيقي متاعها شنو؟ سعدية الوسليتي. اي مولودة عام 1900 ويقال عام 73، اما نتصور انا معناتها قبل 73، عام 37 23 جان في 37 ولقبت بسيدة الشاشة الأولى في تونس. مدام منى نورالدين تحسها كمعناتك الجرومير متاعك، معناتك كل ما تتفرج عليها تقول معناتك الجرومير متاعك، تقول فهمت أمك، تنجم تحس روحك تنجم تحكي لها كل شيء، عندها ابتسامة ساحرة الحقيقة. إن شاء الله ربي يطول في عمرها، وإن شاء الله يا ربي في العلالي أكثر وأكثر وأكثر، وراهي بالحق فخر لتونس وفخر للمرأة التونسية وفخر للفن المسرحي والسينمائي في تونس.
2: أي موني نور الدين القديرة، موني نور الدين اللي شفناها سنة في رمضان في بيبي بنات في التلفزة الوطنية، شفناها زاد عام ناول في الحوار التونسي. الحقيقة الناس الكل تأثرت وتفاعلت بحضورها، الحقيقة حضور لافت وما يتنسيش جملة، ونفرحوا جدا هكا كي نشوفوها ترجع بينا لأيامات هكا نوستالجي، حاجات نوستالجيك معناتها حاجات ذكرك بصغرك، كي تشوفها تتفكر الخطاب على الباب، تتفكر
5: المام تاع الروسية.
2: بالحق تحيتنا لها، تحيتنا لكل مرة تونسية ساهمت وخليت هكا بصمة وأثر كبير. نمشي وفاصل وهنا رجعينا.
6: ابن نهارك مع الناس الديوان.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 7:34 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نسلم عليكم الكل كسوا في تونس وإلا خارج تونس. نسلم على كاتبتنا سامية سليتي، ستيفان، معز المنوبي، فدوى ديلي بيبي، فخري، حبيب بن صالح، رياض البجيوي، علي لوكيل، فاموس، أصدقائنا الكل، حلومة، أحلام أعمارة، إيمان البجيوي. نسلم عليك، نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل. ويت مازلنا مكملين في البوزيتيف فايبز، حكاية أخرى مزيانة، صانع محتوى يتطور ويقوم بحاجة مزيانة برشا تثير الأعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على الانستغرام. شنو التفاصيل مرام؟
2: صنع المحتوى التونسي زياد بوفض اللي عنده 59,000 متابع على انستغرام قرر انه يجند صفحة الانستغرام متاعه باش يدعم اصحاب المشاريع الصغرى والا اللي عنده حلمة ويحب يحققها ويحب يوصل صوته للناس وتسمعه. هو قام وقدم الدعم هذية والتسويق الرقمي بطريقة مجانية متطوع كما قلتي انت نورز، يخرج يرسلوا له العبيد وللناس يبرتاجيو معاه أحلامهم وهو يتنقل ويفاجئهم. زيدا شفنا فيديوهات لصاحب مشروع اللي عنده مشروع صغير، اللي عندها مشروع متاع كيك، اللي عندها مشروع متاع صناعات يدوية، حاجات هاند ميد، وكل هو كان يكمنجي من عندهم ويفاجئهم ويصور الفيديو
1: ويهبطوا في الفيديو
2: على مواقع التواصل الاجتماعي يطلع فاير، العبيد تشوف تدخل باش تدعم صاحبة المشروع هذيك، وبالطريقة هذية هو ساهم في أن انه يوقف على رجليها، يوقف المشروع على رجله، والا حتى انه يتم انه يكون معروف على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: هي انه بالحق شخص يعمل كونت انستغرام يجندوا تقريبا باش يقوم بالتسويق لاصحاب المشاريع البسيطه والصغيره هكا ولي هاند ميدز كما قالت مرام. الحقيقه فيديوهات برشا هكا ناس تفاعلت معاها واثارت الاعجاب، خاصه هكا بعض المواقف المؤثره، فرينا دموع، رينا احلى، رينا حتى تفاعلات من بعد من فيديو هكا كان بسيط جدا، كانت من بعد النتيجة مؤثرة برشا والناس هكا مشيت وشريت من عند الناس هذوما وتفاعلت معاهم. بالحق حكاية أثرت الأعجاب برشا. نبدأ معك محمد.
3: أنا واحد من الناس شريت الحقيقة من برشا عباد عمل معاهم مع التلفيديو زياد. يمكن من أكثر الفيديو اللي مسوني البنية اللي عندها كالونساني متاع الجو متاع الياورت، خاطر معناتها بالحق رو تحسها وصلت المرحلة انه ساي حست الدنيا الكل مسكرة
1: وضيقت.
3: معناتها الفيديو دار برشا ومشاولها برشا ديزانفلونسور، ميم حتى اللي هما دي سبيسياليست في الفود وفي ستريت فود وما الى غير ذلك. ثم زاد البنية اللي تعمل الاكسسوارز اللي شريت من عندها حاجة حلوين على الاخر. شوف محليها تونس كيف نشجع بعضنا، خاطر كل واحد راهو فينا عنده حلمة معينة. معناتها اللي يحلم تولي عنده أونساني كبيرة مثلا متاع ماكلة، أونساني كبيرة متاع حوايج، أونساني كبيرة متاع ديزاكسسوار، اللي يحلم يولي فنان معروف، اللي يحلم يولي جوار معروف، مهندس معروف. دونك ماذا بينا نعاونوا بعضنا، نبرتجيو لبعضنا، ما نحقدوش على بعضنا. يعني معناتها راه ماهوش باش ينقص منك حتى شيء كي باش تنزل على البرتاج مثلا ولا كي باش تعاون وكذا، خاطر انت كل ما تحل باب راه ربي يحلك مليار باب. معناتها خاطر راه في الاخر معناتها ربي ما ينسى حتى واحد، والرزق بيد معناتها بيده، هو اللي باش يفرق معناتها الاقسام والارزاق في الاخر. دونك ماذا بينا الكل ندزوا مع بعضنا، اي سورتو كو راهو ثم جينيراسيون معناتها بالحق كلي معناتها تخدم القلب خلي اخر معناتها وتخدم في الحاجه هذيك بمحبه وتخدم فيها
1: برشا اتقان وبرشا صدق.
3: برشا اتقان وكيما مثلا الكويزات اللي نعملهم انا فهمتني المرام، برشا حب الحقيقه
1: نحضر
3: لها كويزات تعرف فهمتني. لا لا مرام باهي مرام
1: عنا عزيز مخرجنا العظيم.
3: شكون كيفك
1: بربي؟
3: شكون كيفك بربي؟
1: شاونا
3: اسكت افهمي
1: ما تتكلمش.
3: اسكت افهمي
1: بالحق محليه جبر الخواطر. تحيتنا لزياد بوفضل اللي يقوم بحاجة كما هكا. إن شاء الله نشوفوا مبادرات كما هكا خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. ديما نحن نشوفوا الجانب المضيء والإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي بالحق، على خاطر ناسرة ومن كلمة بسيطة ولا هكا أكت صغيرة على الأخر تشوفها أنت تنجم تكون تافهة، أما راي من بعد عندها أمباكت كبير عليه وعندها نتيجة ياسر كبيرة، خاصة كي تلقى ناس تنجم تكون حتى عندهم شهادة عليا وما وصلوش وما معناها ما خدموش في الدومين نتاعهم وحاولوا انهم يلقاو الحلول وما يقفوش بالحق ما يعملوش انهم يستناو حتى يتم توظيفهم في الوظيفه العموميه وغيره. دونك لقاو الحل، وخاصه كي يلقاو ناس تقف معاهم وتدز معاهم وبالرسمي بكل هكا حب وبكل ثقة بشوية بشوية يوصلوا للي يحبوا عليه
3: ويعملوا في حاجات بنين هم بلوس
1: بنين
3: مش نورمال. معناتها راهو ما عندكمش فكرة قديش ساعة ريتك الانساني هذيك متاع الجو متاع راي حاجة بنينة ياسر وحاجة. والله يا سيد العميد تعرف في المتناول ساعة ماديا على الاخر، معناتها رانا نحكيه على 2000 فرنك و3000 فرنك اللي احنا ساعات نحطوهم في حاجة يعني ما يلها معنى.
1: هذيك علاش لازمنا الناس هذوما اللي تلقاوهم كي تشوفوا هكا الناس من ضحكتهم من لبستهم من نظافة متاحهم من طريقة تقديمهم للبخدوي متاحهم يسالش اشريوا من عندهم. راهو مش كل شيء بالبهرج وبالحاجة جبر الخواطر اللي حكينا عليه مش كل شيء بالبهرج.
3: وربي نحب نتوجه بتحية لهنا، نتوجه بتحية لأمي اللي مش تعمل في جبر الخواطر، تعمل في كسر الخواطر. الحكة هذيك كمتاع الحلوة القديمة هذيك عرفتها كل ما نجي نحلها ديما باقي نلقى فيها كمتاع الخياطة إبرة وخيط شيء نهار نحلها نلقى فيها حلوة
1: حلوة هكا. يا حسرة يا حسرة يا حسرة على جيلنا وأياماتنا بالحق. تحيتنا لأمهاتنا الكل، تحيتنا لأمهاتنا اللي زادة تحط كساشي معبية بالساشيات زادة في الخجينة ديك زادة
2: حكت
3: الجلاس اللي فيها جلدان. عمري مريتها معبية ذيك في الدار
1: تحلم بها جلاس وهي جلبان.
3: أحلام العصر، شوف أحلام العصر وأحلام المغرب والأحلام الكل حقيقة ديما تحل جلبانة لوبيا فمتون تراتر فمتني فول كيكا
1: محليهم بالحق محليهم. تحيتنا لهم، تحيتنا للتوينسة والأمهات التوينسة الكل. سيد العميد
4: لا أنا أعتبر العمل اللي قام به هو أعلى درجات المواطنة، الفرد في خدمة المجموعة. أنا نقول يعطيه ألف صحة وبارك الله فيه على عم فيه، لأنه السيد هذا أولا ذكي لأنه فاهم ساقب كل شيء، إيش معناها مجتمع وإيش معناها خلايا مجتمع وإيش معناها خدمة المجتمع وخدمة البعض للبعض. هذه النقطة الأولى. الثانية أنه ذكي زاد فهم اللي اليوم مشكلة يعني هذوما المشاريع الصغرى مشكلتهم هي السوق. السوق صعب، إذا كان هو يحل باب السوق للناس هذوما ديجا هو عمل كبير ياسر يرجع بالفايدة للأفراد وللمجتمع وللاقتصاد الوطني وكل شيء. أنا شنو مشكلتي أني اليوم اللي غيظني أنه السيد هذا يمكن حل كونتاو تلقاه بعض الآلاف أو عشرات الآلاف.
3: عنده 50,000
1: أكثر من 50,000
4: بشوية. هذا مش موريكم الخطر وين.
3: وأنا كونتاكتيت وراه
4: بشوية ساعة خليني نكمل كلامي تتفهموني. السيد هذا حقه عنده 50 مليون مش 50,000 خاطر شوفوا الرقي والمستوى والعمل اللي يقوم به. بينما نحل كونت اخر تلقى في واحدة تورينا في مفاتنها فهمتني تلقى عندها 30 مليون 40 مليون هذا مؤشر على انه مازلنا بعاد لانه الاستفزاز هذا الغرائزي للانسان حق عنده سفر والاخر عنده 50 مليون نهار تتعكس انه نولي نتمنى على تونس ونتمنى امثال السيد هذا بارك الله فيه يعطيه ألف صحة. ناس تفكر في الحرقة ويفكروا كان في الحرقة السيد هذا يشوف ايش فكر تريبلمون باش هو ينفع معنا غيره. ونأكد لك العمل نتاعه هذا راهو عنده بيت في الجنة السيد هذا على خاطر الحق يفول فير بارك الله فيه. بارك الله ولدي يعطيك ألف صحة شد صحيح وإن شاء الله تكون قدوة لغيرك.
1: أي.
4: قدوة لغيرك.
1: هام جدا بالرسمي. تحيتنا لصنيع المحتوى اللي بالحق عندهم محتوى محترم هي البرشة مؤثر إنساني ما يخموش برشة معناه ما يخموش كان في معناه المدخول الربحي ولا الفلوس بركة يخمو زادة في القيمة الإنسانية إنك باش تفرح شخص بأبسط الإمكانيات وأبسط الحاجات. تحيتنا ليهم، تحيتنا للناس الكل اللي تسمع فينا. عندك باش تقول حاجة محمد؟
3: أي ما أحوجنا إنه نلقاو شكون يسمعنا نلقاو شكون ينصحنا. توا احنا نشوفوا معناتها لي فيديو نتاع زياد يسمع الحكايه الكل ويحاول يعاون وينصح. راهو بالحق ثم برشا ناس في الحياه محظوظين انه ثم شكون ياخذ بيده
1: ويقف معاه ويدز معاه.
3: تريت انا مثلا كل يوم نجي نقعد مع السيد العميد الصباح ونقعد ونحكي, والحقيقه والله قدم لي في نصايح من ذهب. يمكن كان نعيش عمري مرتين معناتها حتى واحد ما يحكي لي الحاجات ذمه, ولا حتى واحد ما يفيقك على الحاجه هذه ويقول لك راك انت ولدي وهك وهك وهك ولازمنا نعملوا هك ولازم نعملوا هك. راهو بالحق ما احوجنا انه نلقاو شكون يعاوننا ويسمعنا وينصحنا. راهو مهم جدا, خاطر توا ولينا اللي تجي مثلا تقول له انصحني يقول لك يا خويا
1: انا عندي حل لروحي باش ننصحك.
3: انا بيدي راهو على زاد الكذب على ربي حرام. انا بيدي ساعات ما يكونش عندي معناتها وسع بال, وثم ناس فهمت انا مقصر معاهم سامحوني. راني ساعات بتاتر من ضغط الحياه ومن ضغط العمل, خاطر معناتها تعرفوا طبيعه خدمتي شنو, صباح وليل وواحد وكل. دونك نعتذر منكم, وراني مستعد باش نسمع اي واحد ونعاون اي واحد باللي انا نقدر اكثر.
4: تعرف يا نورز راهو في بدايه الخمسينات والستينات اللي صلح المجتمع التونسي كانت الاذاعه دون سواه. راهو عام 56 ما فماش لا تلفزه لا حتى شيء. 56 57 حتى 67 كيفاش تعديت, كيفاش صلح المجتمع التونسي ببرامج اذاعيه كانت كلها تنادي على القيم وتنادي على الوحدة الوطنية وتنادي. وكان عنا إنسان نعرفه كان في الخرافات لكن كان يجي كل يوم يقوم بهالدور هذا الإذاعي لإصلاح المجتمع, اسمه عبد العزيز العروي. أرجع لا احنا نعرفه خرافات العروي. لا أنا كان فيه كان عنده يوميا سبوت يجي يتكلم على الظواهر هذه ويجبد في المجتمع الفوق. هذا عبد العزيز العروي اللي هو راهو معناها أديب تونسي كبير وراو عنده تاريخ, ومنتمنى أن الإذاعات يرجعوه شوي, يرجعوه الذاكرة متاعه. مش التلفزة تعدينا كان في الخرافات, لا مش
3: رمضان بركة يرجعوه.
4: أي لا أنا أتكلم فيك على نصايحه وعلى نظرته المجتمع حاجة كبيرة برشا. نتمنى أنه والله حتى الديوان نتمنى نهار يجبدونا معناها يلقاو السبوت متاعه ويلقاو اللي كان يقول فيه واللي هو احنا نعيشه فيه تو على انحرافات المجتمع كان يتكلم عليهم يوميا. إذا نراه دور الإذاعة دور محوري وإن شاء الله نقوم به على وجه الأكمل.
1: تحياتنا لإذاعاتنا الكل اللي تقدم في محتوى محترم ويليق بالمستمع. محليه كي تبدأ هكا تحكي بالميكرو, الميكرو هذا رو مسؤولية كبيرة, تبدأ تحكي وناس الكل هكا تسمع فيك, تسمع كان في صوتك في نبرة صوتك تحس بيك وتفهم بالرسمي أنت شنو تحب توصل. إسكو فرحان إسكو حزين خير حتى من التلفزة راهي تنجم. نحن قرينا في معهد الصحافة وعلوم الإخبار اللي تلفزة راهي تنجم تكوفري برشا حاجات مثلا أغلاط وإلا حاجات هكا معينة بما أنه فما صورة تتلهلك في الصورة متلاش برشا في الصوت. أما الإذاعة والميكرو راهو مسؤولية كبيرة وكل كلمة تتقال وكل كلمة تخرج من المنبر هذا راهي بالحق قيمتها. تحياتنا المستمعين الكل وتحياتنا للثقة في ديوان اف ام وفي ناس الديوان. فاصل وهنا رجعينا.
0: ابدا نهارك مع ناس الديوان.
5: تبليسيتي وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود, امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست, you can't resist.
6: سيف سني شعر في النار
7: ماش حول في أقوى بلاش في القنطاوي حمام سوسة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والريسترو والبيسين اللي في الموجة وفرشة أنيماسيون حسنو أقوى بلاش اتبحنا وجد اتبحنا.
8: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
9: الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
0: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس
9: تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: 50 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع وهيت نمشي وتتسويت لتوب ريتش
0: توب ريتش
1: في توب ريتش الحقيقة فيديوهات وصور تم تداولها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لحريقة زرقاء كبيرة أكثر من العادة تخوفات وتساؤلات الناس تمشي للبحورات ما همش عارفين شنو حكايتها شنو الأضرار متاحة الفيديو يوصلنا من عند سماح مفتاح اللي كانت موجودة في سوسة بعثته لنا الحقيقة وعبرت عن استغرابها كيفها كيف مختلف وإلا المواطنين الكل اللي عبروا عن استغرابهم وتخوفاتهم نحبوا نعرفوا شنو حكايتها وشنو أضرارها مباشرة معنا الخبير في الشأن البيئي والمناخي حمدي حشيد مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة
10: نور أهلا بيك نور مرحبا بضيوفك ومرحبا بكل مستمعين ديوان فم
1: مرحبا بيك نورتنا حمدي شنو حكايتها الحريقة الزرقاء هذه الكبيرة اللي انتشرت الحقيقة بكثرة في برشا شطوط تونسية شنو المخاطر متاحة وشنو نجم نقوله للتونسة
10: هي حريقة معناها مخاطر تحمل اسم الصيغة بتاعها خلينا نقولوا هي
1: شو مخاطرها
10: هي نحكيو عليه ليزوستومات المو هو اسمها العلمي ممكن قاعدة تنتشر توا صورها ويخرجوا فيها بأحجام كبيرة شوية هذا تم نحكيو عليه معناها هو نوع موجود طبيعيا في البحر الأبيض المتوسط ومش حاجة جديدة معناها لا موجودة أما شنو اللي قاعد يصير نوع دونك سخانة مياه البحر واللي تعامل مهم برشا في انتشاره من ثم يكون ارتفاع عدد مياه البحر من تخلق ظروف ملائمة لنموها والتكاثر متاعها ونجم الفترات النمو والتكاثر تطويل معناها تخلي معناها الحريقة تظهر خارج الأوقات ممكن المعتادة ومعناها الامتداد الزمني يظهر لنا على طول معناها دونك ممكن هو خليج جابس أكثر منطقة معناها ملائمة لها المياه وتكون مياه ضحلة معناها قليلة العمق ودافئة والإنتاجية البيولوجية العالية خلي المناطق هذيك تكون مناسبة أكثر لتكاثرها وظهور تجمعات كبيرة منها كيف نورس فما عمل وفرة الغذاء من الماكلة متاحة ولك متوفرة برشا القناديل هذيك أو المناطق الحريقة قاعدة تستفيد برشا من وفرة خلينا نقول الفيتوبلانكتون والكائنات البحرية الدقيقة البلانكتون والفيتوبلانكتون كله من الوفرة متاحة والكائنات البحرية الدقيقة وبالتالي كل ما تكون الشبكة الغذائية متاحة كبيرة العدد متاحة ترتفع التلوث ممكن قاعد يساهم زاد عامل مساعد برشا في انتشارها لأنه خاطر تصريف المواد العضوية والمغذيات هذيك من خلال الماء الملوث هذيك اللي يصب في البحر معناها مالوناس سونسيلمون نحكي عليها معناها قاعد خلينا نقولوا يساعد في الانتشار متاحة بالطريقة هذيك زاد فما عامل خلينا نقول ممكن الرياح والطيارات البحرية ساعات ما يكونش عندنا انفجار كبير في العدد لكن فجأة تبقى من المنطقة دي قبل نهارين ثلاثة أيام تقع عدد كبيرة منها موجودة ودائما يرجع العامل الطيارات والرياح جابتها من مكان آخر وتخليها تتكدس كأنه في مكان صغير تلاحظوا معنا اللي هي عددها كبير برشا كيف ممكن تراجع المفترسات نتاعها معنا الحوت اللي ياكلها الكائنات الحية الكل اللي تاكلها معنا مش كان فكروا البحر راهو عندها معنا مجموعة كاملة من المفترسات اللي معناها العدد نتاعهم قاعد يتراجع نوعا ما هذا يخلي يتقلل معناها ممكن معناها عددها يولى معناها ما عادش ما فماش الكائنات اللي ممكن تضغط أكثر العدد هذاك وتحد منه وممكن العنصر الأهم اللي نحكي عليه أورز معناها اللي هو التغيرات المناخية بالحق معناها اللي موجات الحر البحري هذيك رابطة طريق سريع الانتشار والتكاثر ومعناها وفرة بيئة ملائمة جدا على طول السنة كما قلت لك النبضة الحرارية خلينا نقولها بالصيغة هذه معناها غير ولات أنواع والتوقيت والكثافة ما عاش كما قبل بالعكس ولات أضعاف مضاعفة وهذا خلينا نشوفوها برشا يشوفوها ممكن في شطوط ما كناش نشهدوها قبل كون ممكن نشهدوها الداخل بالكل في أوقات معناها أسبوع أو أسبوعين معينين من السنة خارج الأوقات هذيك من جوع بدينا نشوفوا فيها معناها سخانة البحر هذيك معناها قاعدة
1: تتسبب
10: هدايا هدايا مجانية اللي باش تكون موجودة معنا على طول السنة مبوض زادة نقولوا لها الكثافة نتاعها ما تعنيش كثافة بيئية بالأساس أما زادة فما ظاهرة عالمية مش البحر الأبيض المتوسط فقط نقولوا جيلي فيش بلوم أو معناها عصر سيادة الحريات على المحيطات هذا اللي قاعد تحكيها الآن علميا لأنه يعني مش في تونس فقط العالم الكل معناها قاعدة تتكاثر بطريقة ممكن رأي الحريقة ما جاش فجأة للبحر التونسي اللي موجودة من قبل جديد اللي يلزم نراقبوه ونفهموه هو سخانة المتوسط وتغير النظام البيئي اللي قاعدين يخليه مواسمها أطول وتجمعاتها أكثر كثافة من قبل.
1: هي معناها حمدي هل تعتبر الحريقة هذية أو النوع هذا بالذات خطير نقوله للتوانسة عادي معناها كي تلقاوها خطر الحقيقة برشا يعبروا على تخوفاتهم هم مش عارفين يعوموا ما يعوموش بما أنا مزنة في معناها ما شطرنيش قوت مزنة معناها في بحوراتنا عادية الناس تحب تعوم تحب تتفرهد دونك تخوفات نطمنوا التوانسة عادي مش عادي كيفاش
10: أكثر شوية من العادي هي موجودة لكن معناها ما متمسوهاش بعد عليها معناها حتى كل قطعة متاعش على الشط معناها ما خطر راس غير ساعات يبدا يلعبوا بها ولا هزا منها يحطها منها رد بالكم معناها حتى يميتها من زادت عندها فاعلية معناها دونك تجنبها وكهو معناها من عومه ونكملوا عومه على روحكم معناها فماش علاش معناها ماش في حالة كارثية معناها على الأقل أما معناها تجنبوا التعامل المباشر معاها حتى حية وميتة زوز حي وميتة جنبه التعامل مباشر معها معناها وابعدوا كريت منطقة فيها شوية ذيك ابعدوا شوية معناها
1: حمدي حشيد الخبير في الشأن البيئي والمناخي باش نستغل وجودك معنا الحقيقة ما نجمش نسألك على أحوال الطقس وشنو اللي استنى فينا في الأيامات الجاية بما أنه فما حديث على تساقطات فما ارتفاع وإلا انخفاض في درجات الحرارة وبطبيعة الناس الكل تسأل حتى في الكتيبة هل أنه فما معناها انخفاض وانفراج على مستوى درجات الحرارة
10: لا باش تستمر نازلت ممكن في الشكل هذا معناها ممكن يقلق شويه الرطوبه توا المتزامنه مع الحراره اللي خلات معناها السخانه تقلق مش موجه حر معناها كما اللي شدناها في جويليا لكن متواصل في الشكل هذا على الاقل الاسبوع القادم على الاقل مازال في الشكل هذا معناها ممكن تكون فما تساقطات مطريه في المناطق المرتفعات الغربيه من البلاد معناها في منطقه قاسيين وسيدي بوزيد معناها والكيات ممكن فما تكون بعض التساقطات المطرية بس أثناء ذلك معناها الطقس سؤال والتخوف ديما فهمه معناها تونس تبتن كالأسبوع الحراري الرهيب هذاك الإجابة هي ديما لا مش نرجعوا على الأقل السنة
1: الحمد لله
10: بالنسبة للسنة باش تكون الطقس معناها شوية حرارة مرفوقة بالرطوبة هذا اللي يخليها تقلق ونحملوها في الرياضة تتعدى لاباس معناها فما شيء موش عادي
1: ونسيسو
10: درجة الحرارة مازال في النسق أعلى شوية من العادي اللي معتدين عليه لكنها معناها ما توصلش موجات حر أو معناها اللي كيما عشناها قبل
1: واضح
10: بلاي حاجة أخرى ذكرتها توا بالنسبة للحريقة معناها المداويات هذيك بالطماطم وكل الحكاية هذيك
1: لا لا حكي عليها برشا الدكتور سليم العسلي
10: حكي عليها هو
1: ميسالش ميسالش نعاودو نذكرو ميسالش ميسالش حمد
10: التعامل الطبي
1: طبعا
10: فماش منها حكاية الطماطم معناها أحسن حاجة ممكن تعملها ماء يبدا دافي شوية ماء تحر زاد مش محلول دافي شوية على الأقل وباش تنجم تنظف البلاصة أما حكاية الطماطم الواحد ما عندها حتى أساس مثلا
1: واضح حمدي حشيد الخبير في الشأن البيئي والمناخي شكرا على كل ما أفتنا به إذا الناس كلها اللي كنتوا تسمعوا في المداخلة متاع حمدي حشيد ما نخافوش من الحريقة الزرقاء الكبيرة هذيك الرطوبة لنا أي نعوموا عادي نتفرهدوا بالنسبة للطقس كيف كيف درجة الحرارة تعتبر أعلى شوية من العادي لكن لاباس الحمد لله مانيش باش نرجعوا لنفس الموجة اللي صارت في جويليا سيسوا رواحكم إن شاء الله نهاركم زين نخليكم مع أخبارنا مع زميلتنا هدى الوصل من ثم فلاش سبور مع زميلنا هاني البراهمي راجعين لكم في ساعتنا الثانية اقعدوا معنا في ناس ديوان وديوان اف ام باي باي
11: ابدا نهارك مع ناس ديوان
12: ببليسيتي ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بينيديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك
13: في السانتي في الاي تي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي لاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي. إيمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إيمسات 71 796 679.
14: تدلل تدلل
15: شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
14: تدلل
16: جيان أيام دللنا.
17: ديوان أفهم فلاش نيوز
18: مجلس الثامنة ديوان أفهم. صباح الخير. وزارة الصحة استكملت بنجاح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة شملت 1458 مترشحا. ونجحت هذه الخدمات الرقمية في تسجيل 1218 اختيارا نهائيا و237 حالة عدول وثلاث حالات غياب، وتمت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية المكلف بالموارد الطبيعية طارق الخزومي يفيد في تصريح لبرنامج منك نسمع يوم أمس بأن أسعار مادة زجوجو تحافظ حاليا على مستويات السنة الفارطة لتبلغ نحو 50 دينارا للكيلوغرام الواحد، فيما تخضع لزيادات طفيفة بحسب مسافة التنقل وتكلفة نقل المنتوج إلى بقية الولايات، مشيرا إلى تسجيل تراجعا في الكميات أو في الكميات المجمعة لعدة عوامل.
19: الأسعار حسب ما هو موجود ومتداول حاليا بحسن الحظ هي نفس أسعار السنة الماضية من 50 دينار، ربما زيادة طفيفة أو نقصان طفيف نظرا ربما لمصاريف التنقل ونقل المنتوج مثلا باش ينزلوه من مكتب الإسفاق. حسب ما المعلومات اللي وصلت لأنه يعني ثم نقص في الكمية، صحيح هذا راجع للحراك تغيرت المناخية لأنه يعني نبت سنة بالحالة بسدرة نصالون الحادي سأنها سأن الأزجار الأخرى تتأثر بتغيرات المناخية. كذلك تناقص أيام العمل، سنة كانت الدنيا باردة شوي وكانت بعض السقطات، عملية جني المخروط ما يعبر عنه شعبين بالكرب سنة واحد ما تمش في ظروف قاسية معناها نتاع مطر ورياح وظروف مناخية كبيرة، خاصة وأنه عملية الجني واستخلاص المنتوج هذا تم في معظمها في غابات شمال الغرب من ديسمبر حتى مارس. معناها نعرفوا نحن أن الطقس فترة هذه يكون طقس بارد يخلي تناقص في أيام العمل. كذلك العزوف، معناها ولت عديد العائلات خاصة أنهم يتنقلوا للغابات في عائلات في مجموعات واللي يعرفوا الناس اللي يخدموا في الخدمة هذه واللي يعرفوا على العمل هذا.
18: المسارح البيترية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة قامت بتلقيح 224,996 رأسا من الأغنام ضد الحمى القلاعية منذ بداية السنة وإلى غاية شهر جويلية المنقضي، وفق ما صرح به رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عبد الرزاق الماجري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الشأن الدولي، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية. وتتباين هذه التعليقات مع تصريحات ترامب التي يكرر فيها أن الهدف الوحيد من دخول الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي حتى لو تطلب ذلك تضحيات اقتصادية قصيرة الأجل من الأمريكيين. السفير الأمريكي في طوكيو يعلن أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة اليابان على جزر الكوريل المتنازع عليها مع روسيا. وكتب السفير الأمريكي على منصة إكس: الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأهم حليف لنا وفي اعترافها بالسيادة اليابانية على الأراضي الشمالية، مستخدما التسمية اليابانية للأرخبيل الذي زاره الرئيس الأمريكي أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس لأول مرة. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة قفصة، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. والرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر قليل الاضطراب فيما تشهد درجات الحرارة تراجعا طفيفا حيث تتراوح عامة بين 30 و41 درجة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني براهمي.
20: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
21: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخر اخبار الميركات، ورسميا ايضا الترجي بعد ما انهى مسلسل ريبيل وتنحكيهم بعد عليه، رسميا مسلسل يوسف البلايلي ينتهي بالنسبه لمصير ومستقبله مع الترجي، بما انه الترجي فجر اليوم كان اعلن على صفحته الرسميه رفع العقوبه المسلطه على البلايلي من قبل الفيفا بقرار من التاس، وهكا يتم تفعيل العقد اللي سبق وامضاه البلايلي مع الترجي الرياضي التونسي، عقد لمده موسم وحيد، بالتالي البلايلي رسميا على ذمة الترجي. ذكر أن الفيفا كان عاقب في فترة سابقة البلايلي بعام منع من اللعب، لكن في الأخر التاس تخفض العقوبة أو تنحي معناها العقوبة هذه. ذكر شيء ذي جاء بعد نزاع قانوني بين يوسف البلايلي وناديه السابق أجاكسيو الفرنسي. نواصلوا مع الترجي الرياضي التونسي، اعلن رسميا اتمام صفقه انتقال اللاعب البرازيلي ريبيرو للفريق. نائب رئيس الترجي والمكلف بفرع كره القدم شكر الوعر كان تحول الى طرابلس لاتمام الاتفاق مع نادي اتحاد طرابلس الليبي، وبالفعل الوعر وضع نقطه نهايه للمسلسل الطويل. هذا الصفقه شملت مبلغ مالي للاتحاد بقيمه 700,000 دولار، وايضا استرجع مقدم العقد اللي كان اعطاه لريبيرو مع التفريط في خدمات جاك ديارا ولاعب كره الطائره بالنسبه ترجي خالد بن سليمان لفائدة الفريق الليبي. بالتالي ريبيرو هو الانتداب رقم 9 بالنسبة للترجي بعد الحاج محمود، منتصر رصيد، عادل بالطيب، كاستيو، رائد الشيخاوي، مروان الصحراوي، يوسف بشا، والكاميروني مايل فيرنانديز بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. النجم الرياضي الساحلي مهتم بخدمات مهاجمه السابق عصام الجبالي، لكن الجبالي حاليا مطالب بفسخ عقده مع فريق الياباني جامبا أوزاكا في صورة قبول

عمر الزكري وقع البارح عقد عودته لناديها لأم نادي حمام الأنف. زكري 31 عام حاليا ابن الهمهمة، خرج من الفريق عام 2017 في اتجاه النجم الساحلي وقتها، ثم خاض عديدة التجارب الاحترافية أبرزها نجران السعودي وأيضا اتحاد بن قردان في الرابطة المحترفة الأولى. شبيبة العمران تعاقدت مع المدافع الأيسر إلياس المجري بعقد لمدة 3 مواسم. المجري خاض عدد من التجارب في البطولة خاصة مع أولمبيك سيدي بوزيد، شبيبة القيروان، نادي حمام الأنف وأيضا الأولمبي البجي. المهاجم السابق لنادي الإفريقي الدولي الليبي فهد المسماري توصل اتفاق رسمي مع نادي أهلي بنغازي الليبي. المسماري وقع للفريق الليبي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي الإفريقي، بما أنه كان ما تحصلش على بعض الجرايات وأيضا منحة لترشح للتشامبيونز ليج، وبالتالي ينضم رسميا لنادي أهلي بنغازي الليبي. نمشي ونحكي على بعض المقابلات الودية التي لعبت البارح. الأولمبي البيجي ينهزم 2-0 في بوجم على كميتي أمام نادي رياض الأصفاقسي، هدفين كان سجلهم ديارا وأيضا ريان الدربالي. أيضا اتحاد بن قردان يفوز 5-0 على مستقبل حاسي عمر في مباراة ودية، وتقدم ساقية الدائري ينتصر بنفس النتيجة 5-0 على القرعة الرياضية. المدرب التونسي جلال القادري واللاعب الدولي التونسي محمد أمين بن حميد انتصروا البارح مع فريقهم الحزم السعودي على أبها 2-2 في مباراة الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي دوري لوشن، وبن حميد كان لعب أساسي مباراة كاملة. فلاسبور قدم لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فان بونات. بعد شوية ترجع لكم من أورز وكامل فريق ناس الديوانا.

0: بوبليسيتي.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم، ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
3: مونوبري ديما معك.
4: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
5: المزيكا نون ستوب نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفام. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 19 دقيقة بعد 8، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو في تعويذ لزميلتي سماح مفتاح. إن شاء الله نهاركم زين أصدقائنا اللي التحقتوا بنا توا. التحق بنا لتعزيز الفريق كالعادة هاني البراهمي. صباح الفل.
2: صباح خير. صباح خير نورز. صباح خير.
3: بونجور هاني.
2: كل صباح خير محمد. صباح خير سيد العميد. صباح خير مرام عزيز وجداني اللي ترجع لنا بعد غير
1: توحشناها. وي ان شاء الله نهارك فل هاني. شوي اخر عنا ناس سبور، لكن قبل كويز وقبلهم زعمة صحيحة.
4: زعمة صحيح.
0: زعمة صحيح.
1: حبيت نعمل لكم زعمة صحيح اليوم بما أنه جمعة، هكا شوية أخبار صحيحة وغلطة أي نفاجأكم، وبيطلب من أصدقائنا والكتيبة زيدة بما أنه عنا مديدة هكا على زعمة صحيح. بشكون نبدأ؟ سيد العميد أنت اللي باش تعين تقول شكون مع شكون من ليكيب باش نبدأ. باش خليك أنت آخر
5: تبدأ. باب هاني.
1: أني
3: أني
1: أني أني تحياتنا للدكتور سليم العسلي. تحياتنا كابتن خالد حسني.
3: أني توحشناك
1: والله. توحشناك طالياني. توحشناك دوك بيان سور. إن شاء الله طولوا علينا في أقرب الأوقات. نبدأ معك هاني. نميمة للبيع، مرأة تبيع أخبار الحي وتربح برشا فلوس، صحيح ولا غلط؟
2: متأكد اللي هي صحيح وفما برشا منها.
1: إذن الأخبار صحيح.
2: متأكد.
1: الأخبار صحيح. نميمة وليت مهنة. قصة امرأة كولومبية عمرها 67 سنة اسمها مريم أثارت الجدل بعد ما قالت إنها نجمة تشري زوز ديار من خلال نشاط غريب اللي هو بيع أخبار الحي والشائعات للسكان مقابل مبالغ مالية طائلة.
2: بركر
1: سيد العمي أنا منهم برشا بهم.
5: أي برشا أنا برشا أنا إحنا عنا رياضة وطنية اسمها تنسنيس.
1: وي
5: وفهمتني. ولوج على جارك ولوج على ذاك اش عمل له ثمش كحات يلوز في زبلة جاره شكله. صدقوني نحكي لكم حكايات غريبة وعجيبة في البيت باش يثبت ترى كلا الحمل علوش ولا يثبت في بقايا الكتلات يا ترى جاره كلا اسم الحق أو شيء غريب. الله يلهينا بحوايجنا ان شاء الله.
1: وبربي تحياتنا للي هكا يتبعوا فينا على لي ريزو سوسيو اي سورتو لي ستوريز اللي يدخلوا يتفرجوا. الناس نسى عليكم الخير يتفرجوا في لي ستوريز ميم با يحطوا جي ميم با يعملوا حتى هكا رياكسيون، فقط يتبعوا ولي وتلقاهم هما الويله هكا اللي يحطوا لك كالفيو ذيك ويشوفوا ويتبعوا فيك من اول ما تهبط ستوري وهما لا حياه لمن تنادي لا ميساج لا رياكسيون لا كلمه. فقط الناس نسى عليكم الخير ومحليكم انتم اللي ديما هكا موجودين هكا وفما حضور على لي ريزو سوسيو. الحضور الغائب نسميوه نحنا. دونك تحياتنا لكم.
3: انا الفيو ما يقلقنيش الحقيقه. الفيو ما يقلقش عادي اعمل فيو، اما انك تبعث ستوري الميتين عبد ولا الخمسين عبد يا خويا يعني ما انت علاش ما انت. انا الكونت متاعي بوبليك ينجموا يشوفوه العباد الكل معناتها موجود. دونك علاش تبعث فيها معناتها شنو هو الغايه كي انت مثلا بعثتها معناتها ستوري وشوف فاش قاعد يعمل وشوف وين وشوف وين يخدم وشوف فاش قاعد.
2: مثلا شقرة حسني ساعات يبعث مثلا ستوري يمشي يبعث لحد يقول شوف البلاصه هذه ولا وين البلاصه هذه زعما
3: محليك.
5: قال لك الراجل يتكلم عليه ومش البلاصه الراجل يتكلم عليه.
2: ما تنجم ستوري تكون فيها هو تصويرته
1: في بلاصه معينه.
3: لو على الموضوع ذا احنا عندنا امراه في الحومه حتى كرسي خويا في بالك تقعد سمو وقتها منظم راه توقيت اداري معناتها من 8:30 النص نهار ونص وعندك البوز نتاع الفطور وترجع من بعد وتخدم فم شويه زايده في الليل. فهمت كيفاش
2: ان شاء الله تحط كرسي كيما نتاع كولومبيا.
3: والله تحط كرسي
2: كولومبيا داخل
3: 67 شريت زوز ديار يا معلم.
1: برشا
3: نورمال مولي عندنا تبنينا في مني القناطر هذيا والله العظيم.
2: احنا مازلنا في الاماتوريزم مازالوا ما يدخلوش منا فلوس تو يولي يدخلوا منا فلوس
1: وخاصه أنا الناس اللي بالرسمي فاهمين الحكايه كيفاش. دونك ما عادش يهبطوا برشا لي ستوريز ما عادش يبارتاجيو حياتهم الشخصيه خاصه يخافوا من اول حاجه يخافوا من العين يخافوا من الحسد يخافوا من الناس هذوما اللي يدخلوا يسقسيوا عليهم. دونك تحيتنا اليوم يسالش هات نكملوا في زعما صحيح. جوست هاني انت اختار شكون بتبيع. مش سيد العميد باش خليه اخر واحد. مرام ولا محمد؟
2: مرام غاتسه خليني نفاجئوه.
1: نحكيه على شخص بيع الهواء النقي لنجوم هوليود والمفاجاه انه اصبح مليونير. هنا برشا بيع وشراء. تأكد الخبر صحيح
6: متأكدة لأنه في برشلونة وصلوا يبيعوا في التيران هذيك الحشيش متاع التيران يحطوه في مانيتها دي بوكس وكل ويتباع بالجازون ويتباع بالدولار وحتى في حفلة من حفلات كايني ويست الهواء والفضلات والكل يبيعوا فيهم وفي زواج متاع تايلور سويفت زيدا الفضلات متاع البوبيل معناه نحكيو على اللي بوبيل يبيعوا حاشيكم الصباح يبيعوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي دونك امشور اللي هو صحيح الاخبار
1: زيد خم زيد خم خاطر هي حكيت على الجازون انا نحكي على الهواء النقي لنجوم هوليودرا زيد خمم ما يعني تتسرعش هي الفقرة ذي أنت أول مرة تشارك فيها نعاود نفسر لك اللي هي فيها أخبار صحيحة وأخبار أخبار غلطة دونك أنت تحاول هكا تطلع الأخبار صحيح ولا غلط ميساج ما تسرعش وما تقارنش بحاجات أخرى هي ما عندها حتى علاقة بالهواء النقي اللي حكيت عليه فيه اليوم زيد خمم ما تزربش
6: وما بيعوا الهواء اللي في حفلة كايني ويست مش ما يبيعوش الهواء النقي
1: جدا صحيح معناه
6: جدا صحيح
3: تري فيه ولا ترمي بنفسك في عرض البحر
1: حق ما تزربش آخر إجابة خبر صحيح ولا غلط
6: نحس صحيح ليه غلط
2: صحيح قول
1: امشي امشي امشي يعطينا الاجابه
6: ليه صحيح صحيح ليه صحيح صحيح
1: شي حبيت نغلطك شي
6: الخبر ليه تعمل لي هكا
1: حاولت حاولت مصحة غريبة المشروع يربح منه أموال طائلة شاب قرر جمع الهواء من مناطق جبلية نائية وتعبئته في زجاجات أنيقة تحمل عبارة هواء نقي خالٍ من التلوث وطرحها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت أما المفاجأة جات بعد شراء واحدة من نجوم هوليود الدبوزة هذية وبشوي بشوي انتشرت الحكاية وجنى أموال طائلة
5: أهل عقول في راح والله يعطي صحة اللي عدا عليهم برجولية شابولي حصر الهواء في دبابز ويبيع فيه شوف معناه السذاجة توا ذم الجماعة الأغنياء والمشاهير في آخر حياتهم واللي يعملوا نامبورتوكوا يعمل أي شيء الآخر يحب يطلع للفضاء ويدفع 20 مليار الآخر ضرف إيش يعمل الآخر ضرف إيش تعمل هذا كله من جنون المال وجنون العظمة وجنون
3: تايلاند
5: يبيع علم في الهواء تصور إحنا قبل
3: يبيع في الريح للمريكة
5: إكزاكت هما وكان أشوف جدودنا يتندروا بجماعة ذوما يقول لك يبيع في الهواء لها المراكب إذن هذا هو بالحق يعطيه الصحة اللي عداها عليهم برافو برافو عليه
1: به محمد
3: أيوة
1: امرأة تتبرع بالكلمة متاعها رئيسها في الخدمة من بعد يتم فصلها خبر صحيح ولا غلط
3: غلط
1: الأخبار صحيح الحمد لله الحمد لله حصلت وغلط الحمد لله أنا راني نفرح كي تطلعوا غلطين
3: بربي
1: وي
3: خسرت ينشرح
1: بيان سور في عام 2011 انضمت امراه لسلسله المتبرعين بالكلى بعد ما عرفتها انها مطابقه معناها للكلوه نتاع خليني نفسر لكم عاد الحكايه بشوي دونك المراه هذه انضمت للسلسله نتاع الناس هذوما اللي باش يتبرعوا على اساس للمدير نتاعهم هي طلعت مطابقه من بعد كعطته هي وتبرعت بالكلوه نتاعها وخرت شويه قعدت اون بيريود معناتها باش رجعت تخدم كيف هي وخرت في الاجازه المرضيه نتاعها تم فصلها رغم انها انقذت حياه عارفها
3: مانيفيك الحقيقه والله محلاها محلاها
2: عارف مانيفيك
3: عارف يقتل هذايا فابني والله مش نورمال معناتها هي
2: انقذت
3: هي منعت له حياته
1: وهو خليها للشر
3: فهمتني مطردها معناها والله برافو والله الحقيقه انا نقول له فهمتني برافو يعطيك الف صحه الحقيقه
2: شعوز يرقيها طرد
3: لها ورقاها وفسخها جمله لقد استفدت برصيدكم هذيك
1: يلا نكملوا باخر خبر مع سيد عميد طلق مرته على خاطرها تتوخر باش تحضر له الفطور والعشاء سيد عميد
5: نعم
1: عاود سيد العميد دونك هي مرأة طلقها رجلها على خاطر توخر باش تحضر له الفطور والعشاء
5: عندنا برشا في تونس والله بالحق والله يكلف
1: والحكاية تحديدا في نيجيريا رأى خبر صحيح ولا غلط
5: قلت لك عندنا منه اكداس جماعة المرضى يروح للدار ويكسر الدنيا وين العشاء وما طابش العشاء يقلب الدنيا وفما شكون اللي يطلق اصلا اذا في نيجيريا ممكن صحيح
1: دونك صحيح
5: صحيح
1: الأخبار صحيح
5: أنا قلت لك عنها ترند منهم
1: ونوافقة محكمة نيجيرية على طلب طلاق تقدم به مواطن بحجة اللي مرته القديمة كانت تحضر له في وقتها الفطور والعشاء وكيف عاود عرس بمرأة أخرى المرأة هذه كانت مهملة وما هيش لاهية بيه وما هيش تحضر له في مكلته نقلت فرانس 24 عن وكالة الصحافة الفرنسية قول الزوج أمام المحكمة خلال جلس الاستماع لا يوجد سبب يدفعني للاستمرار في علاقة مع امرأة جوعني
5: بارك الله عليه بارك الله عليه فاهم فاهم
2: الله لا يجوع
5: والله شيء مآسي ومهازة حتى في فرنسا 24 عداه ويتندروا يتمسخروا عليه بلغتنا احنا والله شيء حشم
1: كل مرة نسمع غرائب وعجائب إذا كملنا زعمة صحيح وكل نهار جمعة إن شاء الله تلقاو زعمة صحيح نمشي وفاصل وراجعين مع كويز لغنيت
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: Publicité. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 31 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم وما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا للكتيبة اللي تفعلوا معنا كالعادة في فقرة زعمة صحيح، وبطبيعة بش يزيدوا يتفعلوا معنا في كويزات لغنيات.
0: كويز
1: يلا محمد، بشكون نبدأ؟ وي
2: باللي قاعدين يسمعوا فينا كله بالكتيبة وكالعادة، ولا رايقت عنا عادة. نبدأ بسيد العميد.
1: يلا
3: سيد عبد الحليم. لا لا موسيقى جزائرية صحيح ولا لا؟ وردة
2: ثبت سيد العميد
3: والله لربما.

0: انا كيف غبت عليك نهار وقتها فهمت توحشتني ولا ايه
1: دي ورده ولا مش ورده
0: لا مش ورده المهم انا عطيتك انديس انا كيف غبت عليك نهار توحشتك وانت توحشتني
1: ما عرفتش سلوى محمد قال
0: سو
2: فخري لمانس طلع الاغنيه
0: هي لقبها محمد واسمها
1: سعاد محمد سعاد.
0: ايوه و
1: لا مانيش مانيش
0: وحشتي
1: لا ما الحق خشينا ما انا مانيش باش في الخبر.

0: صعيبة ذي شوية على سيد العميد ذي في كل
1: يوم بصوتها رايع إنما
0: وحشتيني يلا تحيتنا الفخري وحبيب بن صالح وبن سلمة زيدة اللي طلعوا الغنيات يلا شكون توا
2: مرام
3: ومحمد
2: اوه على مرام هاي اقصد
1: عبد الحليم حافظ بدون حتى شكل عبد الحليم حافظ بدون شكل
2: تليفون كونفيسكي
0: برافو لحبيب بن صالح والبن سلمى اللي طلعوا الاغنية اي بتبيع سيد العميد انت
1: اللي
0: بتحكيوا على الكتيبة
1: زي الهواء
0: لا
2: زي
0: قريبة
3: زي
0: لا
1: كان الهواء
2: زي الهواء صحيح
3: زي الهواء
4: زي الهواء يا حبيبي
2: برافو عمي

0: برافو برافو برافو
1: والله ثم ظلم ظلم في الدنيا تو السيد هذا علاش يسمعوا ذاك اللبنانيين ودرا شكون نسمعوا فيهم واخسروا الطاقه الصوتيه نتاعو في اصعب الاغاني ما شاء الله عليك يا محمد الحق والله نتمنى انه بالحق تاخذ حقك
2: ان شاء الله يعطيونا حقنا
1: هي خويا ماكينات ماكينات
2: يعطيونا حقنا في تونس ساعه ان شاء الله يعطيونا حقنا في تونس ساعه وحق
0: البر
1: سميعه قد يعرفوا تو شكون محمد سعيد والله
2: في تونس تشوف الوضعيه نتاع الثقافه شنو الحمد لله وكذا
0: يلا نكملوا الكويزيت
2: اني
3: هاي
2: اخوي
3: اعطيتني انديس انت البر هذاك ديتو لي بالكليب معني
2: بالكليب
1: عربي لا يا سوري
0: لا
3: سوري نورمال مو
2: آه.
3: زيدنا شويه عزيز
2: نعطيك انديس باش نعطيك انديس
3: نعطيني
2: خمس
3: مارون فايف
2: باه مارون فايف الغنية
3: لا صحيح
2: بيبي اي
3: ما برايسلس
2: برايسلس

0: تحية لفخري لومانس اللي طلع الأغنية. يلا نكملوا محمد
1: نرجع مع سيد العميد. يلا برافو عليك
2: يا حليلي من عينيك
1: يا بنت الفلاح يا بنت الفلاح.
0: مبدوة
1: مباهي. أوكي

0: محمد عبد الوهاب.
1: اي الاخر هذيك اخر واحدة غناها
2: من غير ليه.
1: الله عليك
2: من غير
1: العميد. الله
3: رماني رماني
1: بحراني كون انساني وقال لي انساني.
2: لا روعة يا

0: الصيف.
1: برافو
2: برافو
1: برافو,
2: برافو.
1: يعطيك الصحة. آه
2: من غير موسيقى
1: سلطنت المستمعين,
2: من غير موسيقى برافو. ومن غير حتى إفي راهو الصوت اللي قاعد يتعدى من وي. غير حتى إفي كما هو طبيعي
0: كله لايف الحمد لله. ومالك نجينا في الليل رانا القريش محلول أكثر ونغنيو
1: ما شاء الله عليك أكثر. ما شاء الله, ما شاء الله يلا نكملوا.
0: هاي مرة ماي
1: سهلة
0: سهلة سهلة لا أمان
3: فكر
1: يا هاني يا هاني خلينا
4: بس مش إنه فل على الأوتيل ترك البلد وفل
1: ما عرفت هاي
0: لك شو حبيبي
1: لا
3: بنتي ما عرفت
1: لو هو خليه لك
3: قلت لك الغنية
1: شو تجي بي أو شو سهلك شو نسهلك لحظة ليسا
4: فاك
1: مالا شو
4: ليه تصدمت اللي هي سهلة
1: أوكي يلا عطينا هلا

0: إليسا اللي باش تكون في اختتام مهرجان قرطاج الدولي غدوة السبت اللي سولد أوت والناس الكل بالحقيقة تستنى في حفلتها عندها معجبين
1: نتحداها تاخذ بقت محمد نتحداها تاخذ بقت محمد وتغني الغنية اللي تغني فيها من غير حتى إفيه
0: عندها جمهورها
1: تشوفوا العجب والعجب
0: سولد أوت ديجا
2: والله ما تكفي هي غنيتها محليهم
0: وأحساسها يلا نكملوا محمد
2: ترى اعطينا غنية النورز هكا خلينا نبدلوا شوية الامبيونس ترى

0: احمد سعد
1: لا
2: مصري هو هذا
0: مصري
2: اللي في
1: ما عرفتش لا لا عاد وجدان
2: لا لا ما عرفتش اصلا
0: انا
2: عاوز اصلح من غادي
0: انا عاوز
2: اللي في هذا
1: لا لا مش اللي في مش اللي في تغني فيها مره
2: مصريه
1: اه
2: ما عرفتش
1: رو
2: روبي
1: اه
2: لا الغنيه ما نعرفهاش
1: مش
2: لا
1: مش مغروره
2: مش مغروره ما نعرفش

0: مش مغرور
1: يلا ليه ما لقيت ما تعمل
2: سيد العميد
1: لقيت ما تعمل خليك غادي دي خليك فوق
2: ليه مش باش يغني
3: لا لا مستحيل
2: نمشي اغنيه لاني
3: اني يا
4: لا صعبتوا عليه
3: لا لا والله لا والله تعرف اه ظاهر ساعه شكون
2: ديو هيدا
3: لا مش ديو
2: صوت مرابرة
3: ما عرفتيش انا زيدا بين اعطيك اسم الفنان وانت طلع لي الغنية
2: سين الجسمي
3: سين الجسم
4: مانيش نطلع ما غنيتك نعرف زوج ثلاث اغنيات مستحيل نطلع
3: باهي صعبت انت علي. مثلا مثلا نقولوا انت باش تبوح لحبيبتك يعني معناتها بحبك تقول لها راني نحبك قد النجوم وقد البحر وقد ال
2: سمع
3: السماء
2: بحبك
4: اول مره نسمع الاغنيه
2: اكش تسمعها حط
4: الاغنيه اقسم بالله
3: حط الاغنيه
4: اول مره نسمع
5: بعمري ما راح اشتاق لها
4: وانا بعمري ما سمعت
5: ولازم

0: اللي طلعت الفن الفن على الوكيل كيف كيف ماهر بن جمعة كيف كيف تحياتنا لكم شكون كملوا
1: نعم غنية مرام غنية أنت وغنية الكاتبية مرام يلا
0: يا ليلى وينك
1: حمدو حمدو ربي

0: يلا نكملوا محمد
1: نورز. يلا غنية النورز.
0: هو مرسي وجدانا ما انا ما نعرفش الاغنيه. عرفت الفنان
1: اليسا هيدي؟
0: عرفت نفس الفنان اللي حسيتو لي البارح يظهر لي راه
2: هاي برتاح وياك وانا ماشي
1: حسين. عميقه عميقه.

0: نكملوا بغنية الكتيبة.
1: كتيبة يلا.
0: لا لا لا لحظة لحظة خلي مو ما يجيبوه. فيت النفسي برافو. عطينا
2: من أروع الأغاني. زوزو سبيه

0: يلا عرثوني تسمعوها بعد أخبارنا التسعة. نمشي وفاصل وهنا رجعينا.
1: ابدا نهارك مع الناس ديوان
2: ببليسيتي
3: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحق الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات
1: مونوبري ديما معك
4: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول ولي رميز يوصلوا حتى ل 50% سبور ولا شيك بار ولا صغار ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال دو اسبولو لاكوس خاك صغيرهم مي لافاش تستناو يجيو بحدينا في واحد من لي 8 مجازان تاعنا في تونس سوسا وصفاقس ولا ادخلوا على سيت ويب tutosport.com.tn وخليو جوكم ديما كول.
1: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: 49 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان وهات نمشيو تتسويت لي ناس سبور.
1: ناس سبور
0: يلا ناس سبور هينيش عنا اليوم
5: نحكيهم بعد شوية على زين الدين زيدان المدرب الجديد المنتخب الفرنسي اللي استحب خلاف ستاف نتاعه استحب شخص تم بعد نعرفه شكونه بالضبط الشخص هذا اللي المنتخب الفرنسي وعنده معاه قصة طويلة لكن خلينا نبدأ من تونس.
6: يطلعش من مرة الفريق قبل
5: لا هذاك
6: ديجا
5: موجود لكن فما شخص الحكاية أكثر طرفة معناه من أنه مجرد مساعد مدرب فما شخص آخر في الستاف الموسع النجم نقوله ولا الليكيب متاع المنتخب الفرنسي. على كل نحكيه من تونس البارح بعد نهاية مسلسل ريبيرو البارح في النهار وتوقيع العقود الرسمين مسلسل آخر في الترجي والبارح كان يوم حاسم بالنسبة للترجي هذا التونسي بما أنه أيضا مسلسل يوسف البلالي انتهى رسميا البارح تقريبا بعد نص الليل الترجي هذا التونسي دونك نحكي على فجر اليوم الصباح تقريبا كان أعلن على صفحته الرسمية أنه التاس محكمة التحكيم الرياضي رفعت العقوبة المسلطة على يوسف البلالي من طرف الفيفا وبالتالي البلالي يتم تفعيل العقد نتاعو اللي كان أمضاه مع الترجي ويصبح على ذمه الترجي لمدة موسم. شنو هي الحكاية كيفاش بدات؟ يوسف البلالي معاقب منذ شهر مارس الفارط معاقب من طرف الفيفا لمدة سنة كاملة على خلفية خلاف ومسألة قانونية بينه وبين فريقه أجاكسي الفرنسي الفريق السابق اللي كان لعب فيه في 22 في 23. دونك شنو صار من بعد؟ تعاقب بعام لكن طبعا وكما اي لاعب معناه عنده الحق انه يمشي للتاس لطلب تخفيف العقوبه. يوسف البلالي مشى للتاس ووقتها بطبيعته ما لعبش معناه نهايه الموسم الفارط مشى للتاس لتخفيف العقوبه. الترجي شنو عمل بعد الاتفاق معه وبعد المسلسل اللي صار مشى للجزائر ورجع كنا حكينا هنا وغيره الترجي رجع لبلالي فاتفق معه على انه يوقع عقد لكن ما يتصبش العقد هذايا الا بعد ما يخرج القرار نتاع التاس لانه قرار التاس كان منتظر انه يخرج بدايه شهر اوت لكن ما نعرفوش الدات وقتاش وانه التاس في حالتين يا اما تخفف العقوبه يا اما تخلي نفس العقوبه بالتالي يرى كان في مارس الجاي. فالترجي شنو عمل؟ وقع العقد لمده موسم واحد ويقول انه وقتها باش يفعل العقد هذايا بعد خروج والافصاح على قرار التاس. البارح يجي قرار التاس بايقاف العقوبه بالتالي البلالي من اليوم اصبح مؤهل على ذمه الترجي الشيء اللي خلى الترجي طبعا يفعل العقد هذا بالتالي مسلسل طويل برشا وطويل برشا بالنسبة للترجي ينتهي رسميا يوسف البلالي رسميا في الترجي رغم أنه فهم محاولات حتى توم فريق مولية العاصمة الجزائري خاصة البارح تحدث المدير الرياضي متاعه الناطق الرسمي جمال بالعمري يقول أنه البلالي نجم يكون معانا وأنه حتى نشوف العقوبة لكن هذا مش صحيح لأنه البلالي اتفق مع الترجي واقع والدليل أنه الترجي البارح نشر البلاغ هذا على صفحته الرسمية ويوسف البلالي رسميا على ذمة الترجي في الموسم المقبل.
0: ورغم هذا هني الحقيقة ماريناش برشا تفاعلات من محبي ترجي محبي يوسف البلالي بعد امضاء العقد ممكن على كما كنت تحكي المسلسل الطويل معناه اللي صار الكل. سيد عميد
6: والله يا أقول لك أنا ديما ما بدلش كلامي راه خاطر مرة أخرى حاولوا لي كلامي أنا نقول بلالي يرجع للترجي اسمه يعرف حجم الفريق هذايا يعرف حجم غول إفريقيا يعرف حجم تاريخ أكثر 100 عام يعرف الناس تعدد بالترجي اللي هما كبار القوم. راه نتكلم على نجيب من مراد، على طارق ذياب، على تميم، على معناه ناس
7: على الهادي برخيصه يا رحمه،
6: يعني ناس يسمو العام هذا اللي باش يعديه يعديه، هو يعرف رايه الفريق هذا اللي يلعب معاه وما تكبرش عليه وما يعمل حد شيء باش يسيئ للترجي. خاطر مره اخرى قلبوا لي كلامي وترى شنو، لا لا لا نعاود ونعاود ونعاود. انا وقت شوف انا نحب قاف القفص، لكن كي تلعب الترجي الرياضي التونسي مع باسم تونس باسم علام تونس واللي اكبر مكشخ وقت تونس ترجي تلعب في افريقيا ولا تلعب في اي مكان باسم تونس نولي اكبر، وهو اهلي كل يعرفوا نولي. علاش؟ خاطر الفريق هذا ما عندناش كيف وراه. نتكلم انا على حجمه، على القابه، على تاريخه، على التاريخ النضالي، على كل شيء راه هذاك. علاش انا نقول ما يلزمش جمهور ترجي يخزر معناها من زاويه ضيقه، بالعكس يلزم يخزر فريقكم على انه راهو اقوى فريق تخلق في تونس واكثر فريق هز الالقاب وناس كل تذكر الملحمه. انا نهار تقريبا باش نخرج من التلفزه نهار اللي ربحت الاهلي 3-0 وكل المظلمه اللي صارت معناها ظلم. انا وقتها انا اكد لك اني ما عندك حتى فكره شنو احساسي كان هذاك. علاش نقول
7: تاريخي هذاك؟
6: نقول وقتها ما فيش البلايلي راه وقتها الترجي ربحت 3-0 ورفعت المظلمه اللي صارت في هنا ما كانش موجود، وجابت ماتش من احسن ماتشات اللي صاروا في تونس بلعبيه الترجي. اذا انا راهم يزموا ينظروا نظره، وهو زاد يلتزم وشد ثنيه وينضبط، لانه كما قلت لابس ماليو الاحمر واصفر اللي هو معناها حاجه كبيره تاريخ كبير، ورد باله رد باله باش ما تعاودش تكرر الحاجات اللي صارت قبل.
0: واضح. هاني كملوا معك.
5: نمشيو لزيدان. زيدان شكون الشخص اللي استحب المنتخب الفرنسي؟ خلينا نحكي لكم سي على الحكايه. الشخص هذا اسمه روبرتو فالفو. الشخص هذا هو طباخ يعرفه زين الدين زيدان من سنوات طويلة التالي، من عام 98 تقريبا وحتى قبل. كيفاش عارفه زيدان؟ زيدان كان يمشي برشا للريستوران هذا متاع السيد هذا روبرتو فالف، وقت كان عنده ريستوران هذا وكان يحب برشا ماكلته، كان كليون فيديل معناها عنده، كان ديما يمشي للريستوران متاعه من عام 98. من بعد كي تلمون زيدان ولا فان بالسيد هذا وياكل كان عنده كل مدة طويلة، شيء اللي خليه وقتها يمشي يقترح في المنتخب الفرنسي عام 98 في نفس العام، يقترح عليهم وقتها هو لاعب يقول لهم كانت نجم معناها تجيبوا السيد هذا يكون طباخ أيضا في المنتخب الفرنسي. ما كانش طباخ أول، وقتها كان في وسط الطباخين معناها والكل، واستجابوا له وقتها وجابوه عام 98 نحكي لك مع المنتخب الفرنسي. كي يخدم في المنتخب الفرنسي قعد من عام 98 حتى العام 2004. داير الطباخ هذا عمل معاهم كاس عالم 98، عمل معاهم أورو 2000، عمل معاهم كاس عالم 2002، وعمل معاهم أورو 2004، ومن بعد خرج. دونك عدى فترة طويلة. اليوم مرة أخرى زين زيدان وقت يصبح مرة هذه مدرب، هو صاحب القرار الأول، يقرر يجيب روبرتو فالفو سيد هذا الطباخ لكن المرة هذه كطباخ أول في المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وجابه أصبح هو الشيف الرسمي بتاع المنتخب الفرنسي. هنا نفهمه قديش فما معناها إخلاص نجم نقوله بين زوز أطراف معناها من قبل، وما تبدلتش الأمور رغم سنين والكل، والسيد لا هو مكلته تبدلت ولا هو تبدل، ولا زيدان زادة نسى مكلته ولا نسى اللي صار. هذوك مزو الصور اللي نستفرج فينا تو على فيسبوك على يوتيوب، صورة عام 98 وصورة عام 2026
6: كان عملها ممرض تونسي هذية في تونس. يا ولدي مشى فلوس يزو طرف طرف والله ما شفت هما غاد في فرنسا صفقة وقالوا يعطيه الصحة واحنا وكان عملها ممرض تونسي يا ولدي يا فلو ماكلة والله يا عظيم ما يخرجوه أنا ما يخرجوه.
5: هذا قصد زيدان وروبرتو فالفو طبيخ جديد المنتخب الفرنسي. جوست التذكير راهو زيدان معاها مدرب سابق نادي الفريقي دافيد بيتوني مساعد مدرب، وأيضا معاه واحد آخر مستاف واحد من اللي خدموا في النادي الافريقي، نحكي على فريد ثابت الجزائري الفرنسي خدم في النادي الافريقي ايضا، وموجود تو مع زيدان في الخليه نتاع الاحصاء في المنتخب الفرنسي. دونك بالتوفيق ليه، معناه مش سهل معناه مدرب من اصول عربيه يتولى تدريب المنتخب الفرنسي.
0: واضح. هاني شكرا ليك على كل ما قدمته لنا. كي العاده تلقاو هاني
5: عندكم شي نتوما ساعه طباخ ما يسالش عندكم شي حد تاكلوا عنده ما تبدلوش
7: ثم اي ثم برشا الحقيقه ثم موجود
0: دون ذكر التفاصيل يعني
5: خليه سامي.
7: انا عندي مثلا عندي
0: الاسم تاع الصديق
7: صحيح. عندي حما صاحبي هو عنده يعني معناتها ريستوران معروف قدام
0: تحياتنا الحمى.
7: تحياتنا الحمى في باردو
5: قدام الكياس.
7: قدام الكياس صحيت قدام الكياس بجنب المادة
5: صحيت.
7: ثم برشة برشة برشة في الحومة زيد جانر ملاوي وجانر جوا ذاك الكل الحقيقة. فمتنا في ديل الحقيقة اليوم. عندي زيد صاحبي صاحبي طارق في بنزرت زاد كيف كيف الدوير البحر نتاع بنزرت المارينا. فهمتني نحب الماكله انا خويا نحب الماكله اللي بلبنينه
5: مانيش وكيل حكيت على الطبيخ خاطر حكيت خاطر نحب الماكله ومانيش وكيل
7: انا مانيش وكيل ونحب الماكله البنينه خويا في بالك
0: وتمخميخ
7: شهر رمضان تبدا تبدا يبدا خويا الشهاوي وكذا. انا ساعه ثم ثلاثه حاجات في شهر رمضان كان ما نلقاهمش على الطاوله نقوم
0: معروفين ديجا
7: الشوربه
0: البريكه
7: البريكه اي إن كان نوحة سوابع بالعظمة ما يقلقش وخبزة بالزيتون
5: هذه كانت رحلتي من السبور لنس الكوجي.
0: يعطيك الصحة هاني. هذه كانت ناس سبورت القواني كل عادة اثنين وثلاث وخميس وجمعة في ناس الديوان. نخليكم مع أخبارنا مع زميلتنا هدى الوصلي ثم راجعين في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان.
1: ابدأ نهارك مع ناس الديوان.
2: تبليسيتي
3: مليو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: تدلل تدلل
3: شنو نحضر قبل القرايه ولا المولد المولد ولا القرايه في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل
5: جيان ايام دللنا.
2: Vous écoutez Diwan FM

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز والتاسعة. ديوان اف ام صباح الخير. انزلاق حافلة تابعة لوكالة أسفار ليبيا صباح اليوم وخروجها عن مسارها، وذلك على مستوى النفاتية التابعة لمعتمدية بنغردان بالطريق السيارة أعام باتجاه تونس، وفق ما أكده مصدر رسمي من الحماية المدنية بمدنين لمراسلة ديوان فام. والمصدر ذاته يؤكد تسجيل 22 إصابة دون وفيات، مشيرا إلى أن الحافلة على متنها 46 شخصا، وأنه تم نقل 16 مصابا في مرحلة أولى إلى مستشفيات بنغردان ومدنين، وتسخير 5 سيارات إسعاف وشاحنة نجدة بالطرقات للتدخل. يوم الاثنين القادم الموافق لسبع عشر من أوت الجاري يمثل آخر أجل لإداعة التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ سابق. وقالت الإدارة العامة للأداءات إنه في حال تزامن اليوم الأخير لإداعة أحد التصريح الجبائية مع يوم عطلة أو يوم راحة، فإنه يمكن إداعة التصريح في اليوم الموالي دون دفع خطايا تأخير. المجلس الجهوي بصفاقس تدارس إمكانية اعتماد نظام الحصة الواحدة في بعض المؤسسات التربوية بهدف التخفيف من الضغط المسلط على أسطول النقل المدرسي وتحسين ظروف الدراسة لتلاميذ الجهة، وجاء ذلك خلال جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة. أعلن فيها المشاركون تعهد وزارة التربية بتخصيص اعتمادات بقيمة 20 مليون دينار لدعم المندوبيتين الجهويتين بصفاقس 1 وصفاقس 2، إلى جانب رصد 9 ملايين دينار إضافية لأعمال الصيانة وتوفير التجهيزات الضرورية. في الشأن الدولي، الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تحذر من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يرتكبه المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصرى جنوبية مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن ذلك يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، واستهداف المخيمات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وزير الحرب الأمريكي يعلن خلال زيارة إلى بنما أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات برية ضد مهربي المخدرات في أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار توسيع نطاق حملة الضربات الجوية التي تستهدف قوارب يشتبه باستخدامها للتهريب في المياه الدولية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 16 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. كنتوا تسمعوا في كيرا ليك أشك غنية تركية بتبيعة مش مفارق حطيناها باش نحكي شوي آخر على تركيا. لكن قبل عنا ضيف خاص جدا، ضيف جينا من بلاصة بعيدة برشا، ضيف بالحق عزيز علينا برشا. باش نخلي لك الكلمة سيد العميد قدمه لنا.
2: شوف، من أحب الناس إلى قلبي وأحب الناس في الكتيبة، خاصة أهالينا اللي بعاد واللي يشموا علينا في ريحة البلاد، وتكلمت عليه عديد المرات، قلت الإنسان هذايا اللي ما يفلتش حتى حصة واللي هو مفعم بالمشاعر على بلاده وعلى حبه للبرنامج هذا ولعميد توفيق ديدي، سي خالد بن حفصية جانا من كيبيك.
1: مرحبا بيك سي خالد، نورتنا. مرحبا
2: سي خالد، مرحبا بيك فريمون. ملا مفاجأة عملها لي الصباح، شيء يفرح. أنا قلت رأي الكتيبة أهلي وهو عن صدق، هو الإحساس بيني وبينه كان والله بالحضن، والله العظيم تقابلنا كأنه معناه نعرف بعضنا معناها من عشرات سنين، لأنه فعلا فعلا الكتيبة رأي أهلي، وخاصة أهالينا اللي في الخارج واللي هم بعاد الكيباك. قداش المسكين يقعد 12 ساعة في الطيارة بشوصل الكيباك ويحكي لي هو أمنية حياته. شنو أمنية حياتك؟
1: مرحبا بيك ساعة قبل كل شيء سي خالد بن حفصية، نورت ناس الديوان. محلاك محلى كلامك، محلى ضحكتك، محلى متابعتك الدائمة لناس الديوان. شكرا على الثقة، مرحبا بيك.
3: يعيشك نورت. قبل كل شيء حبيت نشكر كل الفريق على رأسهم سماح ربي يبارك لها، والسيد العميد ذاك قدوتي في الحياة.
2: الله يخليك اخوي
3: نورز.
1: عايشك
3: على تقدم برشا ان شاء الله عليك.
1: شكرا.
3: دكتورنا الكابتن هذوما عائلتي، معناها تو قاعد ثانية في كندا، قصرتوا علينا الغربة. انا نحكي على روحي، في خدمتي في ثنيتي كي نبدا نخدم ديما معاكم ساعتين كل يوم. هذوكم كي يجي نهار الجمعه سيد العميد، كي يجي نهار الجمعه نقول وقت يجي نهار الاثنين
2: سي جاراتك. صحه
3: ومعلي، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. قصرتوا عليا الغربه.
2: انت يعطيك الف صحه.
1: قداش عندك في كندا؟ شنو تخدم؟
3: 7 سنين. انا في الاصل تقني سامي في الملتي ميديا، اما كندا تحلك الابواب. بدلت الاختصاص الكل، وليت في الدومين تاع الترانسبور، وحليت انتربريز بتاع
2: ما شاء الله عليك
3: في الترانسبور.
2: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك بالحق. اما اقول لكم، ما هو توا هو راهو بينا انا وياه عرق، خاطر هو جريدي، انا قفصي هو جريدي حدا بعضنا، وامنيه حياته انه يرجع لبلاده. هذا مساج الجماعه اللي تحب تحرق هاو في اعلى المراتب ويعيش في عيشه مترفهه في كندا، ولكن شنو حلمه؟ قل له انت سي خالد.
3: اي نرجع لتونس. معناها انا كنت من معناها كنت نحب نخرج، وكانت معناها الفكره كيما اي شاب تو نشوف فيهم يتكلموا الخروج وتونس لها كل شيء. اما كي تخرج وتبعد عليها البلاد هذه الطيبه والارض هذه، معناها انا تفهم قيمتها. صحيح عن ظروف صعيبه، صحيح كل شيء، اما راهو ما تجيش في معناها قاعدة في في في تحت شمس تحت بحر. سيد العبيد انا البارح نعوم ونقول الحمد لله.
2: شفت
3: شنو النعمة اللي يعطيها لنا ربي، وشنو
1: ان شاء الله ربي يوفقك سي خالد بن حفصية. نورتنا ناس الديوان.
2: ان شاء الله
3: فرحان برشا بيكم، فرحان برشا. حبيت كان موجودة سماح، وكان موجود
2: مثال
1: طبعا تسمع.
3: وبارك الله فيكم وكملوا بربي وصلوا.
1: يعيشك يعيشك، مرحبا بيك سي خالد بن حفصية نورتنا. تحياتنا لناسنا في الغربة، تحيتنا لجيليتنا الكل في مختلف دول العالم، نورتونا. تحيتنا للكاتبة، شكرا على المتابعة وعلى الثقة. تحيتنا لسهيل عبد الجواد، قاعد يكتب سهيل عبد الجواد من الرياض يسمع فينا. عصام حبحاب من فرنسا زيدا. تحيتنا لأصدقائنا الكل. فاصل وهنا جايين.

عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 22 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم، شكرا على المتابعة. في الفترة هذه وأحنا في منتصف شهر أوت، برشا متلامذة ناجحين في البكالوريا ما تقبلوش في التخصص اللي حبوا يتوجهوله، نظرا وأنه المعدل والسكور متاحهم ضعيف وما وصلهمش لتحقيق حلمتهم. هذاك علاش اليوم جددنا الدعوة للسيد أسامة بن حليمة، خبير في التوجيه الجامعي ومختص في الخدمات الطلابية ومدير ومؤسس مكتب جوناي للدراسة في تركيا، ومعانا زيدا السيد منعم البيهي ممثل عن جامعة اسطنبول ميدي بول، باش نحكيه أكثر على فرص الدراسة في تركيا وإمكانية الالتحاق بالسنة الجامعية اللي تبدأ في شهر سبتمبر. مرحبا بيك سي أسامة.
2: عسلامة، مرحبا بيكم،
1: نورتنا. مرحبا،
2: يعيشك الله ينورك. فرحانين برشا بالدعوة مرة أخرى بحضيكم، وفرحانين بالحضور في راديو ديوان فام.
1: مرحبا بيك. مرحبا سي منعم.
3: اسلام، مرحبا،
1: شكرا على الانفيتاسيون. مرحبا، نورتنا. مرحبا. نبداو معاك سي اسامه، هي تعرفنا بروحك وباجونس جوناي للتخرج لتركيا.
2: انا اسامه بن حليمه، مدير ومؤسس مكتب جوناي للدراسه في تركيا. دارس في كل من تونس، لاتفيا وتركيا، متحصل على منحتين للدراسه بالخارج مموله من الاتحاد الاوروبي، متخرج من 4 جامعات وثلاثه دول مختلفه. كنت زاده ريبريزونتون على الجامعه اللي قريت فيها في تركيا كيما سيمونوم. بالتجربه اللي اكتسبناها افتتحنا مكتب جوناي في 2021، وهذه سادس بروموسيون، سادس عام. ان شاء الله مشي يخرجوا معنا الطلبه في السنه الجامعيه 2026 2027. اجونس جوناي هي اول اجونس في تونس مختصه بالدراسه في تركيا. نتعاملوا مع اكثر من 20 جامعه تركيه خاصه، من بينها جامعه اسطنبول ميديبول، نضمن لكافه التلاميذ الناجحين في البكالوريا والطلبة التسجيل الجامعي في أي تخصص بأي معدل وبدون أي شروط. فوالا.
1: سيمون عم الباهي، ممثل عن جامعة اسطنبول ميدي بول، كان هكا تعرفنا زيدا أنت بروحك وبجامعة اسطنبول.
3: بالطبيعة أول حاجة ميرسي على الانفيتاسيون. مرحبا. عم الباهي، ريجنال مانجر في جامعة اسطنبول ميدي بول. جامعة اسطنبول ميدي بول موجودة في قلب اسطنبول، تأسست عام 2009. عندنا برشا تونسي يقراو فيها، أكثر من 150 تونسي يقراو في جامعة اسطنبول ميدي بول، أكثر من 16,000 طالب أجنبي، كأكثر جامعة فيها طلاب أجانب في اسطنبول الكل، في تركيا الكل. عندنا التخصصات اللي يلوج عليها الاتيديون الكل. عن الدبلوم تاعنا انترناسيونال، معناها معترف به في اليونيون اوروبيان، في امريكا، في كندا، في اليوكي، دول الخليج، تونس بيان سور. 100% بالانجلي القرايه، دونك ما تسحقش لغه تركيه. كيما تعرف تركيا سون فيزا سون كونت بلوكي، هذوما لي زافونتاج لي ستوديون تونس تاعنا.
1: شنو هي مميزات الدراسه في تركيا؟ وهات ندخلوا اكثر في التفاصيل نتاع التخصصات الموجوده في جامعه اسطنبول ميديبول.
3: بالنسبه للتخصصات، عندنا اكثر من 130 تخصص في جامعه ميديبول، توسكي ميديكال، بزنس، اركيتكتور، سيكولوجي، دونك اي حاجه يلوج عليها الاتيديون باش تلقاها موجوده عندنا. كيما قلت لك 100% ان انجلي. ميديبول ماشي كان يونيفرسيتي، ميديبول يعني براند كامل. عندنا دي كلينيك باسم ميديبول، عندنا كوميونيكيشن كومبانيز، عندنا بارت في الاندستري في تركيا زادة. دونك من اكبر الجامعات، عندنا اكبر كامبوس في تركيا يهز اكثر من 60,000 طالب. كيف كيما قلت لكم، احنا بارت من البروغرام اسمه ايراسموس اللي هو ايشانج يونيفرسيتير لوروب. دونك عندنا اكثر من 60 بارتناريا مع دي يونيفرسيتي بريفي في لوروب، المانيا، فرنسا، ايطاليا، برشا دول. دونك ليتيديون نجم يمشي يعمل هذيك ايشانج يونيفرسيتير، بيان سور يكون غراتوي. يونيفرسيتي نتاعنا هي تعمل تتكفل بكل شيء، من المشي نتاع الطالب للفوايه نتاعو غاديك لكل شيء. دونك دوما لي زافونتاج نتاع القرايه في جامعه اسطنبول ميديبول.
2: فما فونتاج اخر سامحوني، جامعه ميديبول علاش نحبذها برشا؟ لانه عندنا برشا طلبه يخدموا في الاداره نتاع الجامعه اون باراليل مع القرايه، بار تايم جوب. دونك جامعه ميديبول تعطي فرصه لطلبه جوناي للشغل في البارت تايم ولا ستودنت جوبس في الجامعه، كما صار مع سيمون عم قبل. دونك الجامعه تقدر برشا النيفو نتاع طلبه توانسه. نعطيه في سبيل المثال، ونحب زاد نقدم تحيه لامنه اللومي، طالبه سجلناها عم ناول من السنه الاولى وما شاء الله عليها، يعني متفوقه في الدراسه، اختارتها الجامعه كممثله وتشتغل معهم في الاداره، تقدم كونتوني مزيان برشا. كيف عاونتنا برشا في التسويق للتظاهره اللي مش نحكيوا عليها، وتحيه زاد لوالدتها مدام وفاء اللي ما تتوقفش ديما على شكرنا وعلى التواصل التواصل معنا وعلى الاعتراف بالجميل، لأنه بالحق هذه هي الهدف متاعنا في الأخر. شنو هو؟ أنه الاتيديون ينجح في قرايته، يضمن مستقبله، يكون ناشط وأكتيف في تركيا، والبارون زادة يكون زادة راضي وساتيسفي بالخدمة متاعنا مع أولادهم وصغارهم.
1: به في هذا الكل، هل أنه بعشرة معدل وبسكور ضعيف ممكن لأي تلميذ ناجح في الباك يسمع فينا توا ينجم يقرأ معكم في تركيا؟
2: هو بالنسبة لتركيا علاش نقوله وجهة مميزة، لأنه سون فيزا سون كونت بلوكي، نحكي على حاجة مضمونة. توا برشا تلامذة وطلبة يجوا بعدين يقول لي أنا ترفضت في بلاد أخرى الفيزا الكونت بلوكي، بابا ما نجمش يلمد دونك لي فريم تاع الكونت بلوكي. بالنسبة لهذا كل ومش يكون دونك مضمون ما نسحقوش لي فيزا الكونت بلوكي. بالنسبة للمعدل زادة بعشرة معدل الطالب يتحصل على شهادة القبول في أي تخصص يحب عليه، شيختو توا بريود التوجيه الجامعي في تونس برشا يكلموا فينا يقولنا ما تحصلناش على التوجه أو الحلمة اللي حابين نعملوها توا في تونس، قل لهم حلمتكم تنجموا تحققوها مع جوناي في جامعة إسطنبول ميديبول في تركيا. دونك دراسة تكون مضمونة، وأجنس جوناي تهتم بجميع مراحل دونك دراسة في تركيا من توجيه جامعي، انسكريبسيون يونيفرسيتير، بريباراسيون دي دوسيي دو سكولاريتي، توفير والبحث على السكن، وميم لي بينوم نعاونهم حتى باش يخدموا يقراوا ميتون بار تايم جوب في الجامعة ولا خارج الجامعة، اي اوسي نجيو لتركيا ونتبعوهم ونعملوا سويفي ولا كومبانيومون تاعنا في تركيا.
1: وفي هذا الكل كيفاش ينجموا تلامذة الناجحين في الباك هكا باش يلحقوا توا يسجلوا مع جوناي في جامعة اسطنبول ميديبول؟
2: حكم توا احنا في منتصف شهر تقريبا كلية شدت أختها، هذيك علاش نجمو نعطيهم فرصة أخيرة، هذيك علاش دعوة إلى كافة تلاميذ البكالوريا أو تلاميذ ناجحين في البكالوريا سواء هذه السنة وسنوات الفارطة، الطلبة زادة والأولياء باش يحضروا بحذنا في مكتبنا في صفاقس، مقر المكتب في صفاقس في اليوم المفتوح جورني بورتو فيرت مع مكتب جوناي وجامعة إسطنبول ميديبول، باش يكونوا حاضرين في المكتب في يوم مفتوح، نقدموا لأي تلميذ أو طالب شهادة القبول والتسجيل الفوري والقبول الفوري مع تخفيض خاص بالحاضرين في الجورنيه هذه باش يلتحقوا بالسنة الجامعية الجاية من غير ما يمضيوا اني بلونش، دونك بور ايفيتي السنة البيضاء او باش دونك يتوجهوا للي بلون بي، نجموا نمشيو في بلون غارونتي اللي هو تسجيل في جامعة اسطنبول ميديبول في اي تخصص يحبوا عليهم نهار الاثنين هذايا ان شاء الله يوم الاثنين القادم 17 اوت من نص نهار لثلاثة، ما حابينش نحطوها صباح وكم من نص نهار باش اللي يتوجه بحذنا لصفاقس يدبلاسي بحذنا موجودين من نص نهار لثلاثة مش يكونوا حاضرين معنا كما قلت لك ممثل عن جامعة اسطنبول ميديبول، نحكي ونوجهوا ننصحوا، وين فوا طالب يقتنع بالفكرة يقدم فقط الوثائق كوبي من البكالوريا شهادة الباك رولوفي نتاع الباك الباسبور، حتى كان باسبور مش حاضر بطاقة تعريف دي كوبي يجيبهم بحذنا لاجونس ويخرج بالاكسبتاسيون نتاعو ويلتحق ان شاء الله بالجروب اللي مش يخرج في سبتمبر.
1: يعني اصدقائنا اللي يسمعوا فينا توا نطمنوهم ونقولوا معناها نهار الاثنين الجاي اللي يجيب مقر الاجونس جوناي يتقبل بنسبه 100% ويطلع في يقرا في تركيا ابارتير من شهر سبتمبر.
3: كما قال سي وسام القبولات يعني بالوقت تطلع في وقتها، يجيو مرحبا بيهم في صفاقس يوم الاثنين 17 اوت. وحاجه اخرى يعني لافونتاج كونه انا وسي اسامه كنا دي ستوديون في تركيا، دونك باش نحكيو لهم بار اكسبيريونس على حاجه اللي عشناها على الاكسبيريونس نتاعنا كدي ستوديون وكممثل على ميديبول وكسي اسامه اللي هو صاحب شركه جوناي.
1: باهي برشا يسألوا والناس تحب تعرف بالنسبة للتلامذة الناجحين في الباك ولا الطلبة اللي ما لحقوش على الغونتخي في سبتمبر، هل أنه فما حل باش ما يعديوش أني بلانش؟
3: بالطبيعة نجموا يسجلوا معنا يدخلوا يقرأوا معنا في السمستر الثاني باش ما يضيعوش معنا عام كامل، يدخلوا يقيدوا معنا يقرأوا في أموة فيفغي آخر جانفي أو الفيفغي، يدخلوا السمستر الثاني ديكالي شوية باش ما يضيعوش العام تاعهم الكل معنا أني بلانش، وان دوزيام أني يكملوا
2: القرايه. اضافه صغيره كمثالش بالنسبه للجامعات التركيه تعتمد او دونك تتبع المنظومه الامريكيه، المنظومه الجامعيه الامريكيه سيستم امريكان، سيستم امريكان فيش رونتري واحده كيما تونس رونتري سبتمبر، فما رونتري سبتمبر اللي توا نحكيوا عليها وفما رونتري ديكالي اللي هي تكون في شهر فيفري. اي تلميذ ناجح في البكالوريا او طالب في اي مستوى جامعي ليسانس ولا ماستر يحب يقدم ويقرا من وسط العام من غير ما يمضي سنه بيضاء ينجم يلتحق بالرونتري ديكالي ان شاء الله في فيفري. هذه فرصه كبيره وكبيره برشا.
1: هي يعطيك الصحه سي اسامه، نخلي لكم تفاعلات سيد العميد تفضلي.
4: لا انا باش نتكلم من جانب جيوستراتيجي. تركيا حبينا ولا كرهنا اليوم قوه ضاربه قوه عظمى، وانا كنت متاكد من شيء هذا باش يصير باش تولي هي تاخذ دارولاف على اوروبا. اوروبا في حاله نزول حاد يعني الناس في ألمانيا وفي فرنسا يعرفوا شيء هذا، ثم هبوط حضاري معناها وهذه حركة التاريخ، بينما ثم قوى أخرى قاعدة تصعد. أنا مشيت شفت، ما صدقتش اللي شفته، مشيت الاختصاصي أنا على الأقل الصناعات العسكرية نلقاها وصلوا المستوى مذهل. أنا مشيت الأسلسان، مشيت الكوش، مشيت الأكبر شركة نتاعهم، ما صدقتش النهضة الصناعية والتكنولوجية اللي صارت. إذن هذا ما نجمش يكون من غير تعليم. إذن راهو التعليم اللي مش ماشي راني نعم في البيبسيتي، أنا نتكلم توا قلت لكم من جانب جيو استراتيجي بحت معناها محايد. راهي تركيا ودول أخرى كما تركيا جماعة البريكس بصفة عامة راهم باش ياخذوا لا روليف على أوروبا وأمريكا، راهو هما المستقبل. راهو اليوم الذكي يعرف التران ومنين ماشي، يعرف ياخذ التران صحيح مش الغلط.
5: هما كلهم دي بريفيزيون.
4: اكزاكتو، انت تعمل في بليستي نفهم صح وبارك الله فيك. اما نتكلم فيك اللي مش يمشي تو ياخذ وجه تركيا راه مش غلط. ليش؟ لانه المستقبل حابين ولا كرهنا راه للقوات الصاعده هذوما، لانه التقنيات والمستوى اللي ريتو مذهل ما لا يصدق. اذا اللي باش يمشي يقرا تو بطبيعة حال هالتقنية ذيك ما تجيش من غير جامعة، من غير علوم، من غير معناها اكزاكتومون من جامعات تصب فك الشيء اللي شفته انا معناها مستوى نتاع شركاتهم اللي تصنع في السيارات، في الشاحنات، في الـ في الـ يعني في الدبابات، في الأجهزة الدقيقة. نتكلموا على رادارات، نتكلموا على شيء، على طائرات مسيرة اليوم وصلوا حتى الطيران النفاث. إذا راهو اللي باش يمشي لتركيا، وأنا مش منحاز، أنا نقول راهي ذيك هي صح. ديما ياخذ انسان اللي هو طالع مش اللي هو هابط. وجماعه اللي في المانيا بداوا يحسوا، بداوا يتلموا، يقول لك شنو الحكايه قاعده تتغير الامور الى اسوء، شنو الهدره. هو ذاك حركه التاريخ، ما تنجمش تقول ايه ولا لا. الذكي الذكي ياخذ اثنين صحيح.
1: بيه تفضل سي أسامة. فما خاطر برشا أصدقائنا يسألوا فينا في الكتيبة، عندهم برشا تساؤلات وبرشا استفسارات بخصوص الموضوع هذا. تفضل جوست خلي
6: الكلمة على طول الموضوع هذا. أنا كما قلت لك سبقت ودرست في لاتفيا وفي تونس، وكي قريت في تركيا اكتشفت برشا حاجات جديدة وبرشا حاجات متطورة في التعليم الجامعي وفي قطاعات أخرى. وأنا زادة جي بري الانيسياتيف باش نفتح مكتب جنيرة، ونحكيه على أول أجنس تختص فقط بالدراسة في تركيا، لأن نحفظ دونك الوجهة هذه. وكيفاش جات الفكرة؟ لأني كي قريت في تركيا لقيت الجنسيات الكل، حتى ليز أمريكان، ليز أوروبيان، اللي جاي من دول الخليج كل يتوجهوا لتركيا، ويقول لي أنا نقرأ في جامعة نفسها موجودة فرع آخر في أمريكا بأسعار أكثر برشا، وانتم تعرفوا التعليم في أمريكا غالي برشا، هذاك علاش دونك يتوجهوا لتركيا لجودة التعليم، لرخص في الليفغي متاع القراية والمعيشة. هذاك علاش قلت علاش لما تكونش الانيسياتيف مني أنا، وتقريبا يولي وتوانسا يطلعوا عن طريق مكتب يوناي لتركيا، وهذا شنو صار والحمد لله ونجحنا فيها. وهذا زاد بفضل أنه تركيا تهتم وتركز برشا على مجال أو قطاع التعليم الجامعي.
4: البارتنريا ما بينكم وبين الصناعات، البارتنريا بين الجامعه، بين الجامعه والمختلف لي كومبلكس اندستريال
3: موجوده. احنا عندنا بارتنريا مع من اكبر شركات معناها في الدومين نتاعهم، مثلا سامسونج، تسلا، ميكروسوفت،
4: شركات عالميه غير ما نقولوا الاسامي.
1: شركات عالميه. فايزه ساره تقول لو تسالكم سيمون عموسي اسامه هل انه فما دراسه نتاع ماجستير؟
3: موجود الماجستير عنا، الماستر عنا عام ونص سنتيز ولا عامين بالتيز. معناه سكيما قال السيستم الامريكان عنا عندي كريدي تكملهم تاخد ديبلوم تاع كيف كيف عنا دكتوراه.
6: فما افونتاج كبير بالنسبة للماجستير كان تسمحوا، الماستر كور دو سوار، دونك كنا نحكيو على الخدمة والقراية وميم طون، دونك الطالب ينجم يخدم ويقرأ وميم طون، حتى بالنسبة نربحوا حاجتين الاكسبيريونس والاكسي في الموند بروفيسيونيل اون باراليل مع القرايه، اي اوسي نعاونوا لي بارون تاعنا في المعيشه تاعنا والمصاريف المعيشيه كيف كيف القرايه تكون اون انجلي. وحاجه اخرى مهمه بالنسبه للماجستير انه ليتيديون يدفع فقط السنه الاولى بالتقسيط بالفاسيليتي، لا دوزيام اني سورا 100% غراتوي.
1: يسالوا فيكم زيدا على الفوي كيفاش باش يكون.
6: والله بالنسبه لكل جامعه فيها لي فوي يونيفرسيتير، احنا من دورنا كيما قلت لك قرينا حسابنا لي ديتاي كل بالتجربه نتاعي، هذاك علاش وفرنا للطلبه امانويل دو غيد في نومبر كبير نتاع دي فوي كسوا بور لي زوم اي بور لي فام. وكيف كيف عندنا زاد دي اجونس دانترميدياسيون ايموبيليير، شركات وسطات عقاريه تركيه اللي توفر للطلبه مساكن حسب الاختيار نتاعهم، اس 0 اس 1 اس 2 اس 3. تقول انت او ليتيديون يوصل اول عام كيفاش باش يكري اون كولوكاسيون ما يعرف حد. احنا كاجونس عندنا جروب ندمجوا الطلبه في الجروب هذايا يتعرفوا على بعضهم, وهذا صاير توا في الوقت الحالي في المكتب نتاعنا. الجروب توا لي ستوديون يتعرفوا على بعضهم, ومن هكاك كل واحد يخرج مع شكون بينوم واللي يرتاح له, حتى لي بارون يتعرفوا كل ودو تيل فاسون يخرجوا في تركيا افيك اون بون كومباني.
3: والحاجه الباهيه كونه يقعد يتبع معناها يعمل فولو اب لي ستوديون كيما تشوفوا لي فيديو, معناها يجي يوم اكتوبر يعمل ريونيون بلي ستوديون نتاعو يشوف شنو ناقصهم واش زايدهم. دونك هذه حاجه تصور,
6: وهذا كيف لقينا علاقه مع الجامعات. احنا تو الجامعات كي نمشيو نقابلوا مثلا مديرين للجامعات او دونك مكاتب العلاقات الدوليه بالجامعه, يقول لي عبرنا مارينا اجونس جيل تركيا وتبع الطالب, رانا اون ريزيرف اون سال دو ريونيون في الجامعه ونجيو في شهر اكتوبر بعد ما يوصلوا الطلبه الكل ونحضروا بحذاهم نعملوا ريونيون اي ميم طون نعملوا زاد دي جورني برا من الجامعه, دي جورني دانتيغراسيون بور لانتيغراسيون دو ليتيديون. فوالا
1: اخر سؤال متكرر الحقيقه يسالوا فيكم, الشهيد معترف بها لنا ما تعرف بها نورمالمون
6: بطبيعه ليتيديون يرجع لتونس يقدم على مطلب ايكيفالونس معادله ويتحصل عليها وينجم يخدم بها في تونس. وديما نقولوا للطلبه ثينك بيك, نحاولوا ديما نفكروا في كل شيء, مش اوكي نجموا نرجعوا لتونس وبلادنا ونشجعوا الطلبه باش يرجعوا لبلادنا, مي ديما نقولوا سي ان ديبلوم انترناسيونال ريكونو على شال انترناسيونال, تحب تمشي به لامريكا للاتحاد الاوروبي لدول الخليج. عندي برشا طلبه واصحابي لانه نقعد ديما بعلاقه طيبه وبتدفعات مع الطلبه, دونك طلبه اللي يتخرجوا من تركيا ينجموا يتوجهوا لاي ديستيناسيون يحلموا او يطمحوا باش يخدموا فيها ويعيشوا فيها من بعد.
1: شكرا لك سي اسامه بن حليمه, خبير في التوجيه الجامعي ومختص في الخدمات الطلابيه ومدير ومؤسس مكتب جوناي للدراسه في تركيا. نخلي لك كلمه الختام سي منعم البهي, وهي تنذكروا مثالش بالارقام كيفاش ينجموا يتواصلوا معكم.
3: بطبيعه مرحبا بالزيتيديون تاعنا, كيما كنا نقول ان شاء الله يوم الاثنين 17 اوب باش يكون عندنا اوبن داي مفتوح للزيتيديون لي بارون من نص نهار لما 3 في مكتب جوناي في صفاقس. دونك اي اتيديون اي بارون يحب ياخذ استفسار اكثر مرحبا به. القبولات بالوقت تتعطى, فما تخفيضات زاد نجموا يتعطاو. دونك نستناكم ان شاء الله
6: في جميع التخصصات في مقر مكتب جوناي صفاقس, طريق سكرة كيلومتر 3.5 بجانب كلية العلوم بصفاقس. بالنسبة لأرقام الهاتف تجمو تتواصلوا معنا لمزيد من التفاصيل 28 600 810 وإلا 51 600 201 51 600 201. مرحبا بكم ناس كل نهار اثنين هذايا لو 17 اوت من نص النهار لثلاثة في مقر مكتب جوناي للحصول على القبول الجامعي الفوري في جامعة اسطنبول ميديبول بحضور ممثل عن الجامعة. ومرحبا بكم وبالتوفيق للناس كل.
1: شكرا لك مرة أخرى سي أسامة بن حليمة, شكرا لك سي منعم البهي ممثل عن جامعة اسطنبول ميديبول, نورتونا ومرحبا بكم. فاصل وهنا راجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: بيبليسيتي
7: سيف سني شعلة في النار
8: ماش قولي في أقوى بلاش في القنطار وحمام زوزة وجديد أحلى سنساسيون للعبيد في أطول دوبوغو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والرسترو والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشانه أقوى بلاش اتبحبه وجيد اتبحبه.

0: أتحدى العالم. توصلنا للتسعة وثلاثة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في ناس الديوان. يلا ذي أغنية الطقطوقة معاك محمد. شنو حكايتها؟
1: أتحدى العالم اللي هي من أشهر غنيات الفنان أمير الطرب العربي صابر الرباعي، اللي هي من كلمات هاني عبد الكريم ومن ألحان الراحل خالد البكري، اللي هو صنع معناتها لحن برشا أغاني قعدوا في تاريخ برشا فنانين كما صابر الرباعي وكما أصل نصري وغيرهم. دونك الحكاية متاع أتحدى العالم اللي خرجت عام 2004 انه صابر الرباعي ما كانش باش يغني اتحدى العالم، وكان مش حب عليها الغنية الجملة. كيف سمح له خالد البكري؟ سمح له بالعود. صابر الرباعي قال له معناتها ليه مش هي، قال له اعطيها فرصتها انت زيد اسمعها وشوف. كان بلغتنا من الاول مكيكس معناتها مش حابب عليها. بعديك كيف تسجل لو تيموا اون ستوديو قال بون ينجم يجيب منها ربي يعني معناتها الغنية، وسجلها. قعدوا يلوجوا على الألبوم، واللي هي راي كانت اخر غناية تسجلت في ألبوم اتحدى العالم. قعدوا يلوجوا على الاسم متاع الألبوم، شنية بش نسميوها شنية بش نسميوها. تذكروا اللي هما سجلوا اخر غناية اللي هي اتحدى العالم، سميوا الألبوم بكلمة اتحدى العالم. ياخي اكثر غناية في ألبوم اتحدى العالم ضربت وعملت البوز يعني معناتها بلغتنا توا هي اتحدى العالم، اللي واجهت أزمة قانونية شهيرة مع الموسيقار الياسر رحباني، وين اتهم الملحن انه هو سرق حاجات من اللحن متاع المقطوعة الشهيرة متاع الياسر رحباني فيفا ماريا، والقضاء وقتها منحها اني تداول شوية من بعديك اتفضت معناتها الأمور وكل. والكليب بيانسور المعروف اللي صوروا هادي البجوري وين تكلف في حدود 80,000 دولار الكليب ذاك. دونك هذه قصة الرجل الذي تحدى العالم واللي غنى تحدى العالم واللي ما كانش بشي غناها، يا أخي غناها وكانت من أكثر الأغاني اللي مازالت حية إلى يوم الناس هذا. تاع الفنان صابر الرباعي بتوزيع جديد بأفكار جديدة وهذا هو.
0: سيد عميد قول.
2: والله من أروع الأغاني نحبها وكي نسمعها
0: مؤثرة مؤثرة.
2: لا أنا نفكر مرتي
0: تحياتنا المدام سميحة جديدة،
2: خاطر لا ثم أغاني بعينها يتعرف نبدأ في الكهرباء ونقولها ضمرة مليك أنت. إذن حد العالم من أروع ما معناها ما غنى صابر الرباعي، فهمتي؟ وهي من في الالبوم تاعي انا في في في الحاجات اللي نسمعها بيا ما اروعك وشيء، خاطر ما عنديش طريقه اخرى باش نعبر لزوجتي هذا الشيء اللي تعمل فيه، هو انه هل على الاقل اغاني يعبر ما في داخلي، فهمتني؟
0: واتحدى العالم هي مثال انه لازم نعطيه فرصه لكل حاجه هكا نشوفوها، ما تعطيش اهم ما تعطيش اهميه، نشوفوها حاجه بسيطه وما نراوهاش بعين كبيره، لكن من بعد تكون نتائجها ناجحه وباهره جدا. من اتحدى العالم باش نسكم العالم آخر، عالم الشمال الغربي، منطقة هيلة باش يحكينا عليها سيد العميد في شوف محلنا.
3: شوف محلنا
2: نواصلوا في معرفة يعني القرى المنسية والرائعة ومعناها وحبنا لبلادنا يحتم علينا باش نعرفوها الكل ونتمتعوا بها. القرية هذه وقتاش عرفتها كنت ضابط إشارة ونلوج على مكان مرتفع باش نحط فيه محطة الربط، ما تعرف احنا جماعة الإشارة الترانسميسيون دي ما نلوج على ما كانش في خلدي اللي في الخريطة القرية اللي مشيت لها وقتها الارتفاع نتاعها 1174 متر، يعني قرية معلقة في كيلومتر ومية الفوق. وقت اللي وصلت الكسرة ما صدقتش الشيء اللي شفته. أولا ساعة المكان روعة المكان، لأن يعني وقت توصل الكسرة ترى المحيط بها الكل، ترى مكثر هي بعيد 20 كيلومتر. القرية هذه موجودة 178 كيلومتر على تونس. شنو اللي فيها استثنائي هذه؟ أولا ساعة هي قرية مزيغية قديمة عمرها عشرات القرون، يعني وتعاقبت عليها حضارات كبيرة، اللي يدخل الكسرة من داخل يشوف الألوان وشوف الحجارة اللي مبني بها الطرقات وشوف نوعية البنايات يفهم اللي هي قرية استثنائية تعاقبت على الحضارة البونية الحضارة الرومانية الكل تعدوا عليها بعد إسلامية، تلقى الأثار متاع الحضارات كل موجودة وخاصة جمال اللي زاليه طرقات مبنية بالحجر مبنيين بك الحجر المربع وبالألوان، شيء يعمل الكيف. إذن فيها زادة نلقى حصن بيزنطي قديم، لأن تعرفوا قبل البيزنطيين يلوجوا على الأماكن المرتفعة والمحصنة، إذا الحصن هذايا يزم يتولوا به شوية خاطر زادة فيه شوية إهمال. خويا طارق تلفت له الحصن البيزنطي لأنه من أثار تونس القديمة، فيه متحف العادات والتقاليد، الناس محافظين على تقاليدهم، فيه لباس العروسة، فيه الخصوصيات نتاع المنطقة بصفة عامة والنسيج المحلي نتاع البلاد هذيك. البرة شوية شتلقى، شوفوا الصور اللي عندكم في شيء لا يصدق، تقول في كندا أو الدراوين، شلالات شلالات شلالات، معناها جمال صارخ. شوفوا الصور نتاع الشلالات ومياه الموجودة في كسرة، راهي بالحق منطقة رائعة رائعة رائعة، دايرة بغابات، الغابات نتاعها فيرج، مازال إلى حد الآن الحيوان الأسطوري اللي قاعد يتلاشى في تونس اللي هو الضبع مازال موجود في غابات كسرة. إذن مرة أخرى نقول تستحق زيارة كسرة، تستحق، لأني ما ثماش قرى في العالم راهو الارتفاع نتاعها كما هكايا 1174، هي أعلى تقريبا أعلى قرية في تونس، راهو جمالها خلاب، راهو ناسها طيبين، يستحقوا زيارة. وزيد حاجة أخرى، احنا توا في آخر أوت، فيها جبة عندها كرموس، وزاد كسرة عندها من أحلى كرموس موجود في تونس على الإطلاق. إذن تستحق منا مشية مش بعيدة على العاصمة، هزوا وليداتكم يتمتعوا بتونس، يتمتعوا بالمناظر الخلابة اللي مش كالحمامات راي وسوسة وبنزارة راو عنا عنا الداخل، تمشي وتنبهروا.
0: واللي يحب يمشي يرتح مخه ويبعد على ضوضاء المدينة ويرتاح
2: وياخو
0: كان البوزيتيف فايبز وانرجي يمشي الكسرة. شكرا لك سيد العميد. كلمة محمد قبل من
3: كالعادة نحب نثمن كلام السيد العميد. القرية هذية اللي هي قرية جميلة برشا، قرية كسرة اللي هي من ولاية سليانة، هي مخزون حضاري وطبيعي عريق جدا وألهم العديد من الكتاب، أبرزهم الكاتب الكبير محمود المسعدي في كتابه مولد النسيان بوصفه الجبلي الفريد، معناتها وصف الجبل والشلالات ذوما بوصف جميل جدا، معناتها افهموا انت تلمو مزيانة وتلمو جميلة. نحكي على قامة كبيرة كما محمود المسعدي اكتب عليها كتاب كامل،
0: محليها كي بلاصة هكا تلهمك وتكتب كتاب، وإلا تتلحن غنية، وإلا تكتب حاجة ما تتنسيش. كملنا نشوف محلينا، نمشي وتتسويت لأستوس بونوس. أستوس بونوس، برشا ناس يسمعوا فينا الحقيقة ما وصلوش يمشيوا يصيفوا، ما عندهمش بيدجي للفلوس متاع، معناها متاع مصيف، متاع بحر، متاع تفرهيد، ناس ولات على عصابها. نحبوا نعرفوا كيفاش نجموا نصنعوا صيفنا بأبسط الإمكانيات. تحضر معنا مدربة الحياة أو الكوتش دو في كريمة دبيبي، مرحبا بيك، نورتنا في ناس الديوان.
4: عايشك، صباح النور، صباح الفل والياسمين على أحلى مستمعين، وشكرا لك يا نورز على الاستضافة.
0: مرحبا بيك كريمة دبيبي. قبل كل شيء الحقيقة برشا ناس يقول لك الناس الكل حك راسك ولي كوتش دو في، درشنو كوتش دو في، هبط دي فيديو ولا دي ستوريز واحكي مع الناس راني كوتش دو في. هات نفسرو، انت ساعة قبل كل شيء شنو قريت بالضبط، كيفاش وصلت انك تسمي روحك كوتش دو في، قبل ما ندخلو في اصل الموضوع.
4: شكرا لك على السؤال، على خاطر هام وهام جدا كيما حكيت يا نورز، برشا ناس تسمي روحها دي كوتش. بون لو كوتشينغ انا قريته دونك في مدرسه اكسيلنسيا انستيتوت انترناشونال اكريديتي بار لاي سي اف اللي هي الاتحاد الدولي للكوتشينغ، دونك قرينا عملنا معناها دي سيونس دو كوتشينغ اوبزيرفد، عملنا بير تو بير كوتشينغ، عملنا عدينا دي زيكزاما باش وصلنا نسميو روحنا دي كوتش دو في. عملنا زادا بليزيور فورماسيون دو ديفلوبمون بيرسونيل، والبرنامج كان طويل وطويل برشا، دونك مش نامبورت كي يجي ويسمي روحو كوتش دو في. فوالا اش معناه الكوتشينغ؟ الكوتشينغ يعني انك ترافق الناس، سي ان بروسيسوس داكومبانيومون باش معناها بور اتاندر لور اوبجيكتيف. لوبجيكتيف هذاك ينجم يكون معناها يل شيرش لاكسيون، يل شيرش لا رياليزاسيون معناتها نتاع حاجه، كيما انه يتواصل سو كونيكت معناتها الويما. فوالا
0: نمشي الموضوعنا وأصل الموضوع لليوم. الحقيقة برشا توينسا على صابهم ما لقاوش كيفاش يتفرهدو، ما فماشي بيدجي بين الخدمة بين الدار بين الصغيرات، في هذا الكل يقول لك سايي براتيك ما صيف وفي والعطلة وفيت وبش نرجع نجري، هاي غنتخي سكولير هاو أعياد هاو كذي هاو مصاريف، كيفاش نحن النجم في هذا الكل نصنع صيفنا بأبسط الإمكانيات.
4: شوف يا نورس، المشكلة هي إنه إحنا عنا مفهوم مغلوط للصيف. برشا ناس ماشي في بالها الصيف يعني إني نعمل فواياج، نمشي لليزوتيل، نمشي نعمل خرجات ريستورون، فهمت كيف؟ هذا المفهوم مغلوط. لازمنا أول حاجة باش نبدأو نخدم عليها هي إنه نبدلو لديفينيسيون بتاع الصيف. الصيف سيت ان مومون نجم أنا مثلا نحطو للعائلة. الصيف زادا كيف كيف سيت ان مومون إني نقرب أكثر من أفراد عائلتي، إني نستمتع بالراحة متاعي، إني نلقى اللحظات الجميلة اللي بالحق في أكور دو لاني ما نلقالهاش وقت. معناها نخدم على البريزانس، يعني الحضور متاعي. كيفاش هذا؟ كما حكينا أول حاجة يزمنا نكون واعين اللي راه مش هذاك المفهوم، ومالوغزمان اللي دعم شيء هذا هو مواقع التواصل الاجتماعي. تراف الناس الكل تعمل في اللي فواياج، تراف الناس الكل تهبط في التصور. ما يلزمكم تعرفوا اللي راه كل شخص اللي هبط لك تصويره مزيانه فما حاجات قبل لك الصوره هذيك وبعدها هو يهبط كان في الحاجه
0: مش
4: المزيانة.
0: كل شيء حقيقه
4: فوالا، مش كل حاجه معناها حاجه حقيقيه. سو كيفي هذا تغيير مفهوم الصيف، نقطة الأولى باش نكونوا احنا واعيين. النقطه الثانيه نبعدوا على المقارنات الاجتماعيه كل سوا عبر معناها مواقع التواصل الاجتماعي والا جيراننا ولا اللي نعرفه. مخاطر كل واحد وامكانياته، كل واحد وظروفه، وكل واحد زيدا وعائلته معناها الخاصه. به شنو نعملوا احنا باش يتعدينا صيف باهي؟ الصيف الباهي راو انك تبني ذكريات جميله مع الناس اللي تحبهم. دوك تنجم انت بحضور جميل انك تسمع الشخص هذيك اللي تحبه كيك سوا تي بارون، صغيراتك، معناتها شريك حياتك، صحيباتك، معناتها هذا الكل وقت تكون انت حاضر وتستمتع بهك اللحظة. الحضور اش معناه؟ انك تكون تسمع، انك تكون معناها مركز مش موجود بالجسد متاعك كهو عقلك ماشي في بلاصة أخرى. كيف كيف زيدة راو قلة الإمكانيات ما تعنيش ان انت ما تقدرش تعدي صيف مزيان. هذه حطيناها في بالنا. أور أراو كل إنسان قادر إنه يعدي معناها صيف باهي ومتألق ويخرج منه معناها مرتاح بالباهي. به فما حاجة أخرى الناس مش في بالها اللي معناتها الراحة ما تجي كان في الكونجي، وهذا زيد مفهوم آخر مغلوط يلزمنا نصلحه. أنت أكور دو لسومين متاع الخدمة أكور دو لاني يزمك ديما تخصص لوقتك أوقات راحة قصيرة ومنتظمة. علاش؟
0: كيفاش ومن الى؟ اعطينا التفصيل بالضبط.
4: باهي اوكي. هذيك سا ديبون انت والشخص
0: والتزاماته،
4: وانت والتزاماته ووقته وايضا معناتها المتاح لي وامكانياته. فما برشا حاجات وبرشا عوامل معناها تختلف من شخص الى اخر. لو فات انك تخصص وقت يومي او اسبوعي للراحه، انت ما عادش تبني في ذهنك العطله الكبيره متاع الصيف باش تكون لي عطله مثالية، عرفتك اللي علق عليها الامال متاعو الكل ويبقى يستنى فيها على اساس باش تكون هذيك احسن عطله في العام.
0: يعني لهنا نجم نقولوا اللي ما نعليوش سقف الطموحات برشا.
4: فوالا
0: الانتظارات بلوتو، ما نحكيش على الطموح يعني المستقبل.
4: فوالا ما هو شنو يعمل؟ هو ياجلك الراحه، ياجلك الراحه، ياجلها للي مش في بال وقت يوصل للصيف مثلا راهو سيي معناه باش ناخذ العطله المثاليه باش نحقق فيها اللي نحب الكل، باش نعمل دي فواياج، باش نتفرهد، باش هو عنده الحق راه باش يرتاح، عنده الحق في الجو، عنده الحق باش يغير الجو. لكن في نفس الوقت ما ندوش معناها توقعات فوق الامكانيات نتاعنا، لازمنا نكونوا واقعيين ونحطوا ساقينا على الارض.
0: فوالا اخر حاجه بايجاز كنت هكا تعطينا اسوس للناس اللي فيسا هكا ما عندهاش وسع البال، فيسا ما تتنرفز وتتغشش، كيفاش نجموا نتحكموا في اعصابنا وباكثر باقل مشاكل وباكثر معناها وسع بال بايجاز خاطر ما عندنا وقت.
4: مش مشكلة تدلل يا نورس. به بالنسبة للمهارة هذه نسميها الثبات الانفعالي، ودي تابعة شنو؟ تابعة مهارة كبيرة اللي هي الانتليجنس ايموسيونيل. شو معناه الثبات الانفعالي؟ وقت اللي انت تتعرض الموقف مثلا يستفزك يكون لك كيما ستيمولوس باش معناتها يخليك تفقد اعصابك، تتغشش، تعمل رياكسيون بعد باش تندم عليها. انت لهنا شو معناه الثبات الانفعالي؟ انك تتحكم في هكا المشاعر هذيك. وقتاش توصل انك تتحكم فيها؟ تعرف اللي هكا المشاعر هذيك ما جاتش من عبث، فما حاجة وراها، فما حاجة حركتها. دونك انت ديما فوالا راهو في الاول الحديث سهل، اما يلزم ديما الخدمة بتي تبتي. كل مرة مثلا المرة هذه شديت روحي شوية، المرة الجاية باش نشد روحي احسن. بالتكرار يولي السلوك هذاك عادة، فوالا يولي عادة. وكل مرة كل ما نكون انا واعي فوالا هذه يعمل لي ستيمولاسيون، دونك المرة الجاية نفيق عليه عمل لي ستيمولاسيون، نسأل مشنو منين جيني معناها الشعور هذاك، شنو هو المصدر نتاعو، ونحاول نخدم عليه بتي تبتي نوصل اني نتحكم في انفعالاتي بقدرة ربي.
0: يعطيك الصحة كريمة الدبيبي كوتش دوفي، نورتنا، مرحبا بيك في ناس الديوان، ان شاء الله ترجع بحضينا في وقت اخر. نحن نكونوا كملنا حلقتنا لليوم في ناس الديوان، خليكم ان شاء الله مع زميلتنا جيهان سليني غدوة ونهار الاحد ان شاء الله في ويكاند على الكيف، نرجع لكم ان شاء الله نهار الاثنين في ناس الديوان. وتو نقول لكم يلا بون ويكاند وتمتعوا بالويكاند.
5: ابدا نهارك مع ناس الديوان.
6: بوبليسيتي
7: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سانو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز والعاشرة. ديوان فام عسلامة. الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد يقول خلال تدخله صباح اليوم في برنامج ناس الديوان إن درجات الحرارة لن تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترات القادمة على غرار موجة الحر في شهر جويليا المنقضي. في المقابل قال إن هناك ارتفاعا في الرطوبة، كما توقع تساقط كميات من الأمطار بالمرتفعات الغربية خاصة بولايات الجسرين وسيدي بوزيد والكاف.
2: لا بستمر نازل ممكن في الشكل هذا، معناها ممكن يقلق شوية الرطوبة طوال مزيمة مع الحرارة اللي خليت معناها كالسخنة تقلق، مش موجود حر معناها كما اللي شدناها في جويليا، لكن متوصف في الشكل هذا على أسبوع قادم على الأقل مزيد في الشكل هذا. معناها ممكن تكون فم تساقطات مطرية في المناطق المرتفعات الغربية من البلاد، معناها في منطقة جاسلين وسيدي بوزيد معناها والكيف، ممكن فما تكون بعض التساقطات المطرية باستثناء ذلك. معناها تخوف ديما فيهم، معناها تبتن كالأسبوع حرارة رهيبة ذاك. الإجابة هي دي ملارة، مش نرجعوا على الأقل سنين بل سنين بسكون الطقس معناه شوية حرارة مرفوقة بالرطوبة هذا اللي خليها تقلق وكها ونتحملها في رياضة تتعدى لباس، معناه فما شيء موش عادي. ترى مازال في النسق أعلى شوية من العادي دي معتدين عليه، لكنها معناه ما توصلش موجات حر ومعناه كيما عشناها قبل.
1: المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني يقول في تصريح لمراسل ديوان فام إنه تم تعزيز وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات طبية حديثة وضرورية لضمان أفضل ظروف التكفل بالمرضى على غرار جهازين لمراقبة ومتابعة الوظائف الحيوية للمرضى مجهزين بنظام دار انقطاع التنفس.
3: في إطار برنامج وزارة الصحة لدعم تطوير النشاط الجراحي، تتواصل جهود تعزيز وحدة الإنعاش الجراحي للإيواء وتدعيمها بتجهيزات طبية حديثة وضرورية لضمان أفضل ظروف تكفل بالمرضى. تم دعمنا مؤخرا بزوز أجهزة لمراقبة ومتابعة الوظائف الحيوية للمرضى لسكوب، مجهزين بالكابتر أبني، مجهزين بنظام إنذار انقطاع التنفس. أنا نحب نذكر أنه الوحدة هذه فيها تجهيزات متطورة، فيها 4 أسرة حديثة للإنعاش مع 5 أجهزة للتنفس الاصطناعي مع جهاز إيكوغرافي متنقل هودغام متطور. تعتمد الوحدة هذه الملف الرقمي اللي هو زاد كيف يمكن متابعة الحينية لوضعية المرضى، خاصة الفحوصات التكميلية في المخبر ولا الأشعة ولا المفراس.
1: في الشأن الدولي، السلطات الألمانية أمرت قرابة 1800 شخص بإخلاء منازلهم في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن امتد حريق اندلع في غابات في المنطقة الغربية نحو قرية قريبة من الحدود مع بلجيكا، كما أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات سنوبر بمنطقة يالاند جنوب غرب البلاد. السعودية تعلن عن بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد في مقر قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع رباب الفرجاني في سامر فايبز.
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز ار ام بي

FM Summer Vibes. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين الجمعة من العشرة النصف نهار. إلا 10:05. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي دي وأنا فهم. يا صباح النور، جمعة مباركة للناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا، طريق سلامة لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ميرسي للناس اللي يختاروا يسمعونا على الفريكونس متاعنا، واللي يختاروا يتفرجوا فينا على الستريمينج متاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا من توا حتىش للنص نهار، سويتين زمان نرجعوا فيها على الأخبار اللي حكيتوا فيها بتفاعلاتكم مع الآراء نتاعكم، المختصين اللي يعطيونا النصائح والمعلومة الصحيحة بطبيعة الحال. يوم عزيز في الإخراج وجدين في الإخراج الرقمي بالوراثة الرجالي، اليوم عند فامي عوني. مرحبا الأخوين عزيز وجدين، ومعكم ربيب الفرجاني من قدام الميكرو. ميرسي الناس الكوليكا، يعطيكم الصحة وربي يفضلكم. دونك نبدأ بالفايب الحلو عزيز توت سويت في الأولد باد كولد. Old but gold. المواجهة متاع اليوم تقريبا من قبل ما نبدأ والحصة قاعدة تتحسم على الستوريتنا في الانستغرام متاعنا في الباج اوفيسيال متاعنا. دونك خاطر الاقتراحات حلوة برشا، باش نبدأ الاقتراح الاولاني. وردة في اوقات بتحلو.

فوالا هذه الاقتراح نتاعنا الاولاني ما يقابلها في الاغاني العالميه لهنا اغنيه اليوم من اشهر كلاسيكيات الديسكو في العالم. نرجع بكم 1978 فريك اوت.

علاش قلت لكم تقريبا تحسمت من قبل ما نبداو الحصه. سونداج كيما تعرفوا تعاودوا بينا يهبط بالصباح على ستورياتنا وتفوق رهيب الاوقات بتحلو لورده. دونك مازال حتىش لل 11 انتم بختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد الاخبار في ستورياتنا على الباج نتاعنا بيان سور انستغرام دي وين فين. باش نبداو بالموسيقى, باش نبداو بجديد, باش نبداو بسلطان الطرب وكانه ما كانش غايب الفترة اللي فاتت. غنيته الجديدة تمني على الحبايب سلطان الطرب تتسويت على ديونا.

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: فايبس. العشرة وعشرين دقيقة رجعنا لكم، زلنا مواصلين معاكم حتىش للنص النهار. طريق السلامة لكم الناس الكل، وإن شاء الله تكونوا بخير. دونك كما قلت لكم من اليوم في مختلف فقراتنا متنوعة برشا، وعندنا زيزة الضيوف متاعنا باش نحكي لكم على حاجة الحقيقة ياسر ياسر مزيانة، حاجة ياسر حلوة. في العادة نحكيو على الحملات اللي تصير في الشوارع، على شطوط البحر، أما ظهر لي عمرنا ما خممنا شنو صاير تحت البحر، شنو موجود تحت القاع، شنو الحاجات الخايبة اللي تنجم تضر الثروة السمكية وتنجم تكون تهديد، والمش نجم هي تهديد للنظام البيئي. وهذا اللي صار مؤخرا بين 7 بليتو و10 اوت في جربة. البروجي حلو برشا، وهي اول ميسيون، اول مهمة لجمع معدات للصيد للشبح ولا الشبحية. كما قلت لكم صارت في جربة. احنا الحقيقة نحبوا برشا لي بروجي من نوع هذايا، وديما نحكيوا على المبادرات هذايا، اي سورتو المره هذه سبيسيال خاطر باش نحكيوا على القاع تحت الماء تحت البحر، وديما نحكيوا على الثروه السمكيه قداش مهمه مع التغيرات المناخيه شنو صاير بالضبط. دونك حاجات كيما هكا تنجم تعاوننا نفهموا ليكو سيستيم متاعنا ونحميه، وخاصة أكثر تفاصيل على المهمة هذية وعلى البروجي هذية. معنا اليوم ضيفتنا عضو في الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية والمناسقة بتاع البروجي اللي باش نعرفوا عليه أكثر التفاصيل، سلمى الزريبي. يا صباح النور، مرحبا سلمى.
1: باش الفل دابا،
0: أهلا وسهلا. شنحوي لك أي؟
1: الحمد لله، شكرا على
0: الاستضافه. ربي بفضلك، الله يخليك. وخليني نقول للمستمعين اللي يدخلوا الاستريمينج نتاعنا، خاطر باش يعملوا كيف على التصاور اللي هبطتهم انت في الكونت نتاعك على الفيسبوك نتاع البروجي نتاع الميشن هذيا. الحقيقه حاجه ياسر حلوه. سلمى يعطيكم الصحه على اللي قاعدين تعملوا فيه. الناس اللي ربما ما عندهاش فكره على شنو صار في جربه باش ناخذوا معاك اليوم تفاصيل، وسورتو تفسر لنا شنو هو البروجي هذيا وشنو الاهميه نتاعو.
1: أول حاجة يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: الله يخليك.
1: الناس اللي تسمع فينا الكل. اليوم مش نحكيه على إنكسيون نوبل عملناها في مشروع إيكودير. نحن الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية، جمعية علمية تخدم على الشأن البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي البري والبحري.
0: أيوة.
1: ونحاول نخرج المعلومة العلمية من المخبر إلى العموم باش تكون مفهومة بطريقة سلسة وبسيطة.
0: مليح.
1: وفي إطار الجمعية عنا مشروع إيكوغير. المشروع هذا يخدم على المعدات الصيد الشبحية وإلى الأشباح. هما معدات صيد بجميع أنواعها، كما نحكيو على الشباك، نحكيو على الدرين، نحكيو حبال، ليزانسون، أي نوع من معدات صيد اللي يبقى في قاع البحر يصطادوا بطريقة نهائية، ما عندهمش نهاية، فهمتوا، ما غير رقابة. دونك المعدات الصيد هذوما يضروا الحياة البحرية نتاعنا، كيسوا النباتات وإلا الحيوانات. وإحنا في إطار المشروع هذايا، باغمي ليزاكتيفيتي اللي عندنا، عندنا الأكتيفيتي هذيا نتاع الكوليكت دي زونجان دو سيش فونتون، لمين المعدات الصيد الشبحية من قاع البحر. عندنا توا زون برانسيبال باش نعلن في المشروع هذايا، اللي هو كيما نقولوا خليج جابت.
0: أيوة.
1: هو بصفة خاصة عندنا جربة أول ديستيناسيون. مشينا كيف ما شفتوا التصاور المديرين هذوكم، مشينا للجزيرة بجربة.
0: أيوة.
1: بالشراكة مع جمعية أبيت بلونجي وجمعية تونسي. غطسنا في جربة في عمق 26 متر، وحاولنا نلمو لي زونجان دو فيش فانتوم، هذوما معدات الصيد المتروكة ولا المهجورة ولا اللي مصيشين في قاع البحر. خاطر احنا كي نراو فوق الماء ما نجموش نراو حتى شيء، ما نعرفوش اللي تم حياة كاملة تستغيث تحت الماء. مي اون فوا تلبس المعدات نتاع الغوص وتهبط باش ترى حاجة أخرى. دونك احنا كي هبطنا لقينا ديفيلي مطيشين عندهم مدة، ثم حبال، ثم الشيم، ثم ليزانفون، ثم زيد الدرين هيكم الحديد اللي هما راهم ديستيني هذوكم اللي يصادوا بهم الكراب بلو.
0: ايوه.
1: دونك احنا المهم نتاعنا انه نلموا هذوما ونحاولوا نوصفوا قاع البحر هذاك باش نحاولوا معناتها نحميوا التنوع البيولوجي نتاعنا. ففي وسط واحده من الدرين هذوك لقينا زوج حيوانات يستناو شكون ينقذهم.
0: جيتوا من توما فوالا.
1: ايوه. والحاجه الاهم من هذا الكل انه الحيوانات اللي لقيناهم فيهم حيوان مهدد بالانقراض
0: اللي هو
1: النمر الاحمر.
0: اه
1: والأهم من هذا كله إن لقينا حيوان معطي جان جوفينيل صغير.
0: أيوة.
1: مش كبير هوش أديوز. الحيوان زي حتى إذا كان صاد وبحار ولا أي إنسان رجاء أن إذا كان هو صغير يرجع يعيش ويكمل دورة الحياة متاعه.
0: من المفروض بيان
1: سور. إحنا ما تعملنا غطي وكي نقضنا كذوب الحيوانات هذوكم التعب نتاع الغطا الكل نسيناه الكلنا اللي بلونجور الكلنا. وكانت لحظة متاع فرحة ما تتوصفش.
0: يعطيكم الصحة وذي اللي حسيناه من اللي بوست متاعكم الكل سلمى. الحقيقة قاعدة نتبع عينا من تصوركم توا سلمى. الناس اللي تسمع فينا أنقذتوا الحياة خلينا نقولوا تحت البحر ومتأكدة اللي مازالوا مهمات من نوع ذاتا بعض ناخذوا عندك تفاصيل. من الناس اللي تسمع فينا توا يقول لك المعدات هذوما ولا معناها شباك ولا ليزامسون ولا غيرها هي تحت الماء ممكن ضاعت ممكن كسرت وطاحت ممكن تم التخلي عليها وتركها في المنطقة هذية قديش تمثل اختر على معناها على الثروة السمكية على الماء تحت البحار ما تحت الماء في الأعماق. دونك شنو المشكلة اللي هنا هذه هي الهدف معناها
1: هو المعدات الصيد المتروكة ولا المطيشة هذو ما تحددهم هو مشكل. احنا خليج جيد بس يعاني من بارشة مشاكل من المشكل هذية هذية مشكل عنده وزن زيادة. المشكلة هذية يعاني منه عالم أجمع مش كانت تونس تهاو في العالم أجمع فما المشكل هذية ويك علاش فما تمويلات وفما دي زوغ جانيز يخدموا جيت على الحاجة هذية شي حاولوا ينقذوا الحياة البحرية من الخطر هذية اللي هدد فيهم. وأحنا في مثلا كونتينيتي افيك ان انسيان بروجي لايف نوت تورتل مثلا الليكيب اللي خدموا عليه قاموا بنشر ورقة بحثية
0: أيوة.
1: فيها ان كود دو كوندويت يخدم على سلوك الصيد المستدام في تونس. يعني شنو ينجموا يعملوا لي زونتي الكل كوزارة كبحار كجمعية تخدم على البحر. دونك الورقة البحثية دي صار نشرها باللغة الإنجليزية. احنا في المشروع هذية حاولنا في الفاز اللولانية الورقة البحثية هذية ننشروها على أوسع نطاق ونحكيه مع الجهات المختصة الكل نفكرهم بطريقة سهلة إنه كيفاش نجم يتصرفوا مع المعدات هذية على خاطر إذا كان أحنا مش نبقاو جيس نعمل في دي ميسيون دي كوليكت ما نش بش نحنيه البحر من المعدات هذية
0: صحيح
1: ميسيون دي كوليكت وحدا ما هيش كيفية. دونك نشر الوعي على الخطر هذية حتى البحر في حد ذاته.
0: وذي اللي كنتش نقوله لك سلمى من مثلا كجانب مثلا متاع نكون الناس الكل تكون واعية مثلا البحر ولا الصيادين ينجموا يساهموا حتى في الإبلاغ. دونك إذا فما معدات تفقدت ولا ضاعت ولا تكسرت يعلموكم فهل فما طريقة باش يتواصلوا معاكم باش نخفوا العبء الحقيقة خاطر يدوا حدا ما تصفقش وكيك تكون أنتم عندكم فكرة كبيرة في عود ما تبارك الله البحر معناها كبير دونك تمشيوا ديريكت للمهمة في حد ذاتها وكيك تكون العبء يتقسم على الناس الكل نتصور خير.
1: متفق. احنا في اطار المشروع هذي احنا يعني نصوم اتوتاك الجمعية التونسية لتصفيق كائنات الحية برنجين انه باش نعملوا مع منصة مع بشاركة مع شركاء امتنا في المشروع هذي. المنصة هذي تحول اي انسان بحار والا مواطن عادي ولا اي حد شايف معدات صيد شبحية ضايعة يبلغ على المنصة هذي وهكيك على الاقل فما كما نقولوا ان كونسونتراسيون دو باز دو دوني وينجموا الناس يشوفوها واللي نجم من شيرته يمشي ينظفها ولا يلمها ولا يهزها بالعكس باش يساهم في الحفاظ على الموروث البحري نتاعنا.
0: سي بيان. سلمى بالنسبة للمعدات اللي لقيتوها البارح في الليمات اللي فاتت في جرب شنو باش يصير لها من بعد؟ فما إعادة نقولوا احنا راسكلا فما إعادة تدوير شو يصير لها بالضبط؟
1: احنا في المشروع نتاعنا ما حكيتش على الانشطه الكل اللي عندنا يعني الانشطه اللي عندنا باش نعملوا معناتها انتيوب دو ريسيكلاج
0: ايوا
1: لي دونجان اللي باش نخرجوهم باش نعطيهم حياه اخرى ملي كانوا هما جوست معناتها ديشي نعطيهم حياه اخرى نصنعوا بهم حاجه. وكنت معناتها تكون ان شاء الله مع جمعيه في قرقنا ان شاء الله باش نعملوا الاكتيفيتي هذه اللي خدمناهم في جربة خدينا معناتها بعد ما خرجنا عملنا ان سويفي سيونتيفيك خاطر احنا نصوم اون اسوسياسيون سيونتيفيك ما نكفوش حد لمين كهو يعني عملنا عليهم سويفي سيونتيفيك كامل ومن بعديك باش نخرجوا لي رابور نتاعنا وباش نوريو حتى للدايور دو فون تاعنا الامباكت نتاع هالمعدات هذوما باش نلزم بعضنا الفلوس. خدينا معناتها لي دوني سيونتيفيك وان شاء الله الورشه نتاع الريسيكلاج باش تصير ان شاء الله في قرقنا.
0: ان شاء الله على قريب وديما نتابعوكم باش نعرفوا التفاصيل. سلمى بدينا بجربه فما بلايص اخرين في المشروع باش يكونوا معناها موجودين ولا كيفاش؟
1: أول ميسيون عملناها في جربة وكل سنين حول الحمد لله
0: الحمد لله.
1: في ميسيون باش نعملوها في الشابة ومن بعد عنا قرقنا.
0: أيوة مانيفيك. سلمى نقولوا فما شكون سمعونا اليوم من بحر من صيادين معناه من غواصين زي كيف كيف يعطيهم صحة ليكيب الكل اللي كانوا موجودين معاكم إلى أن تحضر البلاتفورم اللي حكيت عليها متاع الكوميونيكاسيون. كيفاش ينجموا يتواصلوا ويعلموكم على حاجة كيما هكا؟ كيفاش ينجموا يحكيوا معاكم؟
1: احنا الصفحة نتاعنا مفتوحة للجميع.
0: طبعا
1: اتيتاكس ما تكتبوا في الفيسبوك اتيتاكس موجودة عنا سيت ويب عنا باج انستغرام ثم رقم التليفون كل شيء موجود. بالعكس هذا كان غران بليزير اللي يحب يتصل بينا. سينو عنا الشريك نتاعنا الجمعية جمعية التونسي عملنا معهم تقييد شراكة ينجموا حتى يبلغوهم هما والناس تعرفهم ديجا يعني الطرق موجودة وفما المنصتين هذوما آتي تاكس والتونسي ينجموا في أي وقت يبلغوا وإحنا إن شاء الله في الظروف تتلائم نقوموا بالعملية هذه.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة سلمى الزريبي. وما فماش مخير من الوعي أعتقد سلمى. أنا مش خليلك ونفسح لك المجال تختم وتوجه رسالة للناس اللي تسمع فينا خاطر قديش مهم النجمو نكونوا الناس الكل واعيين ونكونوا انجاجي زي ده كيف كيف ونحافظوا على البيئة متاعنا في البر في البحر وين تحب انت. دونك سي حاجة ياسر في مهمة برشا الحقيقة.
1: تتفي احنا تجار كي شفت الابليكاسيون ما نخدموش وحدنا ديما نخدم بالشراكة مع بليزيور انتيتي كيكو سوا دي اسوسياسيون دي كلوب بلونجي مع البحارة خاصة.
0: ايوه
1: هما النواة الاساسية
0: صحيح.
1: في الخدمة على البحر ما نجموش نخدم بلاش بيهم. دونك نعول على الفهم نتاع الناس الكل المجهود نتاع الناس الكل خاطر مع بعضنا نجمو نقدمو. انسان واحد ولا جمعية واحدة ولا وزارة واحدة ما تنجمش تقدم. لازم نضافوا الجهود نتاعنا باش نجمو نحميو البحر نتاعنا وراو ما نداء البحر نتاعنا يستغيث. ديجا الناس كلها تلاحظ موجة سخانة من برشا عوامل. دونك مع بعضنا باش نحاولوا نحافظوا على الموروث البحري الطبيعي نتاعنا.
0: ان شاء الله يعطيك الصح سلمى الزريبي. ميرسي بوكو. بلغ تحياتي لليكيب الكوليكا والناس القايمين على البروجي. والله ميرسي بوكو يعطيكم صحة الناس الكوليكا. دونك سلمى الزريبي عضو في الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية ومنسقة مشروع ايكو جير اللي كنا نحكيو عليه قديش مهمين لي بروجي كيما هكا المبادرات هذيا مش كان فوق الارض كهاو زاده كيما قالت سلمى بالحق البحر نتاعنا يستغيث. دونك ما يكفيش من البلاي بلاستيك والحاجات اللي تترمي على الشط نلقاوها في البحر نلقاو الحاجات اللي تتنسي ولا تتكسر. نحكيو على معدات الصيد الشبحيه دونك اللي موجودين في قاع البحر. مهم جدا نلقاو عبيد تخدم في خدمه كبيره كيما هكا ولازمهم الحقيقه دعم كبير. احنا واصلين معكم حتىش للنصف النهار فاصل ورجعينا.
2: Vibes.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.
2: سامر فايبس العشرة وستة واربعين دقيقة، رجعنا لكم وصلين معاكم حتىش للنصف النهار شوي آخر. جيكم أنيس الغول في ديجيتال ويفز، زادا كيف كيف هدى واصلي في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. لكن قبل هذية ديما نفكركم بالمهرجانات وسهرات اللي تنجموا تتابعوها تحضروا لها. نمشي بكم السوسة، المهرجان السوسة الدولي دورته 67 اللي بدأ من 17 جويلية و حتىش ل 15 اوت دونك غدوه. واليوم عندكم اخر العروض اللي تنجموا تستمتعوا بها. شفنا وكبنا نفس الكل مهرجان السوسه اللي كانت فيه عروض متميزه، كوميديا، مسرح، فن، طرب، حضره صاريه ما تتنساش. دونك عندكم اليوم لو 14 وعندكم غدوه لو 15 اخر النهار تستمتعوا بسهرات اللي مازالت. دونك لهنا للحجز والاتصال واكثر معلومات تتصلوا بهم على 73-213-800 على ذكر الموسيقى والسونداج متاعنا والحاجات الحلوة والحسن كنت اقترحت عليكم زوز غنيات. وبصراحة بصراحة مستمعين من قبل ما نبدأ الحصة السونداج كان حسمة لأنه برشا ناس صوتوا لوردة بيانسور في أوقاتي بتحلو اللي اخترتوها انتوما. دونك تسمعوها بعد أخبار لحداش سينو مواصلي معكم حتىش للنصف النهار. موزيكا عزيز بيان سور باش نكملوا نسمو البلاي ليست الحلوه اللي كنت محضر هنا اليوم. حبيت نفكركم اللي اليوم جمعه دونك تحضر بحذنا المختصه في البستنا وام بالحاج كل ما يخص الحديقه والجرده نتاعكم الحلوه والعالم الورود والنباتات والروائح الجميله. عنا موضوع حلو برشا تكتشفوا بعد شويه مع ام بالحاج اللي ديما موجوده معنا وتعطينا المعلومات والتفاصيل على الموندو الجميل هذا. يلا احنا موسيقى نرجوكم بعد الحديث.
1: سامر فايبس

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. التونس والشباب التونسي تألقوا مرة أخرى سور لا سين انترناسيونال دو لا روبوتيك، في نجاح الفريق الوطني التونسي دو روبوتيك في الحصول على المرتبة الأولى وربح كأس دون لي بروف دو بروغراماسيون روبوتيك، وهذا كان بمناسبة مشاركته في كأس العالم المفتوحة واللي تم تنظيمها في الصين. إذا الشباب التونسي حقق أداء متميز في مختلف فئات المسابقة، حيث حصدوا 45 ميدالية نوعت ما بين الذهبية والفضية والبرونزية، وهذا وفقا للجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا والمعروفة بالاتا اس تي. بيرفورمانس ابطالها 14 شاب كلهم دي مونغ دو لا تي اس تي واللي مثلوا تونس في هذه المسابقة الدولية. ولما نضيف 45 ميدالية جدد يصبح عدد الميداليات المحصودة بار لا تي اس تي في هذه المسابقات 695 ميدالية، وهذا يدل أنه فما اون سيغتان ريغولاريتي دي بيرفورمانس تونيزيان، وماهوش فقط الحظ أو بعض الفلتات من الشباب اللي كانوا شاركوا وساعدوا في الفوز بالألقاب والميداليات. باسمي وباسم كل تونسي إذا نحب نحيي هؤلاء الشباب وكل من أطرهم وساهم في تفوقهم على باقي المتبرين من شتى أنحاء العالم. المخبر الصيني دونكو نجح في الوصول إلى سرعة تعادل سرعة الطائرات، لكن على مركبة أرضية تجريبية تتحرك اون ليفيتاسيون وسرعتها كانت 800 كيلومتر في الساعة. ان فيكول سوبستانتاسيون مانيتيك يوزن 1.1 طن عمل اون اكسيليراسيون غير عادية واور نورم. وقت التجربة صارت على طريق طول 1 كيلومتر وتابع للابوراتوار دونكو في الصين. فيكول اكسبيريمونتال انتقل من التوقف الكامل إلى 800 كيلومتر في الساعة في 5.3 ثواني فقط. اكسيليراسيون جنونية ورقم قياسي جديد وصلوا له المطورين الصينيين لتجربة دو نوفيل تكنولوجي دو بروبولسيون الكترومغنيتيك ودو فريناج اولترا اوت فيتاس، ولحد الان نجحوا تماما في ذلك. لونجا على شكل قطار لكن اون ليفيتاسيون، اي بين هواء وفضاء، ما يمسش الطريق او البيست وما يستعمل حتى عجله، لكن عنده دي بوبين يولدوا مجالات كهرومغناطيسيه اللي ترفعها فوق الارض بصفه سحريه. سيستم يعمل كيما اون فروند جيونت متحكم فيها بكل دقه. من النقاط السلبيه لهذه التكنولوجيا ان اقل غلطه تنجم تكون كارثيه بور لونسومبل دو لا كونستركسيون. فمثال الفرق بين الطرق لازم يبقى أقل من 0.5 ملم، وهذه حاجة كازي امبوسيبل. قطار سريع جدا باش ياخذ وقته أكثر مع المطورين لتحسين درجة سلامته والتقليل من الاستهلاك في الطاقة. شركة سبيس إكس أي آي تطلق غروك بوت، تطبيق يسمح بنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين على أجهزة الايفون والماك. أنوتي بويسون لولد قلق كبير، وحتى ماسك قال أنه خايف من هذا الذكاء الاصطناعي ووصفه باللوجيسيال مالفيان وأنه إصدار فكرة مش باهية بالكل. غروك بوت تطبيق يسمح بخلق دي بوتيز أجون أي آي على الماك اللي نجم يقوموا بعدة أعمال حقيقية ويمكن التحكم فيهما من جهاز الايفون مباشرة. الهدف واضح هو الكونيكسيون دي بوت لكل ما يتعلق بأعمالنا ويقوموا بديتاج بيان بريسيز في بلاصتنا، ويمكن أيضا قيادتهم من خلال دو سامبل روكيت اون لونغاج ناتوريل. زادا نعلموهم عاداتنا وروتيننا اليومي، وبعد ما يشوفوا ان فلو دو ترافاي مرة واحدة فقط فإنهم باش يفهموه ويطبقوه بشكل مستقل ويوليو حتى يتوقعوا احتياجاتنا المستقبلية. الغريبة في الابليكاسيون انها تشارك عدة وكلاء في نفس الوقت اللي يتبادلوا الأفكار وينجموا حتى يتحدثوا مع بعضهم في الميساجري دو جروب ويتقاسموا العمل ويستعملوا الحاسوب وتطبيقاته الكل، وينجموا يتصلوا بالمستعمل كان لما التاج تتحقق وتنجح ويستناوا كان الفاليداسيون في دي زاجون اي بالعشرات على اجهزه كمبيوتر المستعملين يتحكموا في كل شيء 24 ساعه على 24 ساعه، خليوا العديد من الانترنت يصفوا كل من سيركز هذا التطبيق على جهازه بالمجنون. هذا كل ما عندنا جماعه هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديونا فام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند، ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
5: منك نسمع، صوتك تسمع،
6: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
5: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الحديث عشرة، ديوان فام، عسلامة. سفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي تعلن في بلاغ أنه تقرر إفاد فريق فني من وزارة الداخلية التونسية لتأمين تنظيم أيام لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقة التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات، وذلك لمدة 10 أيام على النحو التالي: بالنسبة لأبناء الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية التابعة للسفارة وتحديدا أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية، تم تخصيص 5 أيام وذلك من 1 إلى 5 أكتوبر القادم. وبالنسبة لأبناء الجالية التونسية المقيمة بباقي الإمارات التابعة للدائرة القنصلية العامة بدبي، تم تخصيص 5 أيام وذلك من 6 إلى 10 أكتوبر. ودعت السفارة كافة المهتمين بالانتفاع بهذه الخدمة لإعداد الوثائق المطلوبة الموجودة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد يقول خلال تدخله صباح اليوم في برنامج ناس الديوان إن عدة عوامل ساهمت في انتشار قناديل البحر الزرقاء في الشواطئ التونسية على غرار ارتفاع درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط ووفرة الغذاء الخاص بها الناجمة عن تلوث المياه وتوفر المواد العضوية، التي قال إنها أدت إلى إطالة فترات نموها وتكاثرها لتتجاوز المواسم المعتادة، داعيا إلى تجنب لمسها سواء حية أو نافقة.
8: والنوع موجود طبيعيا في البحر الأبيض المتوسط ومش حاجة جديدة، معناها لا موجودة. أما شنو اللي قاعد يصير؟ كانت مياه البحر واللي تعمل مهم برشا في انتشارها، من ثم يكون ارتفاع حرارة مياه البحر معناها تخلق ظروف ملائمة لنموها والتكاثر متاعها، وينجم فترات النمو والتكاثر تطويل، معناها تخلي معناها الحريقة تظهر خارج الأوقات ممكن المعتادة، ومعناها الامتداد الزمني يظهر على طول. معناها ممكن هو خليج جابس أكثر منطقة معناها ملائمة لها المياه وتكون مياه الضحلة، فما وفرة الغذاء معناها الماكلة متاحة ولات متوفرة برشا. القناديل هذيك معناها الحريقة قاعدة تستفيد برشا من وفرة قول فيتوبلانكتون كائنات البحرية الدقيقة. التلوث ممكن قاعد يساهم زاد عامل مساعد برشا راهو في انتشار، لأنه خاطر تصريف المواد العضوية والمغذيات هذيك من خلال الماء الملوث هذيك اللي يصب في البحر معناها مالوناس اسونسيلمون نحكوا عليها، معناها قاعد خلينا نقولوا يساعد في الانتشار نتاعها بالطريقه هذيك. ما سواش بعدوا عليها معناها حتى كي القطعه نتاعها على الشط جنبها كامل عوموا على روحكم، معناها فماش علاش معناها في حاله كارثيه معناها على الاقل، اما معناها جنبوا التعامل المباشر معاه حتى حيه وميت.
7: وفاة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الأسبق وسفير تونس لدى فيينا محمد الحبيب حداد وفق ما أعلنت اليوم وزارة الفلاحة. في أخبار العالم، منظمة أطباء بلا حدود حذرت من أن استمرار تقييد إدخال المحروقات وقطع الغيار إلى قطاع غزة، حيث قالت أنه يعرض حياة آلاف الفلسطينيين للخطر ويهددهم بالموت أو الإصابة بأمراض خطيرة. وأوضحت المنظمة في بيان أن سعر زيت المحركات ارتفع بنسبة تفوق 20 ضعفا خلال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى أكثر من 1300 دولار أمريكي للتر الواحد بحلول نهاية جويلية المنقضية. وزير التجارة التركي يقول إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% عام 25 و2016 خلال أول 7 أشهر من العام الحالي. وأشار الوزير التركي إلى وجود 6 معابر حدودية تعمل بين البلدين في الوقت الراهن، مشددا على الأهمية الحيوية لممرات النقل والتجارة والتجارة العابرة والطاقة التي تربط تركيا وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: 11 و12 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتى يشلل نصف النهار كما قلت لكم أول الحصة اليوم نهار الجمعة دونك تحضر بحضينا ويم بالحاج بالورد نتاعها والفايب وك الضحكة المزينة. مرحبا ويم شحوالك؟
1: صباح
0: الحمد لله. أنا لبيس والمستمعين نتاعنا زيدا لازمهم يثبتوا معنا شوية وركزوا اليوم خاطر والله سنفع الاخر الموضوع يسر يسر سباتيكو يسر محلي. النباتات نتاعنا ولا الورد هل ينجم يعبر على شخصيتنا؟ هل نجم نختاره؟ كيفاش تصير العملية؟
1: أكيد أكيد بطبيعة معناها كيما الإنسان يرتاح مع إنسان معين، كيما نبتة ترتاح مع إنسان ما ترتاحش مع إنسان آخر، كيما نبتة ترتاح مع الناس الكل شخصيتها هكيك، كيما إنسان يرتاح مع النبتة الكل كيما إنسان ما يرتاح مع حتى نبتة. معناها أوفا النبتة راهو كائن حي خلقها ربي سبحانه، حطها سخرها في حياتنا، منها اللي باش ناكلو، منها اللي باش تحسن لنا حياتنا في الطبيعه، منها اللي باش تصنع لنا الاكسجين، منها اللي باش تعيش معنا جوست نفسيتنا، تاثرنا على نفسيتنا، تهزنا المورال ولا تطيحنا المورال ولا اللي هي
0: وتعاون
1: وتعاون اكيد ما تنجمش تكون كان باش تعاون سيغتينما. معني انا ما نمنش من العباد اللي ما نمنش اللي يقولوا ثم شكون يقولوا بلانتيت ما تحطهمش في الدار، بلانتيت ندرشنايا لي كاكتوس ما لازمهمش يدخلوا للدار، نخل ندرشنوا اكل. بالنسبه لي انا نبتة خلقها ربي مسخرة موجودة في حياتنا، تحترمها سي سيغ، تحترم الاسباس اللي باش تحطها فيه سي سيغ، تحترم لانفيرونمون وين باش تحطها اي، اما راهي مسخره ليلك باش انت تستعملها وهي تستعملك وتعيشوا مع بعضكم في في العالم هذايا الجميل.
0: متفقين متفاهمين
1: معناها هذايا موضوعنا نتاع الحلقه هذايا. انا معناها بالنسبه لي الحاجات الاولى اللي نقولوا كيف عبد يقول انا راني نحب نختار نباتات باش نحطهم في الدار ولا باش نختار نباتات باش نحطهم باش نستعملهم ولا باش نختار اللي انا نكون كومبانيون نتاعهم. كيما باش تختار قطوس تعيش معاه ولا قط كلب حيوان اليف باش تعيش معاه، باش تختار نباتات انك انت تعيش وتقاسم حياتك تقاسم الاسباس نتاعك معاه. بالنسبه لي انا لازم نردوا بالنا من الاسباس وين احنا باش نحطوا النبته هذه. اذا كان عندنا جردل برا حاجه، اذا كان معنا الجرده باش نحطوها في وسط لابارتمون تاعنا ولا في وسط الدار فيلا ايتاج فيلا بامبورت شنو الداخل. معني سي سين بلانت انتيريور سي ان اسباس انتيريور ولا سي ان اسباس اكستيريور، بيان سور هذوما زوز حاجات تختلف به. اذا كان احنا باش نختاروا النباتات نتاع الاكستيريور هذوكم حاجه اخرى عالم اخر، كان عندك سينيا كان عندك جرده كبيره كان عندك جرده صغيره كان عندك اسباس معمول بالبلار البرا، هذوكم الكل حسب الاسباس نتاعك بيان سور باش نختاروا به. دونك حسب المساحه، اذا كان احنا باش نفكروا مساحه نتاع الدار باش نفكروا دو فاكتور دو باز.

0: اللي هما لو فاكتور لوميير والفاكتور مساحه اسباس فوليوم. الفاكتور لوميير عندنا نسكل اول حاجه نعملوها نقول لك دار مشرها دار ضاويه دار مهويه معني شبابك فيها كبار
1: اوكي يدخل لها برشا ضوء
0: ثم بلايص اللي تدخل فيهم ضوء ديريكت كيما البلايص الغربيه البيوت الغربيه ولا صالة غربيه ولا كبير بورت فينيتر كبير يبدا غربي هذيك الاسباس سودست وعندنا الاسباس وين ثم لا لوميير دي انديريكت معني الضاويه مي ما فماش دي ريون سولي ديريكت وفما لي اسباس وين هما لي كوان سومبر اي لي كولوار كوان سومبر معناها بلاصه تحت الدروش وفيهاش حتى شديك ما في حتى شيء كولوار بتبيعته كولوار ان جينيرال في تونس كولوار يبدا في وسطو بيبان منا ومنا بتبيعه باش يكون اظلم والاسباس معني هذوما زوج الاكثر زوج اسباسات اللي صعيب ان الاختيار نتاع البلونتيت فيهم اللي هو الاسباس سود است الاسباس الغربي وين تغرب الشمس في بلادنا سورتو في تونس معني في تونس فيما بلدان اخرى سود است ماهوش ما يقلقش اما احنا بلادنا معناها تونس راهو لو سود است والبلاصه اللي تغرب فيها شمس خايبه اختيارها صعيب شويه ولي كوان سومبر اي لو كولوار بتبيعه معني الاختيار نتاعهم صعيب شويه باش نعطيو دي زاستوس دو باز بالنسبه للاسباس اللي هو فيه سوداست والبلاصه الغربيه نختاروا 99% من لي بلانت يكونوا دي كاكتوس
1: ايوا
0: والا يكونوا دي سوكولانت اللي هما دي اسباس بلانتيت سامحني اللي هما تري تري اكزيجانت في الضوء تحب الضوء تحب شمس ديريكت تحب القايله سبحان الله
1: بلانت تاع الصحراء عندي حب خاص للي كاكتوس
0: هي بلانطة متاع صحراء تحب هذيك مستنسة بيك عاشت هكيكة عندها ملايين سنين عايشة هكيكة اخويا اسباس عندك فيه تغرب فيه شمس اختار دي بلانط دي كاكتوس واختار دي سيكولانت
1: اوكي
0: بيان سور نجم نعطيو شويه هكا معناها دي اسبيس موجودين ولا دي فاريتي موجودين عندنا في تونس اما ديما ننصحكم امشيو للي بيبينياريست اللي قريب لداركم اللي قريب للزون اللي انت عايش فيها راه هو يعرف
1: ينصحك
0: يبدا عنده دي اسبيس اللي بار اكسبيريونس نجحوا له ولا هو اللي جايبهم ولا صارت لهم ملتيبليكاسيون في تونس ولا دي امبورتاسيون هذيك هو يعطيك الاسامي بالضبط ويقول لك كيفاش تسقي ويقول لك كيفاش كل شيء اما نحن انا باش نحكي معاكم تاو بالفامي معناها مجموعه النباتات اللي هما لي كاكتوس اي لي سوكولانت العائلات هذو ما في الاسباس سوداست الاسباس الغربي الكوان سامبر ولي كولوار نختاروا دي بلانت اللي ما يقلقهاش الظلمه اوكي والبلانت اللي ما يقلقهاش زاده انا بون ساقيين بالنسبه للساقيين حاجه تختلف بالشخصيه اللي باش نحكيوا عليها من بعد معناها توا نحكيوا على الاسباس
1: نحكيوا
0: على الشخصيه نتاع العبيد اللي عايشين في الاسباس هذاك بالنسبه للي كوان سامبر انا ننصح بالزاميوكولاس اللي هي زد زد زيزي بلانت تتسمى والا لي سانسيفيريا بنويح سانسيفيريا ما يهمها في شيء ما فماش شمس ما فماش سقيان ما فماش تراب ما فماش محبس محبس مكسر تنده الزاميوكولاس والسانسيفيريا يعني ما عنديش حتى مشكل ما عنديش حتى اكزيجونس دونك بحاجه باهين على الاخر وعندنا البلانت اخرى اسمها اسبيديسترا الاسبيديسترا اللي هي النبته الحديديه مسمينها تنده اسبيديسترا مطر دهن حسيل وبنيه
1: لما
0: دهن عبيد تدهن تعمل في البلفيريزاسيون نتاع الديليون نتاع كذا هي شيخه
1: ما قلقيش
0: اون ديغي ماكش معاها
1: مش موجود
0: عايشه حياتها اللي توتا في اوتونوم وامورها ميغلا دونك هذوما اللي ثلاثه البلانتيت المهمين نجم نحطوهم في لي كوان سامبر وعندنا لي بلانت اللي نحطوهم في لي اسباس وين ثما لا لوميير انديريكت اللي هو الضوء متوسط الشمس غير مباشره اما الضوء متوسط معناها ضاويه كيما لي سالون تاعنا الكل نتصور في بلادنا في تونس ضاويه اما ما فماش شمس ديريكت ما فماش دي غيون سولي ديريكت هذوما ما ننساوش اللي لي اسباس معناها النباتات اللي تعيش في لي اسباس هذوما على باز على باز راهم مستنسين يعيشوا في ظل لي بلانت الكبار معناها سي سون با دي بلانت انتيريور 100% معناها لازمهم هوا يدور لازمهم اون بون ايراسيون بيان سور الساقيه نتا نحكيو عليه من بعد والانتروتيان تاع لي بلانت نحكيو عليه من بعد مي اون ميم طون لازمها اسباس اللي هي هوا يدور نجمو نحلو الشباك في النهار نجمو في الشتاء ميساش نحلو الشباك باش يهد الهواء السيركيلاسيون تاع الهواء يدور في الصيف كيف كيف ميساش كان نحلو لها الشبابك تاع الدار توا الصيف قايله 50 نهار كامل مي بون نحاولوا ديما نحلو الشبابك تاع الدار باش نهاويو سي بيان بور لا بلانت اي سي بيان بور نو ميم في البلانتيت هذو ما نحطو لا ستيريل نحطوا لابوتوس نحطوا لي مونستيرا لي مونستيرا مثل البلانتيت هذوما اللي كيما قلت لك هما في الطبيعه ناتورالمون يعيشوا تحت لي بلانت الكبار دونك تلقاهم موجودين في الـ في الـ في الـ في لي فوري تروبيكو ولا في لي فوري اللي فما اون فيجيتاسيون من الفوق دونس على الاخر فما شجرات كبار على الاخر وهما يعيشوا اون دوزيام نيفو لو دوزيام نيفو هذوك هما احنا اون لي ادابتي ودخلناهم عندنا ورديناهم دي بلانت انتيريور مي هما على باس سون دي بلانت اكستيريور ويعيشوا البر اوكي
1: ايوه
0: دونك هذايا بالنسبه للحسب المساحه نتاعنا دونك حسب لو فاكتور لوميير
1: اي المساحه نتاع الدار والاختيار لو نقلبوا توا العكس الحجم نتاع النبته قد
0: صحيح لهنا على حسب المساحه نتاع لو فوليوم نتاع لا بلانت والفوليوم نتاع الدار يعني هوش معقول انسان عنده صاله 12 متر على 12 متر يجي يحط فيها اون ستيريل ديال اللي هي لوازو دو بارادي اللي هي بلانت وهي ما شفت انا عاود نرجع لكم كل سيونس نقول لكم راه 2 متر 63
1: حمضوها حمضوها مستمعين
0: دونك ماهوش معقول سلام تاع عبد 2 متر على 3 متر وتجي انت تحط بلانت اللي هي في ليتا ادولت نتاعها 2 متر 80 مسكينه وين باش تعيش البلانت باش تفكرك الدار باش تفكرك السلام
1: باش تخرج انت تخليها
0: هي تعيش هي تخلص لك ريت صحيه تصيق وانت تخرج معك تعيش البر وماهوش معقول زاد انسان عنده ساله اللي فيها 10 متر على 10 متر السالون تاعو بسم الله ما شاء الله ويجي يحط كعيبك لوروفيتوم قدنا هكا مش معقول معناها انفان راهو الاسباس والبراتيك نتاع الاسباس معناها نعملوه على حسب احنا كيفاش باش نعيشوا في هذا
1: احتياجاتنا الخاصه
0: زيد احتياجاتنا الخاصه اذا كان دار نقولوا احنا 10 متر على 10 متر ومي عايشين فيها 15 عبد سي ناس بلس 5 عايشين فيها برشا عبيد ناس داخله ناس خارجه ناس كذا مش باش نحطوا لها زيد بلانت اللي هي كبيره برشا اللي تاكل برشا اسباس واللي اللي تعدى يضربها اللي تعدى يحاول فيها من بلاصه لبلاصه نقلقوها دونك لو شوا نتاع البلانت راه ديما نقولها فما عبيد يقولوا لي اتيان هاني داري حضرت اجا شوف لي البلانتات لي اسكن في دارك حط الموبل نتاعك شوفوا روحكم شنو خدم كليماتيزورك اعمل شهرين ثلاثه شهور في الدار كيما هي حط الموبل كيما انت قاعده تعيش فيها الدار كيما قاعده تعيش في الاسبر افهم روحك ومن بعد نجيو نعملوا لي بلانت نتاعنا
1: اوكي
0: تو سامبلومون فما عبيد اللي نقول لهم ليه ما تعملش بلانت انت انسان ما تمشيش مع البلانت يرحم والديك شري بون بلاستيك ما ننصحش بها زيد اعمل حط كرسي كسوينغ هذاك حط درجيحه حط حاجه اخرى نتاع ديكوراسيون
1: العبيد اللي وشكون هذوما هذوما اش بيهم شخصيتهم
0: تسافر برشا
1: اوكي
0: الناس اللي تسافر برشا والناس اللي ما يوسعش باله اون جينيرال اي والا مثل لي مامون ديبوردي اللي عندها برشا صغار اللي تسافر برشا اللي تلقى خدمتها دوموندون اما ارحموها المامون هذي ارحموهم العائله هذي ما تجيبوا لهمش بلونط وما تعطيهمش بلونط وحنا توا باش نحكيو معناها هزيتني توا الديسكسيون اللي من بعد هي انه باش نختاروا البلونط على حسب الشخصيه وحسب العبيد اللي عايشين في الاسباس هذاك معناها نجم يكون عابد دارو صغيره قدنا هكا دويره صغيره محليه ناس بلس 1 ولا الزيرو ولا اللي هو ويحط بلانت ماشي مع الكاركتر نتاعو ماشي مع البراتيك دو ليسباس نتاعو ماشي مع الريتم دو في وليجين دو في نتاعو دونك تبدا البلانت شيخه هي ايبانوي هو ايبانوي امورنا به وجونا به وحنا
1: الامور مريقله الامور هينيه
0: ونشعر بالسعاده
1: ايوه
0: دونك في الحكايه هذيا انا معناها نصيحتي ديما ان قسمت لي كاركتر نتاع لي بيرسون معناها بار دي كاتيجوري لا كاتيجوري الاولى اللي هي الانسان الدقيق والمنظم إنسان يسكن في الدار وهو إنسان بتبيع تقع عن جنرال يخدم فينانسي يخدم كونتابلي يخدم مؤاكا منظم دقيق يحب البلانت نتاعه تكبر وقت معين تمشي في حافية في ستيل معين يحب لفورم جيومتريك معني عن جنرال علش ننصح لهنا بالفيكوس ليغاتا لفيكوس ليغاتا اللي هي بلانت مستوية الطخون نتاعها يمشي مستوي ما تكبرش ياسر ولا ورق نتاعها يمين يسار يمين يسار
1: منظمة.
0: هي بيدها منظمه بلانت منظمه محلها فما اوسي لا سانسيفيريا سيلندريكا لا بلانت هذيا هي سيلندر مستوي ما تعمل ورقه اخرى الا من ورقه الاولى توصل لادولت اللي تاب ادولت نتاعها بلانت منظمه بلانت عارفه روحها شنو تحب
1: احترم النور نتاعها
0: والانسان اللي هو هكا منظم ودقيق لا بيرسون اللي بيرفيكسيونيست في ستركتور نتاعو اون جينيرال تمشي مع البلانت هذه يبدا شيخ تحس انسان ايبانوي معاها
1: اوكي فوالا نايس
0: دونك لا جام ينجم يكون مراه ولا راجل راه
1: كيف هو راه
0: مش معناها فوالا الوحده الحاجه الاخرى اللي هو الانسان الشخص الهادئ لا بيرسون زين ولا بيرسون ابيزي اللي يفكر لك مثال في الايجين دو في يفكر لك في ماكله هيلثي يقول لك انا نحب حاجه كي بيوريفي لاخ انا نحب بلانت اللي نخليها تعيش على راحتها تعمل سكيل فو العبيد هذوما اون جينيرال اون لوغ بروبوز لي سباتيفيليوم لي سباتيفيليوم محلاها لي تري بيوريفيكاتور دير تعطي ورقه تعمل ورقه بيفا هكا كيما الصحفه هكا صغيرونه وفيها هكا فازه صغيره معناها ورده نتاعها صغيره هو بكلها خضراء فيها دي تيج محليهم وريقهم كبار وميم طون تعمل كولور بيفا مره في العام استمتع بها شيخ
1: اوكي مرتاحه يمشي ديجا انت تحكي وانا سي بون
0: فوالا
1: حاست روحي تنفست
0: بالليل عندك سباتي في اليوم البلانط الاخرى اللي نجم نقترحوها للعبد هذه هي سون لي فوجير اللي هو السرخس بالعربيه فصحى نتاعنا سيم تيج تعمل سيم بلانط تعمل هي هكا سنتري وتعمل اوراق تك منظمين وكل ورقه خارجين منها اوراق يعني كل تيج خارج منها اوراق صغيرات منظمه سنتري مريقله تتحط في الكوام تحبش تكوني فرحه ياسر ما تحبش كيما لعبه الزين كيما لعبه لابيزي
1: سترونغ اندبندنت جوبي
0: شيخه هكا تحب على روحها تسقيها مره في العشر ايام مره في 15 يوم
1: ايوه
0: وتنسيها وتخلي على روحها
1: اوكي
0: ثم العبد الحاجه الاخرى اللي هي ياسر مهمه وفما معني اللي هي العبيد لاتونسيوني اللي هما لي جي ان جينيرال سو سون لي مامي سو سون لي مامي اللي تحب هي تبدا عندها حاجه صغيره اللي هي بها عندها بيبي عندها اون فامي اللي هي بها هي عاشت حياتها الكل سو بيرسوناج كيما لي باباز ذا فما لي غران باباز ذا كيف كيف سي ان بيرسوناج اللي عدى حياته الكل ديجا اللي هي بالعبيد
1: صحيح
0: اون جينيرال العبد هذيك كي باش تشري له بلانط اللي ما تحبش السقين راه باش يقتلها خاطر هو غير ما
1: يحب يتلهى بها صحيح هو موجود في داخله من غير ما يشعر
0: هو مستنس عنده سنين الله يعرف يتلهى بالعبيد دونك العبيد هذوما انا ننصح اون جينيرال تعطي النعناع
1: اي
0: الكليل الحبق تزرع له تعمل له ان غرو جاردينيي نتاع وحدك جاردينير كبيره هكي تحط له فيها المعدنوس تحط له سلق تحط له البازيليك تحط له كعبه مايس تزرعهم وهو ان بلوس شفت سورتو لي مامي كي تبدا هي عندها وحده نتاع بازيليك في الدار تولي تعمل في البيستو تولي تعمل في السوستومات
1: ديري وحدها في الدار وبنين على
0: الاخر تحس روحها الي اوتونوم شيخه عندها حبقاتها عندها نعناعاتها عندها الكليل عندها زعتر عندها معناها اون جينيرال لي بلانت اروماتيك اللي حتى هما لي بلانت هذوما راهم يحبوا السقيين هما بيدها البلانت تحب الهواء هي بيدها البلانت تحب تسقيها نهار غير بنهار كونتريرمون للي بلانت الاخرين باغ اكزومبل الفيكوس ليغاتا نتاع لي بيرسون بيرفيكسيونيست تتقلق كي تسقيها اكثر من مره في 15 يوم كاريمون تنحي وتطيح اوراقها المونستيرا كيف كيف من البلانتيت اللي تتقلق يعني اصلا المونستيرا سي لا بلانت دراماتيك نسميوها يعني غير كو تصير برشا عركيت في الدار ولا عبيد تدخل ولا ناس تتبدل عليها ولا حاجه طيح اوراقها تدوخ يعني
1: دراما كوين
0: ما تحملش اي دراما كوين على الاخر ما تحملش الفوضى في الدار ما تحملش مرمى حاول لها هي حطها في دار اخرى كمل مرمى
1: كريلها بعيد ورجع لها
0: البلانت هذه ما تحملش كونتريرمون للحبق والكليل والزعتر يحبوا حيات هذوما بلانطيت لاروماتيك ان جينيرال تحب العيشه تحب تتحرك تحب دور الناس محلات تحب صغار تحب سبحان الله اي دار في وسطها توت سيت انرجي تحط لها الكليل والزعتر والنعناع والسقين
1: وش
0: تعمل بونبون كيف وتبدا شيخه وتبدا امورها مليك
1: ما شاء الله فوالا هذوما الشخصيات المختلفه اكيد فما حاجات اخرى كل مره نتعمقوا فيها في هذا الكل انت وام وكي كلموك الناس وكل ما شاء شنو اكثر الاخطاء اللي تراوهم غالطين وهي تخلينا ننصحوا العباد باش ما يعملوهمش بيان سور باش نتفاديو كارثه
0: سؤالي المفضل هذا ديما تسالني انت في كل اخر سيونس وانا تعطيني ميكرو اوبن مايك
1: تفضل
0: ناخذ راحتي ونتحدث بالنسبه لي زوز حاجات مهمين على الاخر ديما نختاروا البلانتيت اللي ما يطلبوش برشا برودوي شيميك شنو معناه معناها البلانت اللي هي ناتورالمون بطريقه وكي باش تضطر تجيبها عندك للدار لازمك تداوي وتوكل وتعمل لها لي برودوي هذوما وتعطي لي زان بيكا وتعطي علاش انت تحاول فيها من بلاصتها وتحط فيها في بلاصه اخرى ومن بعد تقعد تعطي فيها في الدواء باش هي تعيش خليها تعيش في بلاصتها في ارضها في طبيعتها وانت جيب بلانت اخرى اللي ما تستحقش اللهوه هذيك الكل سورتو لي برودوي شيميك انا مش كنت في الدار لي برودوي شيميك فما دي برودوي كي سون توكسيك على الصغار توكسيك على القطط توكسيك على الكلاب توكسيك علينا احنا معناها دو بريفيرونس اون ايفيت او ماكسيموم لي بلانت كي نيسيسيت التدخلات باللي برودوي شيميك وباللي بيستيسيد وزانسكتيسيد
1: مهم برشا والان خاطر ان القطه وتعليق يحكي على الناس اللي تربي ديجا حيوانات مع الشواء نتاع النباتات كيفاش
0: صحيح دونك ثما هذوما دي بلانت اللي انت عارف روحك عندك قطوس ثما دي بلانت اللي هما تري توكسيك للقطات قطوس ما فماش قطوس ما يمسش ما فماش قطوس ما ياكلش ورقه ما يفرفش ما يعملش لي شيان اوسي لي زوازو اوسي لي لابان اوسي معني انت تعرف روحك شنو عندك في دارك شنو انت اسباسك شنو انت شخصيتك تختار حاجه على حسب هذا وديما تو ايفيت الحاجات اللي بالبرودوي شيميك
1: أوكي.
0: نقطه اخرى ونقطه اخرى امان سيفو بلي لاصحابنا التوانسه والعبيد اللي ما شاء الله ديارهم كبار واللي جاردان تاعهم كبار ما عادش تزرعوا الغازون راني انا انسانه معناها نشوفوا فيه الغازون راهو من اكثر البلانتيت اللي تستعمل الماء
1: تستهلك برشا
0: احنا
1: تستحق
0: تستحق ماء وتستهلك قد ما تعطيها ماء هي تستهلك وما تخبيشي ما تخزنوش مش معنى انت تسقيها بالماء تسقيها بالماء ومن بعد تقعد 5-6 شهور ما تسقيهاش لا سي با سا هي كل نهار تحب كونتيتي نتاع ماء معينه راهو 1 متر كاري ان متر كاري mm-hmm. ركز معايا متر كاري معناها متر على متر رويك الخمسين يترمي في الجمع راهو ايه ايفكتيما نراه في عبيد راهو عنا تو في المرسى في جمرت في حي النصر دي فيلا ما شاء الله راهو اذا كان انسان عنده خمسين متر كاري نتاع غازون في دارو راهو ياكل 12000 يترمي في الشهر هذا تقول لي اوكي هذوكم لي لي فاريتي نتاع الغازون اللي قاعدين نجيبو فيهم الخارج ماهمش انديجين تونيزيا اوكي التونسي لو غايغرا والكوكويو والحاجات لي كوكتيل نتاعنا احنا توينسا اللي قاعدين نستعمل معني يصنعوا فيهم توا لي برودكتور نتاع الغازون اقل حاجه اقل حاجه ياكلك 7000 متر كوب في الشهر 7000 متر 7000 لتر نتاع ماء في الشهر 7000 لتر نتاع ماء احسب حاول استخيلها انت شفت الدبس الماء نتاع لتر دبس ماء نتاع لتر معناها هو في الشهر ياكل 7000 لتر ماء عندنا شكون في الحومه نتاعنا في جمرت ولا في المرسى يسقي في الغازون من 11 تاع الليل ل 11 تاع الصباح والبلفيريزاتور نتاع الغازون يسقي راهو سنا با سنس يعيشكم راهو احنا معناها رانا مينا احنا شخصي باش ندوشوا باش نغسلوا المعون باش نغسلوا صابون باش نغسلوا كذا راه قاعد يقص علينا ماهوش معقول كل عام نشوفوا في عبيد دخل في غازون في ديارها باش تسقي راهو معني بالحق مع كل احتراماتي للمسؤولين راهو فما عبيد اللي حتى بلديات تعمل في بتة وبلديات تراهم في جويليا جويليا اللي فات معني ما نحبش نسمي لا ريجون ما نحبش نسمي البلديه جويليا اللي فات شفت بلديه داخلين كمين نتاع غازون يزرع في الغازون في الاسباس بوبليك امان معني احنا اصلا هني قلت لك باش تحط انت تسقي ما تخلطش تسقي معني بالنسبه لي انا اقتراحي نخليو الغازون نخليو الغازون في لي اسباس مثل ان جولف كورس ان اسباس نتاع جولف اوكي هذيك سي ان اسباس اللي الدوله السنجاج انها تفرض على الانسان اللي باش يعمل مشروع في وسط تيران دو غولف تفرض عليه يعمل ان بيوريفيكاتور نتاع لي زو اوزي عنده اون ستاسيون دو بيوريفيكاسيون دو اوزي معناه يستعمل المياه المستعمله نتاعنا احنا يعاود يستعملها يسقي بها الغازون سي با غراف ميسيلج عنده تفرض عليه انه يعمل ستاسيون نتاع تحليه مياه وشفت ديرنييرمون في التحليه المياه شنو صار فيها صار مشكله كبيره فيها تحليه مياه البحر معناه ميسيلج هو يسنجاج هو يدخل في فلوس يعمل في لي تورنوا ميسيلج لي زوتيل اوكي عندها بحذيهم البحر بحذيهم كذا نجموا يحليوا المياه يستعملوا الغازون اوكي
2: يعني فما دي سور صغيرين نتاع ماء هذا هو
0: ما يستعملوش الماسونيد نتاعنا بالنسبه للعباد اللي عندهم دي فيلا بريفي واللي عندهم دي اسباس بريفي نجم نعملوا سيونس كان تحبوا سيونس الجايه نحكي لكم بالضبط شنو هما لي زوتر استوس اللي نجموا نستعملوهم باش ما نعملوش غازون في الدار راهو الغازون كي باش تسقيه اقل حاجه 4 شهور في العام 4 شهور في العام كان كل شهر ياكل لك 7000 لتر ماء معناه انت ديجا شوف
2: الفاتوره نتاع الماء نتاعك
0: جيتو احنا كدوين قداش زريتنا كيف انت عملت غازون في دارك دونك سي فو بلي ايفيتيو ماكسيموم و تا ان شاء الله نعمل لكم حصه نحكي لكم فيها على الزيرناتيف نتاع الغازون في الدار
2: شنو نجم يكون حل اخر يعيشك يعيشك ميرسي بوكو ام على المعلومات والنصائح نتاعنا اليوم فما حاجه نختموا بها كيوت على الاخر هيك انت بتصغرونا نتاع
0: نتاع البونزاي
2: هذيك نتاع القهوه كبيره قلت انا اللي مامي
0: أغزالي أغزالي هذو كم سسان دي بلانت اللي إذا كان باش تاخذ الأوريجينال واللي جاية من جابون واللي هي سي اون اسبيس بطبيعتها سي اون بلانت نان قزمة بطبيعتها أوكي نقولوا أما كي باش تاخذ بلانت اللي جاية لهنا ومصنوعة ومزروعة في هولندا ومزرقين لها باللي زغمان لي زغمان باش تخليوها تصغر باش تخليوها ما تكبرش راهو ساعات تلقى زيتونة هكا كبرها هذيك الكل هذي زغمان دو بريفيرونس هذا كيف كيف اون ايفيت معناها ما نستعملوهاش باغ كونتر بور فينير على نوت سامباتيك ونوت رومانتيك نعرفك انت انسانة رومانسية على الاخر
2: يخسي وي
0: تما بلانت اسمها اويا كيري اويا كيري okay. اللي هي سي بلانت تري رومانتيك اللي تتسمى سويت هارت بلانت الورقه نتاعها سو فورم تاع قلب حب تصور wow. انت انسان يجيب لك بلانت فيها ورقه قلب حب هذه خذوها شريوها واعطيوها فور لي زاموغو
2: وي ام تحكي فيها ديجا بكل حب
0: شفت عينيا قلوب
2: قلوب قلوب قلوب قلوب والله ايدي تحفونه نتاع كادو
0: سي تري بون ايدي بور لي بيرسون رومانتيك اللي هما فيهم لاتونسيوني فيهم الرومانتيك الرومانتيك سي ان كاركتير سي با بلوتو يعني سي با ماهيش في الشخصيات اللي حكينا عليهم من بكري اما بوركوا با ناخذوا اون اويا اون تري تري بيل بلانت ورقتها سو فورم تاع قلب حب وتجي في البو كي تشري بو سورتو تشريها بيبي صغيرون تشري بلانت في وسط قلب حب هكايا وتعمل ورده ياسر مزيانه دونك هذيا محليها وهديو هنا باللي يجيبو هنا كادو انا نحبو
2: هي رساله مضمون رساله مضمون الوصول ظهر لي اوكي امبليسيت ميرسي ميرسي وي ام يعطيك الصحه وام بالحاج بختصه في البستانه وبالله تحيه للناس اللي يحبوا الكاكتوسات راهو هذاك زاد حب من نوع اخر وفيه ملوين هكا واشكال مختلفه
0: مزيانه وما يحبوش برشا انتروتيان تي ظاهره انسانه تحب بلانت تعشقها وكها
2: فوالا صحيتك هذيك هذا وفهمتني وام ميرسي واصلين معاكم حتىج للنص النهار خليكم معنا ما تبدلوش الموجه ومحمد عزيز العوني سيد المخرج بحضركم شو عم تيعوه اغاني حلوه برشا اليوم محمد عزيز ولا اذا لازم يعرفوا لا بيعرفوا الحقيقه شنو اخترت يلا نستعملكم بالموسيقى راجعين
3: سام فايبس

0: 11 و47 دقيقة رجعني لكم سامر فايبس، مازلنا واصلين معاكم حتىش للنصف النهار. مرحبا بالناس اللي كل احنا في الجزء الاخير من عمر حصتنا لليوم، وكيما ديما نفكروكم بالعروض والمهرجانات والدورات اللي تنجموا تحضروا لهم ولا سهريات الحلوة. نفكركم في مهرجان الجمل دورته ال 39، هو زيادة مازال متواصل معاكم ل 15 اوت يعني الغدوة، والرحلة انطلقت من 11 جويليا. عروض حلوة برشا وذية اللي صديل راهو في على مواقع التواصل الاجتماعي، دونك انتم ما تفلتوش البروغرام تاع حتىش ل 15، دونك حتىش الغدوة، دونك الحجز والاتصال على 3wfestivaljam.in ولا على تسكرتي.in تلقاو التفاصيل الكل. سينو احنا نمشيو للبيهايند ذا ستوري.
1: بيهايند ذا ستوري،
0: علاش وكيفاش هذي الرأي، السؤالات زوزة دوما الرأي الرسمي لهذه الفقرة اللي تحاول تجاوبكم على الأسئلة ولا المواقف اللي عيشوها كل يوم، ونطرحهم حاجات بينا بين رواحنا من ناحية علمية، دراسات وغيرها من الحاجات الحلوة المزينة. الخبر الثاني أنا منحبش عليه التنمر، تبعتيك نقولكم على التفاصيل عليه. الخبر هذي ناكا تشاق من شوية باش تقعدوا تسمعوه، ما اقبل تعرفوا لي نخرجوا برشا ونعرفوا برشا عبيد، دونك كي تروح فما كل السؤال هذيك كل صوت الداخلي اللي يجيك يقول انه بعد مثلا خرجت في روحت من ديت ولا لقاء مع ناس جدد عرفتهم ولا حتى من اجتماع ولا قاعدة المهم مع ناس ما تعرفهمش مليح، بعد هيك الصوت اللي يخرج في المخ متاعك يقول لك علاش حكيت هكاك، شبيني ضحكت الموقف هذاك، شبيني تلعثمت لهنا، زعما خذي عليا فكره خايبه. كل الاسئله هذيك نتاع هل اني خليت عنده انطباع خايب ولا لا، دونك الموضوع هذا الكل كانه الشخص اللي ربما كنت انت تحسه مرتاح لك شي نجم يكون هو خرج من نفس القاعده ولا من نفس اللقاء هذا، هو يطرح في نظريه ولا فكره حلوه يقول يا محلي العبد هذاك قداش محلي هو ارتاح لك. دونك العلماء النفس يسميه الظاهرة هذية متاع هالأسئلة تجي في المخاخ متاعنا بعد ما نقابله خاصة عبد أول مرة بفجوة الإعجاب لايكينج جاب، اللي هي معناها بطريقة أبسط اللي هي التصوير اللي ولا الفكرة اللي ناخذوها احنا في مخاخنا على نظرة الناس لنا وما بين نظرتهم الحقيقية لنا احنا. الدراسات النفسية لقت انه الناس بعد ما يتعرفوا على بعضهم ميلوا بشكل متكرر انهم يقللوا من مدى اعجاب الطرف الاخر بهم هما وقديش عمل معاهم هو يحكي. دونك فوالا السؤال هنا علاش ديما نركزوا على الاغلاط متاعنا في الحوار، هنا يتعاش على زوز مستويات، تحكي مع الشخص وفي نفس الوقت ما تقولوا ليش ما صارت لكمش الحكي هذي مستمعين، خاطر متأكدة تسين الناس الكوليكا فما الصوت الداخلي راقب فيك وقول لك كيفاش حكيت، علاش قلت هكا، علاش تلعثمت هنا، علاش ضحكت في الموقف هذي، زعما شنو قاعد يخمم، زعما قلت الكلمة في بلاصتها، زعما الموقف هذي جاي في بلاصته ولا انا غلط. دونك هل الصوت هذي اللي تسمعه كوقتها في القاعدة هذي كي تروح يعاود يملول وجديد يصور لك اللقاء مرة أخرى أما مش نفس الطريقة اللي صارت بها، يركز لهنا على لحظات البلون، على لحظات الصمت، كل ما قلتها بطريقة ما هيش صحيحة مثلا غلط سبحان الله جل من لا يسوم، يعني تنجم قلت كلمة نطقتها بالغلط ولا موقف صغير حسيت فيه بالإحراج وتتجاهل، ولا الدماغ لهنا يهيئ ليك معناها ولا يخول لك أنك عملت حاجات غلطة وتنسى اللحظات الحلوة اللي تعادت باهية وتعادت مزينة. دونك لهنا شيء تزيد لهنا فما القلق التوتر التردد والخوف من الحكم عليك، الشخص الآخر ما يعرفش حتى شيء من الشيء هذية، والمفاجأة في الدراسة هذية ولا التفسير هذية يقولك ينجم يكون الشخص اللي تخمم فيه بالحاجة هذيك حتى هو خمم في نفس الحكاية في نفس الوقت. دونك راي حاجة طبيعية جدا، وذاك علاش المخ متاعنا يعمل حاجة هذية، خاطر عنده ميل طبيعي باش يكون أكثر قسوة على روحه من الآخرين. كي تكون أنت في وسط الموقف هذية تكون واعي بكل حركة بكل كلمة، كعليش الأخطاء الصغيرونة الصغنونة قد كده تنجم تبللنا حاجة كبيرة وحاجة جراف. دونك فما حاجة أخرى زاد هنا مهمة العلماء يسميوها بمتلازمة الأضواء، وهي أنه نحسوا أنه الناس الكل واللي قابلناه ولا الموجودين في الباصة هذيك مركزين علينا إحنا كهو وعلى تفاصيل تصرفاتنا أكثر من اللقاء والأكثر من الحقيقة في حد ذاته. دونك وقت اللي انت تلعثمت ولا ضحكت لو مركز معك حتى حد مخك قايلك رام مركز معك ولا حكيوا عليك كلمة متسببة واللي زادت مدلة في هذا الكوليكا في الأحساس هذي أنه وسائل التواصل الاجتماعي معناها كجمات والتعليقات الباهية اللي ترى فيهم خاطر فماش ماهيش موجودة منها في الريل لايف في الحياة الواقعية. دونك فما حد باش ينزل عليك لايك ولا وأنه فما فيلم والله حلو برشا نسيت اسمه مين تفكر الأحداث متاعه صارت على الحكاية هذية في زمن آخر مختلف باش تولي الخدمة ولا تفاعلك مع الناس الموجودة لهنا كل ما تعمل حاجة يهز تليفون ويعمل لك لايك معناها هيك تطلع النقاط متاعك تولي من طبقة باهية برشا والناس تعاملك باحترام كان الناس عملوا تقييم خايب فأنت باش تهبط في المستوى والنهاية كانت غريبة شوية. دونك تفكر الاسم تاع الفيلم تنجموا تتفرجوا فيه وحلو برشا. هذا هو دونك فسرت لكم معليش ديما يصير معانا وعليش نسمعوا الأصوات اللي في المخاخة متاعنا. دونك ديما أحكي مع روحك وتفكر اللي يصير عليك أنت نجم يصير مع الناس الأخرين ما تحكمش على حاجة أنت مخك صور هيلك نجم تكون غلطة كون عندك ثقة أكثر في روحك ورا هالفجوة الأعجاب هذي هي تنجم تخلينا نعيشوا الحاجات هذية. سينو مش نمشي والموضوع آخر يا جماعة لهنا we listen and we don't judge عرفتوا الفيديوهات هذوك نسمعوا وما نعملوش الأحكام متاعنا إيه خاصة أنت نمروا إيه راهو الدراسة هي ذيك تقول الموضوع هذي مش خاطر اخترنا على العمر والحاجة على جماعة الثلاثين اللي ما عنده حتى علاقة بي السؤال هنا ولا الدراسة هذي تعاملت ولا القصة هذي تعاملت عليه الناس اللي وصلوا العمر متاعهم 30 سنة جميع السن متاحهم وصل ل 30 سنة علاش العلاقات تكون أصعب علاش انك تعمل أصحاب جدد باش تكون مهياش سهل عليك كما الفترة اللي فاتت. دونك لهنا في المرحلة هذية وقتي يكون في الثلاثينات باش ولا مرحلة معينة من حياتك معني ما عادش في العشرينات تقدم تلقى روحك وحدك صحابك الكل عرسوا عندهم صغيرات الناس تبدلت الخدمة متاحهم ولا حتى السكنة متاحهم ولا البلد في حد ذاته نجموا يتنقلوا ويكونوا في بلايس أخرى الوقت ولا محسوب بالدقيقة وهنا تبدأ دائرة العلاقات تصغر بشوية بشوية مش خطر انت وليت اكثر معناها متقوقع ولا منطوية على روحك ولا اقل جاذبية اجتماعيا. علماء الاجتماع يقولوا انه الظروف اللي كانت تعاوننا باش نكونوا صداقات بسهولة وقت اللي احنا كنا صغار ما عادش موجودة في العمر هذي بنفس القوة بعد الثلاثين. قبل يقولك في المدرسة في الجامعة كنت تشوف نفس الناس كل يوم تتلاقاو بلاش حتى بلانينج بلاش تخطيط تحكي وتضحك وتشاركوا التفاصيل الشخصية واليومية متاعكم انتوما. دونك مع الوقت تتبني العلاقة هذي وتتبني الصداقات بطريقة سلسة بطريقة طبيعية معناها تتكون وحدة. اما في العمر هذي دونك باش تولي فما معارف سطحية نقولوا احنا. دونك لهنا على خاطر لازمها برشا وقت لازمها مبادرة ولازمها تواصل متكرر وثقة كبيرة بطبيعة الحال. شنو اللي يصعب لهنا تكوين أصحاب جدد يا جماعة؟ أول حاجة كما قلت لكم بكل بساطة اللي هي غياب اللقاءات العفوية المتكررة. دونك لهنا ما عادش نتقابلوا العباد بطريقة سلسة وهذه صعبة علينا كيف كيف. ثاني حاجة الثقة مع الأعوام والسنوات اللي تتعدى الإنسان يلم برشا تجارب في حياته متاعه متاع رفض متاع خيبات أمل علاقات وفيت ما تعرفش علاش وفيت فجأة وذي نجم يخليه يكون نقولوا احنا حذر في العلاقات متاعه وانه ما نجمش يعطي ثقة للعباد بطريقة سريعة. دونك لهنا حتى انك تحكي على روحك ولا تبين الجانب خلينا نقوله الحساس شوي من الشخصية متاعك يولي صعيب على الاخر. وثالثا والأهم اللي ما عاش عندك وقت حرفيا ما عاش عندك وقت الحاجة هذية. دونك بين الخدمة العائلة الصغار المسؤوليات اليومية يبقى الوقت متاعك محدود للعلاقات ولا للصداقات الجديدة. دونك فوالا. وحاجة أخرى مهمة اللي أنت كشخص ثلاثيني باش تكون أكثر انتقائية. دونك بعد 30 الإنسان عادة ولا يعرف روحه شنو يحب شنو اللي يقبل شنو اللي ما يقبلش شنو يستنى من العلاقات يكون واضح عنده هدف من العلاقات هذية ما يعيشش في كل مرحلة متاع الفلوفي مهما كانت طبيعة العلاقة على فكرة. دونك هذي خليه كما قلت لكم أكثر انتقائية في اختيار الناس اللي باش يكونوا في الدائرة الضيقة متاعو. فوالا دونك هذي اللي حبيت نفسره لكم. هي الدراسة طويلة طويلة الأمد خاطر تعملت على سنوات مختلفة متاع ناس معينين معنيها من عمر معين حتىش لآخر العمر متاعهم. حكيت على الحاجات المهمة للصديقة ومش هنا باش نحكي على أهمية الصديقة لهنا خاطر كي تلقى ناس تحبك كما أنت ناس داعمين ناس سند في حياتك نجم تعيش حياة أفضل الحقيقة ونفسية نفسانية تكون مرتاحة. علاش من المهم أنك تعرف تختار العبيد اللي تحكي معهم تختار أصحابك تختار الأصدقاء متاعك تختار الناس اللي لازمهم يكونوا موجودين في حياتك. فهذه الحياة مليئة بما يكفي من الحاجات الخايبة فعلى الأقل يكونوا العباد اللي موجودين في حياتك عباد داعمين عباد يحبوك كما أنت ولا يقفوا معك. شباب انقلبة الريجي إلى الدراما شبيكم ننصح فيكم أنا أختكم الكبيرة ميسين ما تقلبتش للدراما يا جماعة هذه حاجة مهمة برشا. كتاهر قالت لك أنا برشا قبلك علاش يا تاهر فهمت معني ولا باش تكون انتقائي أكثر في اختيارك للأشخاص. وهذه علاش وكيفاش متاع اليوم في behind the story اللي نوصلوا بها لنهاية موعدنا اليوم من سمر فايس محمد عزيز شكرا وجوه شكرا في الإخراج الرقمي يعطيكم الصحة هدى وصلي في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية أميرة مقني في منك نسمع إن شاء الله يا ربي منطقنا نهار الاثنين إن شاء الله تعدي ويكاند مزين مع الناس اللي تحبوهم سيسر ويحكم الناس الكل في لامين وباي باي.
2: منك نسمع صوتك تسمع
3: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم جوك موسيقى تسمع راب

0: فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار ديوانا فام عسلامة. يكون الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليين الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة. كما يتواصل ظهور الخلايا الرعدية مع أمطار بعد ظهر الغد بالجهات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد وينتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكلها وفق نشرة متابعة للوضع الجوي. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أصدر أول أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بولاية منوبة من أجل الاستيلاء على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه وفق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة محمد أيمن الهمامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويأتي ذلك إثر إذن من النيابة العمومية بفتح بحث بناء على شكايتين متتاليتين تقدمت بهما ولاية منوبة في حق الموظف الذي يشغل خطة وكيل مقابيذ بالمجلس الجهوي ومفادها تعمد الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة بعنوان معاليم كراء لمحلات راجعة للمجلس. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بنظافة الشواطئ العمومية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا إلى المشاركة في 3 حملات توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الشواطئ وحماية البيئة البحرية. وتنتظم الحملات يوم 16 من أوت بشاطئ جمرت ويوم 23 من أوت بشاطئ نابل ويوم 26 من أوت بشاطئ سوسة وتتضمن هذه الفعاليات مجموعة من الأنشطة البيئية والترفيهية الموجهة لجميع أفراد العائلة. على صعيد دولي 3 ولايات أمريكية نفذت أحكاما بالإعدام في حق 3 سجناء بالحقنة القاتلة في يوم واحد في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة منذ عام 10 و2000. والحقنة القاتلة هي الوسيلة الرئيسية المعتمدة لتنفيذ عقوبة الإعدام في السجون الأمريكية وتهدف هذه الطريقة طبيا إلى إنهاء حياة المحكوم عليهم بجرائم كبرى مثل القتل العمد بشكل سريع يبدو غير مؤلم عبر مجرى الدم مباشرة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة. والموعد ينطلق الآن مع أميرة مقني في منك نسمع.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: Duena FM.
1: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس. الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بمتتبعي ديوان فهم وخصوصا منك نسمع. رحلتنا في منك نسمع تنطلق مع نص النهار حتى لساعتين، عديد المواضيع اللي باش نطرقوا لهم باش نسلطوا عليهم الضوء في ساعتين من نهار اليوم. مرحبا بكم الناس كل اليوم الجمعة 14 أوت 2026. نحب نبدا نعطي لمحة على اهم المواضيع اللي باش تسمعوها اليوم في منك نسمع.
0: لو ريكاب
1: في منك نسمع اليوم باش نحكيوا على تسول في الشوارع واستغلال الأطفال، ماذا يقول القانون في الشأن هذا في ديكريبتاج. باش نحكيوا على إنقاذ ضبع مهدد بالانقراض وإعادة إطلاقه في الطبيعة في لاكتو دو جور. باش نحكيوا على تفاصيل الحادثة اللي خلفت ضحايا في مول في مصر مع رئيس قسم الحوادث بصحيفة اليوم السابع في أنفو أنتوكس. باش نحكيوا على البقايا عداكنا في الصيف، كيفاش نحميو بشرتنا من زيادة التصبغات وكيفاش نحميو رواحنا من أضرار المكياج في فترة الحر في ألو أنفو. باش نحكيوا على انزلاق حفلة سياحية ليبية وإصابة عدد من المسافرين اللي جدد صباح اليوم في ميديتور. باش نحكيوا على الفلاحين من متلوي اللي خسروا تقريبا أكثر من 100 رأس غنم وأحد المتضررين يكون معنا في إيكوويب. في ساعتنا الثانية باش نحكيو مع المستمعين ونحكيو على قصان الماء في عدة مناطق في ولايات الجمهورية على 31-328-328. لكن قبل هذا كل باش نعملو تنقيزة خفيفة الليبيا ونحكيو على عريس ليبي يوزع شتلات زيتون كهدايا للمدعوين في حفل زفافه. صاحب الفكرة يروي تفاصيل المبادرة هذه في ماكس بارتاج. مرحبا بكم مرة أخرى صبري البوعزيزي في الإخراج الفني، هيفا بن يوسف الأعداد والتنسيق، وأميرة مقني من قدم الميكرون. نمشي وغنية ونبدأ رحلتنا في منك نسمع. ما تبعدوش، ما تبدلوش الموجة،
0: ما تبدلش الموجة، شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: Duel FM. Publicité.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: ويل الناس اجديدو الاخبار الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
3: مرحبا بالجميع، منك نسمع انطلق من الآن إلى حدود الساعة الثانية باش نبداو في أولى مواضيعنا في ماكس بارتاج.

0: ماكس بارتاج.
1: ماكس بارتاج اليوم يجينا من ليبيا الشقيقة، وين انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار كبير كبير كبير. لقى برشا رواج الفيديو هذا، يا عريس ليبي وزع شتلات زيتون كهدايا للمدعوين في حفل زفافه، وهو العريس هذا هو صاحب المحل بيع الشتلات. مرحبا بك سي أيمن الطاهر، نكيب معنا على موجات ديوان فام.
2: أهلا وسهلا بك ومرحبتين بكم.
1: أنت شقيق العريس وصاحب الفكرة.
2: صحيح شقيق العريس وصاحب الفكرة.
1: ربي هنيهم العرسين، مبروك عليهم.
2: إن شاء الله يا رب.
1: كيفاش بديت الفكرة؟ كيف جاتك الفكرة أيمن بداية؟ معناه كيف جات الفكرة في مخك؟ ومعناه وش قلت كرمز، ولا شتلة الزيتون هي رمز، كيفاش بديت الفكرة ومع شكون حكيت معها فيها؟
2: بحكم الشغل متاعنا بأننا نشتغل في الأشجار المثمرة والأشجار الزينة، جت الفكرة هي أفضل شجرة، عشان هي شجرة مباركة، هي شجرة الزيتون.
1: أكيد.
2: قلنا المعادين هي على الأقل مد المحبة هيك نعطوهم زيتونة.
1: كيفاش لقيتوا
2: الحلويات نعطوهم زيتونة هيك، معناها ونشجع الناس على زراعة الزيتون.
1: كيفاش لقيتوا تفاعل الناس اللي دخلت وشافت الشتلات الزيتون؟ احنا قاعدين نتبعوا في الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي تسمع فينا تنجم تتبعنا على الباش فيسبوك ديوان فام ولا على اليوتيوب ديوان فام تتفرج في الفيديو. كيفاش لقيتوا تفاعل الناس؟
2: لا تفاعل بسم الله ما شاء الله، داخل ليبيا وخارج ليبيا، زي ما نقول في مصر الجزائر المغرب، هل بتفاعلات والله
1: المدعوين كي خذوا شتلات الزيتون
2: مستغربين في الفكره. هي مستغربين، فكره جميله جدا
1: اكيد، فكره اوريجينال، ما هي اول مره يعني يتم توزيع شتلات زيتون في حفل زفاف.
2: اول مره صراحه، اول مره. هي
1: قديش وزعتوا من شتلات زيتون؟
2: ممكن خدمتي مع وخدمنا والله، ممكن تقريبا في 2000 شتله.
1: 2000 شتلة،
2: 2000 وشوية،
1: معناها حسابيا عندنا 2000 شجرة زيتون بعد سنوات قليلة في ليبيا.
2: انضافت جديدة.
1: يعطيك الصحة.
2: 2200.
1: كيفاش تقبلها العريس الفكرة؟ اش قال لك؟
2: فكرة أول مرة مش مستوعبها، ياك لما التواصل الاجتماعي قال فكرة جميلة، قلت له توا فكرة جميلة.
1: بعد ما انتشر الفيديو هو قال فكرة جميلة.
2: ايوه بعد ما انتشر الفيديو.
1: ما كنتش تتوقع الانتشار هذايا؟
2: ما كنتش اتوقع. ما كنتش اتوقع ابدا.
1: قل لي شنو احساسك ملا توا، كيف هالفكره هذه؟ اكيد توا ينسجوا على منوالها ولقات رواج مزيان برشا. تقول لي هيفا حتى في ايطاليا من وسائل اعلام ايطاليه كلموك، اتصلوا بيك؟
2: اتصلوا بينا. ياك والله شي بنقول بالنسبه لشجره الزيتون، نتمنى حتى تونس الشقيقه نفس الشيء، مع انها تونس هي ما شاء الله تبارك الرحمن ياك يزيد. زي الفلاحين عندكم يزيد الحاجة، هي
1: إن شاء الله. هي فكرة جميلة جدا،
2: الأفراح المناسبات إكوين.
1: أي فعوض نوزعوا الحلويات، نوزعوا شتلات ولا نوزعوا زوز؟
2: حلويات وشتلات،
1: حلويات هذيك الزوز بيه علاش لا؟
2: الحلويات هذيك قبل ما يطلع حتى من صالة الأفراح واحد بياكلها وبيمشي في حالة، لكن الزيتون تقعد في ذلك نوح في البيت تقول كان يد نزرعها.
1: صحيح. شكرا ليك سي أيمن،
2: فهمتي؟
1: أي فهمت. أكيد هي شجرة الزيتون الأثر متاعها يقعد من بعد،
2: يقعد لجيال لجيال.
1: أكيد. نشكرك برشا سي أيمن الطاهر على التدخل متاعك معنا، شكرا ليك.
2: أهلا وسهلا بك.
1: هذه كانت فكرة سي أيمن وفي توزيع شتلات زيتون كهدايا في حفل زفاف خوه هو صاحب محل شتلات في ليبيا. هذه كان موضوعنا في ماكس بارتاج.
0: ماكس بارتاج.
1: ما زلنا موصلين معكم في منك نسمع نص نهار وعشرين دقيقة على موجات ديوان فهم. نحكيو في موضوع أكيد يجلب انتباه الناس كل اللي ماشيين في الشارع اللي يقفوا في الكراب في الليفو. ظاهرة التسول في الشوارع واستغلال الأطفال تقريبا ولينا نشوفوا في الأطفال هما اللي في الصدارة في حكاية التسول. ماذا يقول القانون في هذا الشأن؟ ذلك علاش يحضر معنا الأستاذ زيد الكعبي المحامي في ديكريبتاج.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم ملك نسمع منك نسمع.
1: ظاهرة تسول في الشوارع واستغلال الأطفال في التسول في شوارعنا في تونس، شنو يقول القانون في الشأن هذايا؟ الأستاذ المحامي زيد الكعبي مرحبا بك في ديكريبتاج.
0: ديكريبتاج
1: أستاذ مرحبا بك منورنا.
3: مرحبا بك وبكافة مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان الشام.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. شو يقول القانون في حكاية في ظاهرة التسول؟
3: هو إحقاق الحق. الموضوع هذا يوميا يطرح وأضحى يطرح، لا فقط باعتباره ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالفقر والحاجة، لكونه كي نحكيه تسول نحكيه على فقر وحاجة وخساسة وغيره. اليوم الموضوع أصبح أكثر من ذلك، أصبح يرتبط بالاستغلال، بالتجار بالأشخاص، والأخطر من ذلك استغلال الأطفال. المشرع التونسي تعرض لهذه الممارسات في عديد من القوانين، وتطرق لها حتى في إطار المجلة الجزائية اللي هي مجلة موجودة منذ استعرض في إطار المجلة الجزائية. ما قالش تسول، قال الإنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على الصدقة. يعني الإنسان اللي تلقاه فكليفه ويبدأ شاد ويبدأ يوهم في الغير بكونه مريض ولا غيره من أنواع السقوط البدني بقصد الحصول على تلكم العطايا، فإنه قال يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر. وتعرض لأكثر من ذلك. إيش قال؟ قال روك يبدأ حامل الشهادات مدلسة أو غير ذلك من الأوراق المدلسة المعادة لتعريف بالأشخاص، كما يبدأ هز بطاقة إعاقة مثلا ولا غيره من الوثائق لنفس الغاية، قال روك يعاقب بالسجن مدة عام. وتعرض في مرحلة لاحقة لكونه الأمر ما عادش يقتصر على أشخاص معينين يهموا الغير بقصد الحصول على صدقة بتلكم التراق، ولسما ظاهرة أخرى ولينا نشوفه في أطفال يتولوا القيام بهذه الأعمال مدفوعين من قبل أشخاص أخرين. لا مثلنا ما نعرفوش ايش قال. جاء في مجال حماية الطفل وتعرض لحاجة، قال روى هناك استغلال اقتصادي ويقصد به تعريض الأطفال للتسول أو تشغيلهم في ظروف مخالفة القانون أو تكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه أو يضر بصحته وسلامته البدنية والمعنوية. وفي مرحلة أخيرة اعتبر أنه يمكن لهذه الجرائم أن تدخل في إطار قانون الاتجار بالبشر، ونص على هذا القانون. وقت إيش؟ وقت اللي تبدأ ثم غاية ما الهدف منها هو الاتجار بأشخاص معينين بغاية الحصول على أموال لفئة أشخاص آخرين. كيفاش؟ يعني شخص ولا عدة أشخاص يجندوا سواء أطفال ولا حتى رشد بهدف القيام بهذه الأعمال،
1: تولي شبكة
3: بالضبط لغاية الحصول على تلك الأموال واللي هي ترجع للأشخاص هذوك. والمشرع ترقنهم العبادة ذوما في قانون خاص هو اللي هو قانون الاتجار بالبشر، وقرروا كي تبدأ هذه الأفعال في غير وفاق إجرامي رأوا العقاب يكون مشدد بالسجن مدة 10 سنوات. وتعرض أنه كي تبدأ هذه الممارسات يتعرض لها طفل يكون العقاب بالسجن مدة 15 عاما وبخطية قدرها من 50,000 دينار إلى 100,000 دينار. والأكثر من ذلك تعرض إلى عقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن القيام بهذه الجرائم موت الشخص سواء كان طفل ولا غيره. وراه المشرع ألزم في صورة وجود هذه الجرائم وفي صورة وجود اتجار بالبشر كل من يعلم بوجود هذه الجرائم راهو عليه واجب الاشعار يلزمه بالتسجيل.
1: جستمه باش نسالك استاذ، اذا انا اليوم نشوف ام ولا شخص معناها يحمل طفل ويتسول به، ولا الوليد هذاك ساعات تلقى عمره صغير 5-6 سنين معناها يقفوا بين الكراهب، نجم انا كمواطن نشعر؟
3: طبعا محمول هو بالقانون من الناحيه النظريه، بقطع النظر عن الناحيه التطبيقيه راهو محمول واجب الاشعار على الشخص الذي يشوف هذه الممارسات. وراو المشرع ألزمه بإعلام في صورة وجود طفل مندوب حماية الطفولة، وأكثر من ذلك سلط عقوبة على الإخلال بواجب الإشعار وقدرها السجن مدة عام.
1: معناه اللي ما يشعرش يتعاقب؟
3: طبعا اللي محمول عليه واجب الإشعار في هذه الجرائم ولا يقوم بذلك يعرض نفسه إلى إمكانية التتبع الجزائي والعقاب بالسجن مدة عام. هذا من الناحية النظرية. من الناحية التطبيقية الحقيقة قليل وين الراو إذا ما قلناش الأمر منعدم تماما تتبعات من أجل واجب عدم الإشعار في خصوص هذه الجرائم.
1: هو فما اللي يشد فيك صحيح ويقف ويقعد تبع فيك باش تعطيه فلوس، وتولي الظاهرة أخرى يقفوا في الديستريبيتور تاع البنوك ومعنى يلح عليك لدرجة انك انت تقول خنعتيه خليه خير ما يعمل حاجة اخرى ولا يتخاف معناه، ويعرفوا علاش كون يخفوا عندهم معنى هكا جمهور مستهدف، عندهم فئة معينة مستهدفة.
3: هو رو احقاق الحق بقطع النظر على هذه الممارسات، رو كل السلطات الامنية كل ما تقوم بحملات في خصوص هذه الجرائم الا وتقوم بايقافات من اجل مخالفة أحكام المجلة الجزائية كما سبق وذكرت. وراو أنا شخصيا في عديد من المرات شفت في المحاكم عباد مثلت أمام المحكمة بحالة إيقاف من أجل ارتكابها لهذه الجرائم، حتى مجرد التسول، يعني حتى مجرد التسول
1: مجرد تساول. أستاذ لهنا ولينا نلقاو في ناس تتسول لكنهم أجانب، هنا القانون خصهم بنص وإلا لا؟
3: هو راو بقطع نظر القانون التونسي يطبق على جميع الجرائم التي يقع ارتكابها داخل التراب التونسي بقطع النظر عن إن كان تونسي أو أجنبي أو غيره.
1: معناها تطبق عليه نفس القوانين؟
3: نفس القوانين
1: جستمو، هذه اللي حبيت نعرف خاطر اليوم خاطرين البارح مثلا ريت عركة بين تونسية وأجنبية على البلاصة،
3: تطبق عليه نفس القوانين.
1: واضح. شكرا لك أستاذ المحامي زياد الكعبي على كل هذه الإيضاحات وكل التفاصيل. نحكي على ظاهرة التسول في الشوارع واستغلال الأطفال، ماذا يقول القانون؟ شكرا لك. زينا موصل معكم في منك نسمع، نمشيو للموضوع التالي. هيفا نمشيو للاكتو دو جوغ،
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
4: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: السلام عليكم الكل. اليوم في منك نسمع، وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما يوصلكم صوتنا، نسلم برشا على بن سالم، على ياسين، على سامي بن علي، على حمدي، على فدوى، على أم عبيد الله، على ناس، على حبيب بن صالح، وعلى ناس كل اللي تابع فينا كلكو سوا على اليوتيوب وإلا على الباج فيسبوك ديوان فام، والناس اللي تسمع فينا على فام. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. نحكيوا على إنقاذ ضبع مهدد بالانقراض في ولاية القصرين وإعادة إطلاقه في الطبيعة. رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالقصرين سي طارق الدخلاوي يحكي لنا بأكثر تفاصيل في هذا الموضوع في لاكتو دو جور.
0: لاكتو دو جور.
1: سي طارق مرحبا بك على موجة ديوان فام.
5: يعيشك الله يحفظك.
1: شي حكايته هالضبع هذايا؟ نريت الفيديو. هو ضبع مهدد بالانقراض مش موجود في تونس، معناها سلالة نادرة.
5: هو الحقيقة الضبع هذايا هو موجود في تونس خصيصا، هو من الحيوانات المستوطنة مع البلاد التونسية ومن الحيوانات المهددة بالانقراض. الضبع المخطط هو نادر ومحمي في تونس ومحمي في حسب الاتفاقيات الدولية، يمنع صيده والاتجار به في خاصة عنا في تونس.
1: به كيفاش تم إنقاذه؟
5: والله هي العملية هي الحقيقة تمت المطاردة متاعه من قبل مجموعة من المواطنين في غابة متاخمة المنطقة السكنية. تم الإمساك به من طرف خطر جمعت عليه الكثير من المواطنين بالهراوات والحجارة والعسوية، الحقيقة لحقت به أضرار كبيرة.
1: هو تضرب من المواطنين؟
5: أكيد.
1: خافوا منه؟
5: خافوا منه. نحن لا مشكلتنا رانا لهنا نعانوا في مشكلة انه المواطن ما هوش واعي قيمة الحيوان هذايا، وهو الحقيقة ما يشكلش خطر على الانسان. هو انسان، هو الضبع هو حيوان ليلي خجول، يخاف من البشر، يحتاط ياسر في الاقتراب من التجمعات السكنية. عادة هو يعني يقتات من بقايا الحيوانات والجيف لأن الدور نتاعه هو دور كبير في الغابة الحقيقة. لكن للأسف المواطن احنا عندنا في تونس انه عنده الضبع كفزاعة، يخافوا منه،
1: حيوان مفترس.
5: اي صنفوه كحيوان مفترس، هو للامانه ماهوش، هو ما يخاف من الانسان وما يبعد بقدر الامكان انه هو يعيش في اماكن وعره في ولايه القصرين، خاصه ولايه الكيف. يعيش في اماكن وعره اللي عاده ما يوصلش لها الانسان. الحقيقه هو تم يعني تعرض للضرب الحجاره والهيراوات من، ومطاردة دامت مدة طويلة بالفرز، بمطورات الفرزة هذه وبالسيارات انهك. تم الامساك به من طرف المواطنين، قيدوا الحقيقة. كانت نشكر وصولات الجهوية من غابات ومن حرس وطني اللي يوصلوا في الوقت المحدد، وتم يعني نقله الى منطقه جبل تيوشة اين تم اعاده اطلاق سراحه. والحقيقه
1: بعد ما داويتوه، بعد ما تم انقاذه،
5: بعد ما تم انقاذه، يعني هو الحقيقه تعامل مع الضبع، راهو تعرف الفك نتاع الضبع اقوى فك حيوان مفترس في العالم، يعني المعامله معاه راهي صعيبه برشا الحقيقة. هما قاموا بعطاها بعض من الماء، شرب الماء، ونظرا لهما يظهرش عليه كسور، وإلا كيف ما شفتوا في الفيديو كذا
1: هو يمشي لباس، يمشي ما خايف.
5: هي بالطبيعة نظرا لورا والتعرض للمطاردة كبيرة ياسر يعني منهك, وفي الوقت هذاك هو منهك بشكل كبير. وتعرف اللي هو يعني مع حيوان يعني ناس كل تخاف منه وكذا, وما عدناش احنا في ولاية القصرين الحقيقة ما عدناش اماكن انه باش تنجم يعني تخليه فيها في لفترة مراقبة وكذا, لكن ارتحت السلطة انه يتم اعادة اطلاقه في جبل تيوشة اللي هو جبل كثيف غطاء فيه غطاء نباتي كثيف ينجم يعني هو موطنه الاصلي عادة انه جبل تيوشة وجبل سمامة جبل هذوما الجبال اللي يستوطنهم.
1: سي طارق, تم رصد معناها اعداد اخرى من الضبع هذيا؟
5: اكيد اكيد اكيد, احنا في ولايه القصرين عندنا نوعين, عندنا الضبع هذا الحقيقه انا عندي اكثر من 30 سنه صيد, اول مره نشوفه المخطط اللي هو قلنا راه مهدد بالانقراض. عاده اللي نشوفوه المنقط, الضبع المنقط اللي موجود في معتمديات القصرين كما قادات العيون وسبيتلا وشعنبي, لكن الحقيقه هو سنوات الاخيره النظام البيئي تغير. يعني جبل سمامة وجبل شعنبي الحقيقة بعد الحرائق وبعد القصف المدفعي اللي صار فيهم وكذا هجرتهم الحيوانات هذه وتنقلت نوعا ما لجبل تيوشة ومغيلة بلاد بيران في العديد من المناطق هذه.
1: واضح.
5: أما موجودة أحنا في ولاية القصرين موجود الضبع موجود للأمانة.
1: واضح واضح. شكرا لك سي طارق دخلاوي على تدخل في إنقاذ الضبع هذي وعلى تدخلك معنا اليوم في منك نسمع وكل هذه التوضيحات. شكرا
5: شكرا شكرا
1: سيدي. الله يخليك. شكرا لك سي طارق مرة أخرى. من تونس نمشيو إلى مصر في حادثة أليمة الحقيقة, تفاصيل الحادثة اللي خلف الضحايا في مول في مصر. شنية الحادثة هذه وشنية تفاصيلها؟ يحضر معنا السيد محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث بصحيفة اليوم السابع ومدير تحريري بالصحيفة هذه. مرحبا بك على موجة ديوان اف ام سي محمود عبد الراضي في انفو انتوكس.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. منك نسمع، منك نسمع.
1: نسلم عليكم الناس كل في منك نسمع وين ما يوصلكم صوتنا، صوت ديوان فم. إذا عندك قصان ما في المنطقة متاعك ولا عندك إشكالية في التزود بالماء، الماء قدش يقص من ساعة عندك، وإذا يرجع شي الحالة اللي يرجع فيها الماء هذي موضوعنا في ألو ديوان. كلمونا على 31 328 328. في آخر حصتنا لليوم باش ناخذوا تفاصيل الحادثة اللي خلف الضحايا في مول في مصر في أنفو أنتوكس.
0: أنفو أنتوكس.
1: السيد محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث بصحيفة اليوم السابع ومدير تحريري بالصحيفة، مرحبا بك على موجات ديوان فم.
2: أهلا وسهلا حضرتك يا فندم وكل السادة المستمعين.
1: شكرا لك على قبول دعوتنا. أول حاجة تعزينا الحارة لعائلات الضحايا وإن شاء الله لباس للجرحى.
2: طبعا يا فندم هو حادث للأسف مؤسف، حادث مفاجئ للأسف. يعني هنا يعني حجز مساحة كبيرة جدا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اهتمام كبير جدا من مساء أمس بهذا الحادث اللي الناس استقبلته يعني حزن شديد جدا. بتكلم عن أكيد. مول تجاري، المول ده بيستقبل الآلاف من المواطنين بشكل يومي،
1: هو في وسط القاهرة
2: يعني هو في شرق القاهرة، لكن هو هي منطقة بيقصدها عدد كبير من المواطنين خاصة في الفترة المسائية عشان في محلات تجارية وأماكن ترفيه كثيرة جدا، فبالتالي بيكون مزدحم بعدد كبير من المواطنين. الناس فوجئت باندلاع النيران فجأة وأدخنة كثيفة جدا. المشهد كان مشهد صعب جدا، كان مشهد صادم للمواطنين. يعني قوات الدفاع المدني تحركت بسرعة لمكان الحادث وقدرت تتعامل بسرعة مع النيران، لكن للأسف هذا الحادث خلف حوالي 3 حالات وفيات، بالإضافة إلى عندنا حوالي 15 حالة إصابة. التحقيقات الأولية بتقول إن الموضوع بدأ من محل، المحل ده بيعرض أدوات ألعاب أطفال وهدايا، كان في أنبوبة خاصة بالهيليوم وهذه الأنبوبة انفجرت، فبالتالي بدأت النيران يعني المحلات متراصة بجوار بعضها البعض، فبدأت النيران يعني تتحرك من محل الأخرى لمطعم بجواره، فبالتالي بدأت النيران تشتعل في عدد كبير من المحال. المكان مغلق فالأدخنة كانت مكتومة، فبدأت الناس تصاب باختناقات. فللأسف الموضوع يعني تصعد ووسع بشكل كبير جدا،
1: لكن الموضوع خرج على السيطرة لأنه المكان مغلق. نتصور
2: المكان كان صعب، لكن قوات الحماية المدنية قدرت في النهاية أنها تسيطر على النيران ويعني تسيطر كمان على الأدخنة من خلال فتح نوافذ لي يعني سحب هذه الأدخنة حتى لا يصاب المواطنين بالاقتناقات. كمان ساعدوا المواطنين الموجودين خاصة عندنا أسر وأطفال وناس كثيرة بتتردد على هذا المول الضخم، فبالتالي قدروا أن هم يساعدوا مواطنين سريعا في الخروج قبل إصابتهم باختناقات. طبعا التحقيقات يعني في تحقيقات مكثفة في هذا الأمر. النيابة العامة أصدرت بيان أكدت فيه يعني أن الحادث بسبب الهيليوم، وأن يعني أصدرت قرار بضبط وإحضار الشخص المسؤول عن هذا المحل. في تحقيقات مكثفة عن يعني إذا كان هناك ترخيص من عدمه، فكرة وجود هذه المادة هل مصرح بها ولا لا. في تحقيقات كبيرة جدا بتحصل للوقوف على أسباب هذه الكارثة ويعني معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة ولتفادي وقوعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
1: أستاذ محمود، فما رواية تقول إنه سقوط الأسانسير هو اللي تسبب في هذا الانفجار، شنو صحيح وشنو الغلط؟
2: طبعا بعد ما الحادث تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، بدأت هناك أقاويل أو روايات تقول أنه طبعا تسبب في حريق في مطعم مجاور، بالإضافة إلى سقوط أسانسير كان قريب من مكان الحادث تأثرا بالنيران والأدخنة. لكن وزارة الداخلية المصرية طلعت بيان يعني نفت فيه سقوط المصعد وأكدت أن الأمر اقتصر على الحريق سواء في المطعم في المحل أو في بعض التلفيات في المباني المجاورة.
1: واضح، معناها نحكي على رواية وزارة الداخلية المصرية نفت أنه يكون سقوط الأسانسور المصعد وهو ناتج عن انفجار داخل محل مخصص لبيع الهدايا وألعاب الأطفال، هذا هو الصحيح
2: بالفعل. فندير رواية رسمية ودي الرواية كمان اللي تتسق مع رواية النيابة العامة ورواية كمان شهود العيان اللي كانوا موجودين في مكان الحادث.
1: فما مصابين حالتهم مختيرة؟
2: طبعا عندنا عدد من المصابين، عندنا حوالي 15 إصابة، لكن الحمد لله في بينهم إصابات خفيفة، إصابات متمثلة في اختناقات، لأن زي ما قلت لحضرتك الأدخنة كانت كثيفة بشكل كبير جدا، لكن يعني المصابين بعض منهم تلقى إسعافات أولية، في بعض منهم حالته تطلبت نقله للمستشفى، يعني الجهات المعنية تتابع معهم، وكمان يعني فرق التحقيقات تحقق معهم، تستمع إلى أقوالهم باعتبارهم أنهم كانوا موجودين في مكان الحادث.
1: واضح، شكرا لك، أنا سعيدة جدا بوجودك معنا اليوم أستاذ محمود عبد الراضي.
2: شكرا لحضرتك،
1: وإن شاء الله لينا لقاءات أخرى في مواضيع تكون أكيد إيجابية. شكرا لك مرة أخرى، حكينا على تفاصيل الحادثة اللي خلف الضحية في مول في مصر في أنفو أنتوكس. مازلنا مواصلين معكم في منك نسمع نص نهار و44 دقيقة على موجة دي ونفهم برومو وراجعين.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على دي ونفهم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

Radio NFM. على ديو ان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديو ان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: كل حوالي الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع
1: منك نسمع. مازال مواصلة معكم، نحب نسلم عليكم الناس كل اللي تبعثونا في مساجات واللي تبعوا فينا كل كسوة على صفحتنا في الفيسبوك ديوان فام ولا على باج يوتيوب ديوان فام. نسلم على فدوى بن سالم حمدي. فدوى قالت لي ما سلمتش علينا، وانا ندخل سلم على فدوى نخرج نسلم على فدوى. حبوب حمدي، ام عبيد الله، وبرشا عبيد بعثولنا على الباج يوتيوب. مرحبا بالناس كل. نحكيو في موضوع اغلبية الناس انسى تقريبا، نحكيو فيه بين بعضنا، نعملوا مكياج ونخرجوا زعما شنو هالتاش هذه، كيفاش تنحالي من وجهي، كيفاش نداويها، كيفاش ما نخليش لي تاش برون يغمقوا والا يكثروا في وجهي. هذيك علاش باش نحكيوا على الموضوع هذايا في الو انفو.
2: الو انفو،
1: دكتور مديحة المسدي الاستاذة الجامعية في الامراض الجلدية والتناسلية تحضر معنا مباشرة في استوديو ديوان فهم. مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومستمعين ديوان فهم.
1: شكرا على قبول دعوتنا وشكرا لحضورك معنا اليوم. البقعة الداكنة، وما أدراك ما البقعة الداكنة، نهار كيما احنا نتعاركوا احنا والبقعة الداكنة في وجهنا، كيفاش نعملوا لهم، كيفاش نحمي وجهنا ساعة باش ما يوليش عنا بلايص غامقين وتصبغات، باش من بعد نحكيو كيفاش نجموا نداويهم.
3: هو باش نعرفوا كيفاش نحميو لازم نعرفوا شنو هو السبب. هما البقعة الداكنة موجودين برشا في الحوض البحر الأبيض المتوسط، معناتها معروف اللي عندنا البقاع هذوما نظرا لقوة الشمس اللي عندنا، لكن بخلاف الانتشار بتاع ولا الشمس اللي تسهل ظهور ولا تقوي من البقاع الداكنة هذية، هو نشوفه علاش ثم بعض الفترات اللي تعدى بي من المرأة كما الحمل، كما أنها تأخذ واقي للحمل كما الحبوب وإلا بعض نقولوا ديسبوزيتيف انترا يوتيرا اللولبي، الجهاز اللولبي اللي بعض الانواع نتاعو ينجموا يعطيو افرازات نتاع هرمونات باش يخليو الحمل ما يصيرش. هذوما الهرمونات هذوما وقت يختلوا شويه في جسم المراه ينجموا يعطيو البقع السوداء هذوما.
1: يعني مشكلة التعرض للشمس يعطينا بقع سوداء، هذه العوامل.
3: هما ثم العوامل هذوما اللي احنا ديما نلوجوا عليهم. احنا وقت نشوفوا مراه جينا للعيادة تفحص للبقاعة السوداء ديما نسأله على ستاتيو نتاعها، هي شنيه، متزوجة مش متزوجة، عندها حبوب تاخذهم، عندها أدوية تاخذهم، خذت ثم بعض الأدوية اللي نجموا يعطيو البقاع هذوما. مع العلم أنه البقاع هذوما كيف نشوفوا الهرمونات الفيزيولوجية، ثم بعض الحالات حتى عند الفتاة الغير متزوجة تنجم تعطينا البقاع هذوما. مع العلم أنه البقاع تنجم تظهر عند عبيد ما عندهم حتى أدواء يخذوا فيه وما عندهم حتى اختلال في الهرمونات. ثم إن بريديسبوزيسيون، ثم عبيد عائلات أكثر من عائلات، ثم البشرة اللي أغمق تكون حساسة للبقع هذوما في الغالب أكثر من البشرة الفاتحة. إذن احنا ديما نقولوا، وين هذي عرفوني معناتها حتى المرضى متاعي، أني نقول أنه نتليه بالجلدة متاعنا عنا ثلاثة عمدة، ثلاثة عرص. الجلدة متاعنا هي حاجة عضو من الأعضاء كما الإنسان، العضو عندنا عضو القلب، عضو الكلى، هذوما أعضاء حياتية، وكيف هي في الجلدة هي تطالبنا أن نتلهو بها. والجلدة باش نتلهو بها عندنا الغسول، لازم يكون كل إنسان عنده غسول يغسل به، عنده الترطيب، والترطيب هذه الحاجة اللي مش نستعملوها اللي مش تكون مختلفة من إنسان لآخر. نشوفوا نوعية الجلدة، العمر متاع الإنسان، الأمراض اللي عنده، الأمراض اللي عملها مقبل، وكيف احنا في بلاد مشمس حتى في شهر ديسمبر راهو يلزمنا نعملوا واقي للشمس، يلزم كل إنسان يكون عنده واقي للشمس. نرجع بالأمهات اللي مش يمشيوا حتى باش تمشي مش تولد قبل الولادة، هي تحضر صغيرها، تحضر الملابس الصغيرة، ونلقاو نحط تحضر التروس نتاع، تلقاها محضرة حاجة باش تغسل له شامبوان بيبي، تحضر له الكريمة اللي ترطب، حتى هو يكون في داخل البطن في ليكيد، وثم اتموسفير مش كيما اللي مش يلقاها، ثم شويه تغيرات احنا نعاونوا الجلده نتاع حتى الصغير انه مش تتاقلم مع
1: البقاع
3: الواقع الخارجي نتاعو. نرجع للبقاع، البقاع راهو الشمس مش تاثر فيهم بصفه غريبه. علاش احنا توا حتى في العيادات نتاع الامراض الجلديه مش نشوفوا تكبر تعلى النسبه نتاع العباد اللي يجيو حتى ما كانش ظاهره برشا تولي تظهر بالشمس. علاش؟ على خاطر الاشعه نتاع الشمس هي مش تجي على سطح الجلده، والجلده الغامقه مش تاخو تمتص اشعه الشمس اكثر من الجلده الفاتحه. حتى اللي عندها تكون عندها بقاع خاصة في الخدين ولا في الجبين ولا في بحذا الفم مش تزيد تغمق، ويولي الفرق بين الجلدة البيضاء والجلدة التاكنة أكثر، دونك الكونتراست نقولوا مش يولي أكثر، وهذيك يخلي المرأة تمشي تفحص وتمشي تشوف طبيب الجلدة متاحة. إذن كيفاش مش نحميه؟ هو راهو ديما يلزمنا نحميه الجلد من الشمس،
1: من
3: الشمس، خاطر نعرفوا اللي الشمس سي فري نخرجوا للشمس النفسيه تتحسن، ونقول محلاها
1: شويه فيتامين
3: اي ثم الفيتامين دي وثم
1: نحمي وجهنا.
3: اما يلزمنا هذه مش نتاع اربع سوايع في الشمس في البحر بين ماضي ساعه وثلاثه، هذه لازمنا نردوا بالنا منهم ونحميوا نفسنا من الشمس. على خاطر هذوما البقاع مش حتى كانوا مش يظهروا من الشمس، مش يزيدوا يغمقوا بالشمس. بخلاف الحمايه والوقايه نتاع الشمس هذه، دونك احنا راهو حتى مش كان من الواقي مش كان ليكرون، صحيح ليكرون راهو ماذا بيه كل واحد يكون عنده ليكرون نتاعو ادابتي كل ايكرون للجلده نتاع الانسان. اما كيف رانا اذا مش نخرجوا في الشمس تكون عندنا برطيله باهي، تكون عندنا نظارات شمسيه راهو باهيين يحميوا
1: الشمس. خاصه مش تعرض برشا للشمس اللي تقعد برا ولا تخدم برا ولا تمشي للبحر ولا
3: خاطر ثم عباد يخدموا في الشمس لازم يحميوا ارواحهم. هذه الحمايه. احنا قد ما نبداو بكري ان نتلهو بالجلده بتاعنا قد ما نحميو الجلده، راهو مش واحد مش يجي في 40 و50 سنه يقول انا توا قررت اني مش نتلهى باش انسى راهو يجي
1: يقول
3: لك انا توا في 45 سنه والله يسيلو ماما توا وقيد باش نتلهى بالجلده بتاعي. ماهوش صحيح، على خاطر انت راهو الجلده بتاعك تحضرها من المراهقه من الطفوله. خاطر انا كنت نحكي على الجلده راهو حتى من الاكل ماذا بينا صغارنا نحسنوا لهم من نوعيه الماكولات ونوعيه الحوايج اللي ناخذوهم، على خاطر تاثر على الجلده ومش اثرنا على الاعضاء الكل بما فيهم
1: الجلده. حتى تتاثر بالماكله راهو بالمقلي وبالفاست فود وبال
3: هذا الكل يأثر. بالنسبة نرجعوا شوية للبقاع البقاع التاكنة مش نحميوها بالوقاية من الشمس، نبعدوا على الشمس على قد ما نقدروا، نعملوا الواقي الشمس على قد ما نقدروا، معناتها فريمون ثم قواعد لاستعمال الواقي نتاع الشمس، خاطر إذا مش دخلوا برشا في الديتاي، لكن ما نعملوهاش وإحنا تحت الباراسول، ما نعملوهاش وإحنا في الكهرباء، ما نعملوش ليكرون وإحنا تحت الشمس، لازم نعرفوا اللي ليكرون راهو
1: يتخن نحكوا الحقرة عنده في الكهرباء
3: هو ما يصيرش هكاك، خاطر يلزمنا نخليوا له الوقت باش يعطي المفعول نتاعو، ندهنوه بطريقة منظمة ومستوية في الوجه كامل ولا في اليدين ولا خاطر مش كاين الوجه احنا راهو نعملوا ليكرون البلاصه اللي مش تظهر لنا في الشمس. ليكرون هذا لازم يتعود بعد ساعتين، مش نعملوا ساعات. احنا جينا للعياده الخارجيه مراه تلقاها جايه من 40 و45 و50 كيلومتر، عملت ليكرون وينو ليكرون تاعك؟ لا في الدار. هي باش تجي هيك المسافه كامله راهو يلزمها اكثر من ساعتين، معناتها اللي عملته في الدار وجيت به للمستشفى راهو وفاهم مفعوله، يلزمها تعود، يلزمها تكون عندها ليكرون تاعها معها حاملته. وبعد نوصلوا للمواد اللي نجموا نستعملوهم، ثم مواد اللي تفتح المواد اللي تخلي خاطر هو شنو البقعة الداكنة، هو ثم خلايا في الجسم يخدموا ازيد من اللازم ويفرزوا هالميلانين اللي تعطينا اللون الغامق في الجلده. دونك ثم بعض المواد مواد اللي ندهنوها، ثم بعض المواد اللي نزرقوها، نجمو نعملوا بعض المواد اللي
1: باش نفتحوا بهم
3: نزرقوهم باش نفتحوا بهم الحوايج الغامقه، وثم بعض المواد ثم حتى الليزر ثم بعض المواد اللي نقولوا التقشير احنا لي بيلينغ اللي نعملوهم في الشتاء باش نحيوا هيك هما البقاع نعملوا اللازير. واحنا في كما قلت لكم في تونس عندنا تجربه قويه برشا في المداويات نتاع البقاع السوداء هذوما والبقاع الداكنه. حتى في المؤتمرات العالميه راهو يكلمونا وتو سنتين في جرت بعضهم ينادونا في مؤتمر عربي في باريس باش نعملوا حصه على البقاع الداكنة هذه. وكانت أول مرة في سنة 2025 ناجحة برشا وإن شاء الله مش نعودوها توا في شهر سبتمبر في باريس اللي أطباء توانسة يقدموا على البقاع
1: الداكنة.
3: خاطر نحب نقول حاجة اللي البقاع الداكنة مش كاين شي تجميلية هيك علاش لازمنا نمشيو للطبيب. خاطر ثم بعض الأمراض حتى هما الباطنية اللي نجموا يعطيو بقاع داكنة اللي تخلينا نعملوا تحاليل ونعملوا صور ونعملوا ساعات حتى ناخذوا عينه من الجلد باش نعرفوا شنو هو المرض هذا.
1: واضح دكتور. راح نرجع بيك بعجاله للواقي الشمسي ليكرون سولير. يقول قايل انا عندي ليكرون مشيت للطبيب عطاتني ليكرون تاعي نقعد نستعمله مدى الحياه ولا نبدل؟
3: هو من الاحسن حتى تستعمله ما يقلقش، اما انت تستعمله اذا الخاصيه نتاع الجلد ما تبدلتش. خاطر ثم عبيد مثلا خاصة اللي عندهم حب شباب نعطيوهم دواء ولا إكران اللي يلستابت الحب شباب متاعهم فوا كبرت شوية ومقاش عندها حب شباب مش ولي عندها حوايج أخرى نبدلو لها كيف كيف اللي عنده سرطانات عندنا أدوية ولا واقي شمسي اللي هو قوي نستعمل معناتها نقوله حتى ديسبوزيتيف ميديكال اللي هو يتعدى المواد التجميل ما هوش حاجة تجميلية هو يداوي خاطر احنا الشمس وقت نتعرضوا لها ثم الياف في الجلدة تتكسر اللي من بعد ثم بعض الواقيين الواقي الشمسي اللي هو عنده إمكانية انه ريباراسيون انه يصلح هذيك الحوايج اللي كسرتهم اشعة الشمس.
1: واضح. كيفاش نستعملوا المكياج
3: المكياج دونك هو
1: انا جميل. عندي سهرية عندي عشوية في الصيف دونك الشمس موجودة
3: أي.
1: كيفاش نحط
3: هو الله جميل ويحب الجميل
1: أكيد
3: معناتها يظهر لي ما ثماش شكون يقول ما تعملش المكياج، لكن يلزمنا من جهة نختاروا وقتاش نبداو المكياج خاصة للأطفال واللي حكينا فيه قبل في ديوان اف وقت شنو هو المكياج اللي نستعملوه. إذا مهم جدا خاطر مش كل مكياج نجمو نستعملوه ومش كل فونتوتان نجمو نستعملوه. وقت نعملو حاجة نستعملوها نشوفو المكونات نتاعها اش مكتوب عليها ما ناخذوش حاجة خاطر ثمة توا أنواع نتاع مسيحيق ولا أنواع نتاع مكياج يتباعوا بالصبة يتباعوا في حوايج ما موش مكتوب عليهم حد شيء يتباعوا في نصب وللأسف للأسف اللي يتباعوا في الشمس في معرضين لأشعة الشمس في الأسواق والعبيد تتبع الثمن القليل ويستعملوهم. به نرجعوا نقولوا احنا
1: به احنا باش نرجعوا راهو احنا خاطر وصلنا الوقت الاخبار قد نخرجوا فاصل اخباري مع سحر بن بلقاسم ونرجعوا نحكيوا على كيفية تطبيق المكياج على الوجه خاصة في الصيف وفي النهار في وقت اللي احنا متعرضين لأشعة الشمس. فاصل اخباري وراجعين في منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: Publicité.
0: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز الوحدة بعد الزوال ديوان افام. عسلمة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والمواجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من 20 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب. وأفاد الديوان في بلاغ بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأنه بإمكان حاملي شهادة بكالوريا لسنة 2026 الذين تعذر عليهم الترشح للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر أنه بإمكانهم تقديم ترشحاتهم على الرابط المخصص للغرض. وقد حدد آخر أجل لقبول الترشحات بتاريخ 18 من أوت الجاري في إطار برنامج التبادل الطلاب التونسي المغربي والتونسي الجزائري بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 حسب بلاغ صادر عن الوزارة. تدخل أعوان الحرس الوطني والغابات بمعتمدية العيون من ولاية القصرين لإنقاذ ضبع مهدد بالانقراض بعد العثور عليه عالقا ومنهكا إثر مطاردته من قبل عدد من السكان بحجة اقترابه من تجمعاتهم السكنية ليتم إطلاقه مجددا. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالقصرين طارق الدخلوي في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فمه.
3: الضبع هذا هو موجود في تونس رصيصا، هو من الحيوانات المفترضة على البلاد التونسية ومن الحيوانات المهددة بالانقراض. الضبع المخطط هو نادر ومحمي في تونس ويمنع صيده والاتجار به في خاصة عندنا في تونس. تمت المطاردة نتاعه من قبل مجموعة من المواطنين. غابة متاخمة المنطقة السكنية، هو الحقيقة ما يشكلش خطر على الإنسان. الحقيقة هو تعرض للضرب الحجارة والهيراوات من في مطاردة دامت مدة طويلة بالفرز بمطورات الفرزة هذه وبالسيارات كذا. تم الإمساك به من طرف المواطنين، قيدوا سلطة جهوية من غابات ومن حرس وطني اللي يشغلوا في الوقت المحدد. تم يعني نقله إلى منطقة جبل تيشة أين تم إعادة إطلاق سراحه له.
2: وفي أخبار العالم، وزارة الاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول إن تفشي فيروس إيبولا الحالي امتد إلى أقليم سادس في شمال شرق البلاد، مؤكدة رسميا تسجيل حالة جرى اكتشافها في وقت سابق. روسيا ترفض فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود قائلة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى منك نسمع في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بالجميع, منك نسمع مازال موصل معكم حتى لساعتين. إذا عندك قصة ما في المنطقة متاعك تنجم تكلمنا على 31 328 328. قديش من ساعة يقص عندك الماء, وإذا رجع الماء بأنا حالة يرجع فيها الماء هذيك في ألو ديوان. اليوم نسمع مكالماتكم ونسمع تجاربكم مع انقطاعات الماء الصالح للشرب. موضوعنا اللي خليني قبل الأخبار شوية في ألو أنفو, نحكيو على البقع داكنا في الصيف, كيفاش نحمي بشرة من زيادة التصبغات. وصلنا للمكياج دكتور مديحة الفريخة المسدي, وصلنا كيفاش نبليكيو المكياج على وجهنا في النهار واحنا مش خارجين للشمس. كما قلت لك احنا عنا عشوية, وعشوية في النهار اون بلانير.
2: لا تجم تقولي انا مش مشي نعوم
1: ونعم مكياج. لا انا ما نعمش مكياج.
2: عنده سيو معقول انه واحد يشخش البحر ولا باش يقعد على بيسين يعمل مكياج؟ عنده حق.
1: كيفاش نعمل؟
2: هو حكينا الساعه
1: خطوه بخطوه,
2: حكينا الساعه كيفاش قبل ما نعملوا المكياج لازمنا نختار مكياج شنو اذا حاجه رئيسيه وهامه جدا. خاطر
1: منين نشريو مكياجنا؟
2: منين نشريو؟ خاطر المكياج هو نفسه نجم احنا نجيو نغطيو في البقاع الداكنه. المكياج هو نفسه نجم يعطينا بقاع داكنه, خاطر نجم يعطينا التهابات في الجلدة اللي هي تجم تعطي بقاع داكنة, نجم يعطينا حبوب في الجلدة اللي هي تتطور توصل للبقاع داكنة. دونك هيك الحاجة الأولانية لازم نخليها قدام عينينا هو أن نستعمله. شنو هو نوع المكياج اللي نستعملوه؟ قبل كل شيء أنا بالنسبة حتى للواقي متاع الشمس ديما نقول لمرضتي أحسن حاجة أنه تستعمل مرطب للجلدة. مهما واحد لازم تكون عنده حاجه يرطب بها الجلده نتاعو تحت الواقي نتاع الشمس. مهم برشا انه تسهل لنا انه نابليكي وندهنوا الواقي نتاع الشمس نتاعنا, تحمي الجلده. خاطر واقي الشمس هو مواد كيميائيه راهو تنفعنا على خاطر مش ترجع يا اما تمتص اشعه الشمس والا تعكسها, لكن هما مواد اللي نستعملوهم. من الاحسن ان نعملوا ديما مرطب اون كريم هيدراتانت تكون هكا ليجير هكا حاجه فلويد ماهيش حاجه يابسه, ومن بعد نعملوا فوق منها ليكرون. كيف كيف بالنسبه للشمس, واذا كان مش نعملوا مكياج مش نخرجوا نتعرضوا لاشعه الشمس, من الاحسن ان مش نعملوا المرطب ومش نعملوا فوق منه ليكرون تاعنا. اللي حابه ثالو كان ليكرون تانتي راهو ما نحبش لعبه تخاف منه, خاطر ليكرون تانتي عنده ميزاته راهو في بعض الحالات راهو عنده منافع بالنسبه للجلده ويسهل لنا امور اخرى. خاطر الفونتتان راهو ثما دي فونتتان اللي يعطيك فيه انديس دو بروتيكسيون, لكن ما نجمش تعمل عليه بصفه كبيره برشا. من الاحسن انك مش تعمل المرطب نتاع الجلده نتاعك. اول حاجه انك تغسل الجلده نتاعك, نرجعوا لغسيل الجلده من بعد. اما على جلده نظيفه من الاحسن انك مش تعمل المرطب نتاعك, مش تعمل فوق منه الواقي نتاع نتاع الشمس نتاعك, وبعد تعمل مكياجك. اذا كانك عملت واقي شمس تانتي طون ميو, ما كانش تجم تعمل الفونتان نتاعك. مع العلم انه ثم بودره ثم غبره ميديكاليزي تلقاها بالانواع المعروفه في الطبيه المعروفه, وتلقى فيها ايكرون تجم تعملها حتى فوق المكياج. كيف كيف المكياج راهو موش شيء للجلده نتاع الوجه, عندنا المكياج نتاع العينين راهو يلزمنا نخافوا على الجلده نتاع الاشفار اللي هي جلده رهيفه وحساسه جدا, لازم نعرفوا شنو هما الحوايج اللي نجمو نعملوهم. كيف كيف الماسكارا هو يعطي جماليه للاشفار راهو, والليسيل هما الاشفار اما يلزمنا نعرفوا شنو هو نوع الماسكارا اللي نعملو. وراهو ثم انواع نتاع مسيحيق ونتاع مكياج. كيف كيف حتى الشفايف راهم منطقه من الجسم اللي هما حساسين برشا, دونك ما نجموش نعملوا فيها كل نوع يجي قدامنا. ثم دي زيكران, ثم دي ستيك اللي هما يتعملوا في الشفاه ما فيهمش الوان لكن يحميوا الجلده. اللي يحب وعنده نوع من الحساسيه للشمس ويحب يحمي روحه يجب يعمل لو ستيك اللي هو فيه ان اس بي اف, ومن بعد يعمل الروج ليفر نتاعو.

0: الشمس كيف كيف ننصحوهم بالبعض المسيحيق هذوما اللي هما طبية إذا صحة الكلمة معناتها حويج اللي منصوح بها عند العبيد اللي عندهم حساسية مفرطة للشمس. لكن أنه الواحد يتجمل يعمل الفونتوتان متاعه يعمل الفارا بوبيير متاعه يعمل المكياج متاعه ومشي مشي ما يزموش ينسى القاعدة اللي قلناها الساعة راهو الإكران يتعود بعد ساعتي. معناتها ما تقولش راني عملت مكياجي في الثلاثة متاع العشية مشيت للبحر ولا ميشي عشوية ولا أنا راجع في الخمسة متاع العشية راهو فاهم مفعول ليكران.
1: نعمل ليكران فوق الفوندتان وقتها ولا نمسح؟
0: هو من الأحسن أنك تمسح أما إذا ما تنجمش أعمل ليكران فوق الفوندتان ما يقلقش
1: على الأقل تحمي الجلد بعد تروح
0: حتى للدار. حتى أحنا مش مجبورين راهو غير بس وقت تعمل حاجة سميكة فوق الجلد مثل بيك تنحية. لكن إحنا في العبيد اللي مثلا اللي عنده حب شباب محيش نقولوا له كل ساعتين يغسل وجهه، يغسل وجهه في الصباح ومش يقعد كل ساعتين يدهن بالليكرون بتاعه. مع العلم كما حاجة مهمة جدا ولن أسكد عليها برشا هو غسل الوجه في الليل.
1: يعني ما نرقدوش بالمكياج وبالفوندتان
0: وبالليكرون أنه نقعدوا بالمكياج سيرتو إذا عملت فوندتان ومكياج وكوش فوق كوش راهو مش المسام بتاع جلده مش تتسكر مش يوليو عنا الجلدة تشعد مش يوليو عندنا حبوب الجلدة مش تولي ترجم تكون حتى عندها بعض التصبغات اللي حكينا عليها من الساعة من بين الحوايج اللي ترجم تظهر. كيف كيف المكياج راهو ينجم يغطينا رياكسيون بتاع الشمس للجلدة خاطر ساعات الإنسان يعمل حتى ضربة شمس راهو باش بالحمرار في الوجه وقت متعمل المكياج راهو قد يكون تكاموفلي تتغطى
1: ما تظهرش
0: أشعة الشمس هذيك. معناتها ديما الشمس راهو حاجة باهية احنا محظوظين بالنسبة للدول الأخرى ويحسدونا مام على شمسنا. لكن من الأحسن أن نعرف ونتعاملوا مع الشمس متاعنا اللي هي حاجة باهية راهي عطاها لنا ربي ونحمد ربي عليها لكن نعرفوا نتعاملوا معها ونحافظوا على جلدتنا معها.
1: سؤال أخير دكتور مديحة بعد الغسول في الليل احنا روحنا سيئ كملنا خدمتنا نغسلوا قبل ما نحطوا الكريم هيدراتانت نجموا نزيدوا ننفوا بالأوميسيلير حاجة معناها حاجة إضافية باهية ولا
0: لا لا ديما باهية ديما بيه انك تستعمل جين نتويان انك تزيد شويه او تيرمال ما يسالش تزيد لو ميسيلير ما يسالش. اما حاجه ديما ناكد عليها ونحب نقولها لمرضتي ديما وتعرفوا العيادات هذوما راهو عيادات اللي تاخذ برشا وقت راهو باش تفهم كل سوا نتاعها بالشباب خاصه انسان صغير ومازال في المراهقه نتاعو وخاصه الاولاد راهو اصعب من البنات باش تفهموا راهو وقت لا تعمل تغسل وجهك تدخل للدار تقول انا كملت سيئ ما بقاش باش نخرج من الدار نغسل تغسل وجهك وتغسل وجهك بالقدا بالقدا تحب تزيد حوايج اخرى تجمع تاع تنظم ضيف ما يسالش. لكن انك تخلي ما تدهن بحد شيء لمده ساعه تخلي جلده تتنفس نرجع للجلده نتاعنا راهو عضو نبيل عضو من الاعضاء راهو كيما واحد يحافظ على عوينه ويحافظ على قلبه ويحافظ يسمى يحافظ على الجلده نتاعه. واثبتت الدراسات انه الجلده نتاعنا راهي مبرمجه باش تنجم تعيش 150 سنه. راهو اذا واحد الجلده نتاعه ترهلت وظهرت التجاعيد وظهرت البقع ولا ظهرت بعض الاورام ولا بعض السرطانات راهو من طريقه العيش نتاعه يعني أبار الحوايج الوراثية الحوايج الجينيتية اللي نجم نقوله هيك إنسان ما نجمش يدخل فيه. أما العوالم المناخية وكيفاش نقعدوا في الشمس راهو نشوفوا جديتنا نشوفوا جديتنا اللي كانوا ياكلوا سوفت كانوا ياكلوا في الدار وما كانوش يقعدوا برشا في الشمس وما يخرجوش برشا في الشمس عندهم بلايز في الجسم نتاعهم تقول رضيع دوبش تولد. علاش؟ على خاطر الشمس ما تعرضتش للجلده ما تعرضتش للحوايج الميفيل ولا الحوايج المشومه نتاع الشمس
1: وطريقه عيشهم وطريقه اكلهم وطريقه المود في بصفه عامه.
0: مثلا نحاولوا نعطيوها لصغارنا
1: اكيد
0: مش في اللعب احنا فاتنا الركب نجمو نقولوا نجمو نحافظوا على جلده من تو لكن نحاولوا صغارنا
1: نوعيهم من تو
0: نوعيهم ونخليهم يحافظوا على
1: بنات واولاد
0: ملا
1: نشكرك برشا دكتور مديحه المسدي الفريخه على حضورك معنا اليوم وعلى كل هذه

0: تفاصيل.
1: شكرا.
0: ان شاء الله نتلاقاو في مواعيد لاحقه ونحكيوا على برشا مواضيع خاصه بالجلد. احنا نمشيو توتسويت البرومو وراجعين في منك نسمع. نحب نذكر الناس اللي تسمع فينا تنجم تدخل معنا في الوديوان على انقطاعات الماء صالحه للشرب المتكرر. تنجم تكلمونا على 31 328 328.
2: الخدمه في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس، الجديد والاخبار الوان فوق.

0: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع، منك نسمع.
2: جدد ترحبي لكم في منك نسمع. نحب نفكركم برقم الهاتف اللي تنجموا تتواصلوا به معنا، 31 328 328. تنجم تحكي لنا على انقطاع الماء في منطقتك، قديش يدوم، وهل فما انقطاعات متواترة وتقعد ساعات كبيرة، وإذا رجع الماشي الحالة اللي يرجع فيها الماء. في وصل صوتك على ديوانة فما نحكي، وعلى انزلاق حفلة سياحية ليبية وإصابة عدد من المسافرين في بنغردان. تتسويت في ميديتو
1: ميديتور.
2: عضو المجلس المحلي في بنغردان سيد سامي اللفي يحضر معنا مباشرة على موجة ديوان فم. مرحبا بك سي سامي.
3: ألو، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، شكرا على قبول دعوتنا. إصابة 22 شخص صباح اليوم إثر انزلاق حافلة تابعة لوكالة أسفار ليبية وخروجها عن مسارها في مستوى منطقة النفاتية بمعتمدية بنغردان. لو كان تعطينا أكثر تفاصيل سي سامي حول الحادثة هذه. الحمد لله ما فيهاش وفيات.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في البداية تحية لكم والديوان أفهم، تحية إلى كافة مستمعي ديوان FM. كما تعرف وقت اليوم على الساعة 6 صباحا حادث مرور لحافلة سياحية ليبية أثر انزلاقها معناها على مستوى طريق السيارة على مستوى مفترق عمادة النفاتية بمعتمدية بنغردان. الحادث المرور هذه تم إصابة 22 من بين الركاب اللي كانوا، وكان عددهم 46 راكب جملة في الحافلة، 22 مصاب، والحمد لله أن الإصابات متفاوتة، ما فاتش خطورة كبيرة. تم توزيعهم على المستشفى الجامعي ببنغردان ومستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين. إن شاء الله معناتها نقوله معناتها الإصابات خفيفة مش كبيرة، ما تمثلش خطورة كبيرة.
2: الحمد لله.
3: سبب الحادث كما معنا الأخبار اللي أخذناها على عين المكان كونه فما سرعة وفما حتى سبب معناها النوم، سبب التعب اللي أثر على سائق الحافلة. والحمد لله كما قلنا معناتها ما كانش أضرار، ما فيش أضرار بشري
2: الحمد لله. هو الخروج الحافلة عن مسارها كان بسبب السرعة،
3: بالسبب بسرعة وسبب حسب ما يحكوا بعض الركاب سبب التعب وسبب قلة النوم معناها اللي يعاني منها السائق الحافلة.
2: السائق قوية. الحافلة كانت متجهة لتونس العاصمة.
3: الحافلة كانت دخلت معناها من تراب تونسي في اتجاه تونس العاصمة، وعلى متنها معناها مجموعة من الركاب من جنسية تونسية وجنسية ليبية، معناها جنسيات مختلطة.
2: واضح. نتمنى الشفاء لجميع المصابين، إن شاء الله لباس، إن شاء الله يقوموا لباس. الحمد لله أنه ما فماش وفيات.
3: الحمد لله أن الأضرار البشرية ما كانتش كبيرة، معنا أضرار صحيح فما متفاوتة الإصابات، لكن الحمد لله أن ما فماش وفيات في الأثناء الحادث.
2: الحمد لله. شكرا لك سي سامي اللافي عضو المجلس المحلي ببنغردان، شكرا على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا حاضر مباشرة نحكي على حديثة انزلاق الحافلة السياحية الليبية وإصابة عدد من المسافرين، تقريبا 22 مسافر، لكن الإصابات طفيفة ما فيهاش خطورة كبيرة والحمد لله، وما فماش وفيات. مازال موصل معكم في منك نسمع برومو ورجاء.
0: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم. ديوان فيلم. فودكم. على ديوان فيلم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
1: منك نسمع منك نسمع.
2: مرحبا بكم بالناس اللي التحقت بينا توا، نقول لها انتم في الاستماع لبرنامج منك نسمع 13 و25 دقيقة على موجات ديوان فم. عديد من الفلاحين من متلوي خسروا برشا رؤوس غنم، فما حالة نفوق لهالغنم هذايا، الأسباب ما زالت ماهيش واضحة، ذيك علاش يحضر معانا أحد المتضررين باش يحكي لنا شنو اللي صار بالضبط في إيكوويب.
1: إيكوويب
2: سي أمير مبارك، مرحبا بك على موجة ديوان فم.
4: السلام عليكم، مرحبا بكم.
2: أكثر من 100 رأس غنم خسرتوا في هال إشكالية كبيرة، حالة نفوق ظهر لي معناها كبيرة، قديش من متضرر أنتوما؟
4: أمر هو اللي صار حكاية غريبة برشا، هما أكثر من 100، أكثر يعني اللي يقول 100 ما همش 100، أكثر يمكن وصل لل 200 بر الممو، على خاطر الغنم حتى للزون نتاع 11 ل 12 قاعدة تموت، كل مرة واحد يقول لك مثلي زوج مثلي واحدة مثلي زوج. اليوم أنا نحكي باش نحكي من آن
2: برشا متضررين معناها أنتم،
4: برشا عبيد
2: برشا عبيد. باهي، شنو الأسباب حسب رأيك؟
4: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحكي لك باختصار لك، معناها إحنا صباح ما أكيد ما أمس مثلا، هي مات أمس بدت 9 ساعتين تموت الغنم، أصبح شربنا علفنا غنمنا سقناها للسارح وصلناها له. أنا واحد من الناس سقت معاه لين خرجتها معناها من البلاد، بحكم تعدى من البلاد وتخرج معناها للبلاصة المرعى على الصحراء. الغنم تجري لبس على بحث، يعني باش حتى الواحد باش يرجح إنها فرضية مرض، ماهوش مرض جميل لافي.
2: الغنم المريضة ما تجريش
4: بطبيعتها، ان عجك تظل مريضه ولا معزك تظل مريضه تبدا مرخوفه، تبدا ما تقولش تمشي، تبدا حتى ما عندهاش قابليه حتى باش تتحرك. الغنم تجري قدامي انا نسوق فيها، الغنم تجري معزه ونعجه على بعضها. روحنا لديارنا كيما الناس، كل واحد باش يخدم مشوار ولا روح بحكم، هو يخرج 9 نتاع الصباح الساعتين بالضبط، صونا التليفون كلمني قال لي يا ولدي اجري، انا الغنم معناها راهو عدد مهول قاعد يطيح. وقتها للزون اللي وصلت انا بحذاه معناها في البلاصه ونسارح معناها منها للجبل، لقيت 18 راس موتة، 18 موتة في الوقت، راه في الساعتين بالضبط قالك بدت تطيح الغنم. باهي أبري بدينا معناها نصون، جبنا أستكات حليب ما تحكيش، زيت معناها الزيت بتاع الحاكم ما تحكيش، نشربوا اللي نشربوا الزيت والزيت شوية وطيح تموت. بقينا نتبعوا فيهم بعدين، خطر كانت تقعد فمة بعيدة على البياطرة بعيدة على كل شيء. دينا نسوقوا فيها ونتبعوا فيها، جت عدد العباد عدد مهول نتاع عباد، عدنا نسوقوا فيها ونتبعوا فيها بالكراهب والبلاتات على اساس معناها كنشوفوا اللي تطيح مثلا نهزوها في كرهبه تقش معناها طيشه في الطريق، سبحان الله تنقض الكل. نعرفوهم حشاك في الكراهب، نمشوا شويه مثلا في الكرهبه، نمشوا شويه نقولوا احنا الزون نتاع 10 متر و12 متر، نتلفوا نلقاهم ماتوا كلها، نهبطوا 18 بعدين 17 بعدين 14 لين وصلنا للبلاد. انا واحد من الناس بقينا بقيت غنمي معها ماتولي غادي زوز، وبقيت نتبع في الغنم لين وصلت للدار، وصلت بس عليها هي وصلت للدار قد طاحت مع زماتك للتسعة ونص نتاع الليل، ماتولي 5 شياه يعني ديجا نصورها، انا اكثر واحد صور وهبط على الفيسبوك. فهمت،
2: احنا ديجا قاعدين نشوفوا في الفيديو نتاع الاغنام ميته وعلى قارعه الطريق.
4: يعطيك الصحه. السارح كسألناه يا أخي أنت تعديتش على مثلا بلاصة فها، نقولوا احنا الغنم مي سبحان الله ما يبك، ما هي معناها
2: كليت شي حاجة
4: شهوة بلا عقل هي البكمة. نقولوا قلنا له شفتيش تمر مثلا مطيش غنم تجري، شفتيش فضلة متاع ماكلة، شفتيش خبز، ما لقيناش احنا حتى كمشينا للبلاصة ديك وقعدنا راجعين على الطريق اللي مشى عليه هو. جامد لا في، لا ثم تمر لا ثم خبز لا ثم نقولوا احنا فضلة متاع مقارونة ولا ماكلة ولا ما ثم حد شيء. أرض اللي مشينا فيه احنا ما نعرفش، يمكن تراكن اخرى والكل. قال البلاصة اللي شرحوا فيها قال مانيش داري، اطرى ما هما 500 راس يسرحوا عنده. كمان ماهوش باش يعم على الغنم الكل، راهي ماشيه بركه ربي ومروحه بركه ربي، هو راهو مجرد عصا تمشي تتبع وكه، ماهوش باش يعم عليها الكل وباش يتفقدها كل اللي كلت ولا اللي ما كلتش. الحصيل وصلنا لحد الان، انا نصوره حسب اللي نسمع فيه الصباح، انا مشينا للفلاحه مشينا للمنطقه مشينا للحرس الوطني، هذوم الكل دورناهم، الفلاحه ما عطتنا حتى حل. جاء المعتمد بارامون البارح امس العشيه غادي في البلاصه معناها منطقه الثلج بالضبط هذا وين مات الغنم، جو صوروا وجابوا بياطره هزوا عينه قالوا شنو باش يحلوها، وطرف تمام تاع الكبانيه الحصيل تاع شركه الفوسفات هزوا باش يحلوه. ما فماش لحد الان التحليل، قال لك يطلع بعد 6 ايام بارامون، استنوا 6 ايام. احنا اليوم في الحرس هزوا اسامينا، يعني ثمانيه هزوا اسماها وقيدوا معناها شنو ماتلها والكل. احنا هام متفاهمين الجماعة انهم باش يعملوا تحليل يعني بريفي، يعني نقولوا احنا اصحاب الغنم باش تشارك الناس كلها مع بعضها باش يعملوا تحليل معناها خاص بهم هما، وبارما ما هوش قبل من الدولة ده. اما خاص بهم هما باش نعرفوا احنا اش فاعينا، انا اش معناها انا
2: معناها انتم الدولة تعرفوا شنو سبب نتاع النفوق المفاجئ؟
4: لحد الان ما تمش حتى معلومة صحيحة، على خاطر قالك التحليل بعد 6 ايام يطلع.
2: فهمتك
4: فهمت. المأساة وين معناها مثلا نقولوا مثلا ما اريش نقولك حاجه حتى معناها باش نقولوا احاطه، حتى احاطه بك الناس الزواوله دوك. انا ما كيفي انا ضرب 17 سنه بطاله متخرج عامل ماستر فرنسي 17 سنه بطاله نطبع في اربع اشياء، يجي واحد مثلا ما نعرفش انا هذا يمكن يكون دواء يمكن يا اخي معتمد ولا ولي وقف حتى وقول لي ما يسالش ما جانا حتى واحد وما وقف علينا حتى واحد وما ما كلمنا حتى واحد، يعني احنا من قبل ما نسينا ماهوش باش يبكوا على الغنم نتاعنا ما بكوش علينا احنا كانت وين صح. انا توسى كان بطاقه تعريف وكهو
2: حتى تفاعل ربي يعوض عليكم ربي يعوض عليكم
4: ربي يعوض كان ربي يعوض
2: ربي يعوض عليكم والله
4: مأساة والله شنو قسما بالله قلت لك انا يمكن قلت له مكبر قلبي يا طرماو يا ماتت لا بابا وامي واختي. المأساة تشوف رجال شياب تبكي وتندب معناها
2: راس مالها مشى
4: راس يعطيك الصحة حرام ري عباد يعلم بها ربي كيفاش عايشة انت اللي عطيتها مورد رزق لا الله قال قلت لك حتى كيسألنا مثلا هل ترى ثمش إمكانية تعويض سألنا هنا ما نعرفوش غادي مشو ثمش إمكانية تعويض قال لك لا التعويض كاني مريضة كانوا مرض جميل لفي أخي شنو مرض اللي بش يقتل 165 راس أطار مو هذا الصباح 165 راس بش يقتلها في 6 سوايع ولا 8 سوايع
2: فما حاجة صايرة ماهوش كيف ما قلت إذا هي كان مرضرة وتحس الغنم تبدأ مخذولة كيف ما قلت ما تجريش ماهيش أكتيف أما فما حاجة دونك ننتظروا وقتش بتعملوا التحليل أنتم الخاص بكم
4: التحليل التحليل الخاص اليوم نعشيه هم جماعة متفاهمين معناها بشي معناها بش تلاقي جماعة الكل وخطر كمان يا أخي يعني كل الظروف على قدها بش معناها تعملوا فرقية معناها هالجميع الكل وبش يختاروا مثلا راس غنم يتحل يجيبوا معناها بيطري خاص بش يحللها ونحلوا الماء اللي هو على خطر شو سؤال
2: وخاص هما شربوا ماء في الثنية متاحهما
4: هما شو احنا مرجحين انهم شربوا ماء الكبانية لكن لم نشاف بعينه وسارح قال انا ما شفتش انهم شت مثلا للقلتة متاع ثم قلتة متاع ماء متاع الكبانية معناها ماء هابط معناها من
2: المجمع
4: مشير تريبيان ما فماش سارح قال انا ما شفتهمش مشوا للماء وهي اي فرضيه ثم فرضيه انهم لوحين لهم دواء بالعاني خطر كيما تشوف راي الناس طيب ضبط فهمت ثم فرضيه انها تبدا شارب الماء حشيشه نوعيه نتاع حشيش اذيه انا كانسان نعرف الصحراء ونعرف البصليكه ما فيهاش حشائش تامه اللي باش تقتل 165 راس في مشوار جامي دلافي المرض الغنم انا غني يعني مش باش نحكم على الغنم العباد الاخرى انا غنمي نعلف فيها يا اخي نعجه كي تبدا مريضه راهي ما تاكلش اسال عليها اي بيطري انا غنمي امس نصب في العلف في الصباح ونصب في الماء غنم يعني تطلع بعضها وتاكل وتفك
2: كليو بطريقه فيه. عاديه
4: تري بيان خرجت غنمي تجري طور انت غنمي تجري ايش معناه يكلمني في ساعتين يقول لي هيا اجري جينا نلقاها قسما بالله اول وحده مات بالله العظيم حتى بربع ملايين ما بهاش
2: ربي يعوض عليك وربي يعوض على كل المتضررين نقعد ونتبع معاك أمير نتائج التحاليل نقعد في تواصل معاك باش نعرفوا النتائج شنو اللي تقول ونواصلوا كيف ما قلت نتبعوا شكرا لك أمير مبارك على التدخل متاعك وربي يعوض عليك وعلى كل المتضررين منك نسمع مازال متواصل فصل غنائي وراجعين باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 328
0: ما تبدلش الموجه

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. منك نسمع، منك نسمع،
1: منك نسمع. مازال موصل معكم حتى لساعتين نحكي على موضوع شائك تقريبا ومعقد. المرصد الوطني للمياه يقول انه وصلوا اكثر من 600 تبليغ في شهر جويلية 2026 على الانقطاعات متاع الماء صالح للشرب. هذه 600 ديكلاري راهو معناها فما برشا انقطاعات اخرى يقولوا ما هيش ديكلاري وما ابلغوش بها المرصد. هذاك علاش حلينا معكم ميكرو ديوانا فهم باش نسمعوا تجاربكم في قصان الماء وقديش يقعد عندكم الماء مقصوص وين بالضبط يقص عندكم الماء. أول تليفون معنا سي عبد اللطيف من صفاقس. مرحبا بك سي عبد اللطيف.
2: حالك يا بنتي، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله. شنو أحوال الصحة؟
2: الحمد لله يا ربي يا أختي.
1: منين تسمع فينا سي عبد اللطيف؟
2: نسمع فيك، نسمع فيك.
1: منين منين بالضبط؟
2: قابس كيلومتر 8 زنقة ميلاد.
1: زنقة ميلاد هذه بعد زنقة العلامة؟
2: ايه فوق شويه بحر مقابل مقابل زنقه مقابل معمل المسمار.
1: معمل المسمار ايواش. كيفاش الماء مقصوص عندك سي عبد اللطيف؟
2: اسمعني يا بنتي، الماء في الشتاء شتي شتا شتا شتا شتي دينا مسحبه وربي يعطي خيره بالمطر الماء مقصوص حكي عليك في الصيف.
1: قداش
2: والله نكلم فيك بالرسمي قاسما عظما
1: صادق، قداش يقعد من الماء مقصوص من نهار؟
2: يقعد نهار نهار وسنين وثلاثة أيام
1: في جرت بعضهم.
2: اي اي نعم اي نعم، نهارين وثلاثة أيام يقعد الماء مقصوص في الليل ونهارا. تعرف كيف يجي يحلو الماء وقتش يحلوه؟ وقت العبيد مش ترفض ساعتين متاع الليل وماضي ساعة نقوم نار الماء شاشي انا نحل شيش ما حاش يقول عليها عفريق في وسطه ينفخ.
1: شنية حالة الماء؟ كيفاش يرجع الماء بعد نهارين وثلاثة غياب؟
2: كيفاش يرجع؟ قول عليك شدت حشيش خبيت في وسط كركب ولا نعرف شي شي تراب حصيل حشيش اللي كربة مشكر هنا في الحياة حتى يعني جهته والصيف في شهر جويلية يا لطيف قسما عظما لنرقدها النوم نقوم ونزل شوية نقوم
1: تقعد تعس على الماء.
2: نقعد نعس على الماء باش نعبي طرف ماء. والله يا بنتي وراس قدرك يا بنتي نقسم لك بدين الله ما نكذب أنا إنسان مريض
1: صادق يا سي عبد اللطيف.
2: نشرب الماء برشا نعرق نعرق حتى أنا قاعد وحاش يقول عليك تشرب وسط الماء وتصبه على لحمي نعبي طريف ماء نخليه نهرق نشد بالقمصان نصب الطرف مع اللحمي ونخرج الماء مش يوفى عذبونا بالفعل. هاو تو تو أسدي البارح مشى شوية
1: واليوم قص
2: ثمانية ثمانية ونص قل البرد شد برد تاي وتصب التاي أكثر من شيش مالي تصب الماء.
1: واضح، شكرا لك يا سي عبد اللطيف يعطيك صحة ربي معنا ومعاكم. شكرا لك شكرا يعيشك يعيشك يعيشك سي عبد اللطيف. سي عامر من العامرة مرحبا بك سي عامر، شنو احوالك سي عامر؟ حاضر معنا سي عامر؟ يا سي عامر يظهر لي قص يا هيفا. سي عامر من العامرة قص يمشي مع الصوت ما فماش تسمع فيه سي عامر مرحبا بك. لا ما فماش صوت. هيفا تليفون اللي بعده شكون معانا؟ مدام نجوى مرحبا بك. مدام نجوى
3: عسلامة اختي مير
1: مرحبا بك يا ليلى. منين تكلم فينا؟
3: انا نكلم فيك من منزل شاكر.
1: منزل شاكر باه. كيفاش الماء عندكم؟
3: شفتي احنا صحيح كان يقص الماء كان يقص هكا على غفله من غير ما فيقوا بيه، اما توا من الجمعه اللي فاتت ما قصش الماء.
1: ان شاء الله المين اخير ترجع.
3: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. انا يا اميره نقول لك الصباح الماء يرجع يرجع يرجع قوي لا محاله. انا لونه اصفر
1: مترب
3: ملوث مترب. اي أنا بعد في وسط النهار توا ما بين 11 ونص هكا حتى 3 يرجع لنا المال عادي. أنا والمغرب يرجع عادي وفيه ريحة. هو على 3 أنواع
1: على 3 أنواع يا ما شاء الله
3: أميرة
1: مانيش محرومين من شيء
3: والله والله. وتعرف وكل واللي عندها ماجن انزح إن شاء الله ربي أمس نعم علينا برحمة ارحمنا بمطيرة إن شاء الله هالأيامات هذه إن شاء الله يا ربي يرحمنا
1: موعودين بمطر إن شاء الله ربي يوصلها بخير
3: إن شاء الله إن شاء الله. أنا والماء مفقود الماء المعدني مفقود
1: هذيك حكاية أخرى.
3: وأنا وسمعت المرة اللي فاتت خاصة نحن في منزل الشاكر بشي يرجع لنا الماء من البسرياني مانا العادي قبل مانا اللي نعرفوه يهب المانا محليه أنا ما تمش منه
1: يا حسرة
3: يرجع لكم الماء هذاك من البسرياني ويرجع لكم كما كان قبل أنا ما تمش منه صراحة
1: يا حسرة يا حسرة
3: حتى نعرف يرجع لنا الماء ولا
1: ان شاء الله نواكبكم بالتطورات الجديده. انا حاليا ما عنديش المعلومه اذا تتوفر عنا المعلومه نقولوها ان شاء الله
3: ان شاء الله ان شاء الله يا اميره
1: شكرا لك يا نجوى
3: تقني عمل لنا الحساسيه يا عايشك اختي اميره
1: والله والله يعطيك الصحه شكرا لك يا مدام. نمشيو لسي عامر. سي عامر تسمع فينا ولا
4: نسمع فيك
1: هيا بيه نبكريك ونقول يا سي عامر مرحبا بك يا سي عامر وينك وينك وانت مش تسمع فيا
4: الله يدوم لنا اف ام الله يدومها
1: يعيشك. يا سي عامر كيفاش الماء عندكم؟
4: يا خويتي احنا 4 أديار في معتمدية العامرة ولاية الصرف
1: باهي
4: محرومين من الماء جملة أصغر عايشين على المجل تقول علينا في الصحراء نسكن
1: متحل سبالة ما تلقاش ماء عندكم
4: ما عدنا
1: العام 12
4: لا احنا لا عدنا للسبالة لا عدنا ما همش مزودين بالماء أصغر
1: ما كمش مربوطين بشبكة السونيد
4: جملة أصل والبلدية تبعد علينا ما يقارب 150 متر
1: اي وتقصير من شكون لهنا
4: التقصير لهنا من المسؤولين اللي شادين الكراسي اللي يخدموا فينا هنا يخدموا في العامرة لهنا
1: باي قدمتوا مطالبكم انتوما
4: انا نقول كلمة الحق والمش يصير خلي يصير احنا ناقصين احنا ظالمين ناس نطالب من 2018 عاملين ما يقارب يجي تجي 13-14 مطلب آخر حل جاء في زيارة فجأية سيد الوالي نشكره والي ساقس يرحم مالديه وقدمت لنا بشكاية وتشكيت له على الماء وصاهم الكل وقالوا له أوكي وباهي ومبريقل وزودوهم بالماء مشاء على راحة مشاء الموضوع تردم الموضوع زم
1: معناها أكثر من 15 مطلب من 2018
4: من 2018
1: أنت في العامرة معناها العامرة راي خطوات على سفاكس
4: بالنسبة للبلدية متاع العامرة اللي يبنوا فيها تو جديدة نستنوا في سيد الولي مش جديدة شنها بعيد عليا 150 متر بالضبط وطلبنا من عند العباد الجيران تطلب مرة يقبلك 2 يقبلك 3 يقبلك لكن فما حاجات بالطلبة ما عادش نجم إلا من كركرو بالستير بالتراكتور
1: وقديش متكركير
4: وقديش متكركير وبالله العظيم عامل يومي أنا عامل يومي وأقرب شي شمالية تو أقرب شي شمالية مش نقولك أقرب شي شمالية قديش بعيدة من هنا هذه حكاية ممكن 60 متر و 50 متر لا لي شيء اللي كون السيد مولى الدار نقوله أنا زاد نموت على ديني كما يقولوا فيها السيد يخدم في البلدية عنده شيش ما أنا ما عندي شيش جاري ما عنده شيش ما جاري الأخر ما عنده شيش ما جاري في الأخرى ما عنده شيش ما.
1: 4 عائلات معناه
4: 4 عائلات
1: واضح إن شاء الله اليوم صوتكم يوصل للسيد الوالي
4: عدنا زينب ناجي عدنا عامر الحاج عمار عدنا صالحة ناجي عدنا عاشة ناجي أضم كل ما عندهم شماء
1: إن شاء الله اليوم يا سي عامر صوتك يوصل للسيد الوالي ويوصل للسيد المسؤول في السناد يوصل للسيد المسؤول في البلدية وانت كمواطن تونسي مدام استوفيت شروطك الكل عندك الحق في في في الماء في دارك معناها ما فمش كلام إن شاء الله اليوم من خلال ديوان فام تتحسن الوضعية
4: والله العظيم المرة اللي فاتت صارت لي حادثة لهنا في المعتمدية هنا عندي حسب عاملين باش نعملوا في الخبز العربي نتاع الصابونة المدام تعاون فيا يا اخي له مسكين النار والله الا ما الجيران جبتوا طيوات من ديار باش طفوا لي النار
1: لا حول ولا قوة الا بالله. نشكرك برشا سي عامر على كلامك الكل وعلى صراحتك اليوم معنا في منك نسمع. سي عبد المجيد من القروان مرحبا بك.
5: اهلا وسهلا
1: مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا في القروان.
5: عايش بارك الله فيك.
1: عندكم الماء مقصوص؟
5: المنطقة عمادة هدية ولاد عمر تابعة مع تنديس العلا في ولاد قروان. عملية الماء هدية رسمي متتالي ديما يبقى بالعشر أيام مقصوص.
1: بالعشر أيام
5: تصور
1: على التوالي.
5: أيوة في الريف ناس عشر أيام ما يوجدوش باش ما نبحث باش يشربوا هم وحيواناتهم وصغارهم. والعملية هذه دائما عندها مدة. دخلت أنا قبل هنا مع الأخت
1: هدى
5: صحيح وذكرت الموضوع ولكن عنده سنين توا الموضوع وما تعالجش ونفس الحكاية ديما تتكرر ديما والناس ديما عايشين.
1: مشيتوا للسناد حكيتوا مع السناد؟
5: هي العملية ما هيش تابعة السناد.
1: ما لا تابعش كون تابعة المعتمدية
5: جمعية المائية عاملين.
1: انتم تابعين الجمعية المائية
5: صحيح. جمعية المائية هذه ديما هالحكاية متاع الطبع يبقى مرة على مرة أكثر من 10 أيام يبقى مثلا ماش ماء.
1: هي الجمعية المائية إذا هي خالصة في فلوسها ما يظل توفر المال للناس كل عندها مشاكل مالية؟
5: والله ما أنا هم توا هم في حد ذاتهم الأعضاء نتاع الجمعية المائية يتسألوا عليه خاطر هو البير اللي يزود المنطقة يجي كل مرة ويقص. الله أعلم مرة المحرك بتاعه يعزب اللي من عشان معنا كل مرة فما سبب فما دفوع. أما نحن نسي مشكلة كل مرة وما مخصوص يبقى مدة كبيرة كان جاي يقص مثلا ليلة ونهار. أما هذا يبقى مدة برشة يبقى أكثر حتى من عشر أيام.
1: معناها تقول حتى كان جاي يقص ويرجع على الأقل نعبيه ونحضر رواحنا أيوة. فما لهون أيوة. أما هذا يقص عشر أيام وأكثر من عشر أيام بصفة متتالية أيوة. ما تلقاوش حتى كيفاش تغسلوا المعون وتقوموا بالشؤون اليومية. نشكرك برشا سي عبد المجيد من القروين كلمتنا يعطيك صحة. سي محمد من البقالطة مرحبا بك سي محمد.
6: مرحبا السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك. تفضل سيدي.
6: مأسات كبيرة كبيرة برشا هذا والله. والله توا احنا في بقالطة في 2026 في 2026 أنا واحد من الناس توا قريب مش نقلع المنقلة الماء ونقلع السخان ونقلع الغسالة ونلوحهم وكل كاي ولا نبيعهم ولا نشوف حل. أنا واحد من الناس توا في 2026 عبي بالبادن. أنا يسكن في الديزيام إيتاج معناتها البريمير إيتاج. حتى كي تحل الماء ما يخلطليش.
1: ما يخلطليش
6: راي اول او مش تحليه المياه نتاع سوسه مش الكبير بتاعها تو تحل مشكلتكم او مش عارف شنو. انا تو عندي ثلاثة سنين السخان في داري ما يمشيش.
1: ثلاثة سنين
6: السخان في داري ما يمشيش. ثلاثة سنين نعس على الماء. مرتي تقوم الخمسة متاع الصباح باش تمشي تغسل ساعات الخمسة الصباح حل شويه الماء باش تدور ماكينة الصابون. معناتها مأساة ولينا عايشين معناتها بالحق. قريب باش نرجع حشاك حاج المجتمعين المستمعين نمشي ناخذ حشاك بهم ونمشي نعبي الماء من البيار ومن الاخر بقول لك زيد تجيني فاتوره ونخلص الماء.
1: وتخلص الماء وتجيك فاتوره
6: حتى نخلص في الاداءات اللي انا ما عنديش. هو يتحل الماء شويه من الهوي برك الدور المنقاله من الهوي برك معناتها تمركي لي المنقال مش من الماء. ما تو وصلنا بالحق وصلنا كاتاستروفيك حيولينا عايشين في مأساة. والله مأساة
1: هذه مادة حياتية معناها ما نجموش نستغنيو عليها.
6: نفهمك حاجة أو طول نصور لك أنا كان عندك نصور لك تشوف البادن وتشوف في داري أنا بالبادن والستولة منين نعبي فيهم نعبي فيهم من جاري إلى اللوطة تتحلوا المنقالة شوية المي شوية نمشي نعبي معاه وبعد جيني ورقة المي نمشي يزمني يخلصها أنا معناتها يزمني يخلص المي لأني ما عنديش مي يزمني خلص الأداءات متاعهم هما.
1: سي محمد في الحومة يقص على العمارة متاعكم انتوما ولا على المنطقة الكل كل تقريبا تعاني ونفس المعاناة؟
6: لا مش كل حد ودرجات نفس الحومة ونفس الدار
1: صمتك.
6: كل حد ودرجات أني نسكن معناتها
1: أنت على خاطر تسكن بريمير إيتاج ما يوصلكش الماء؟
6: ما عنديش ماء بالحق ما عنديش ماء أني يعني صلت معناتها أولادي ما يدوشوش
7: مش مهم معناته شلون وصلنا في تونس في مكياس ولا في تو حتى معناته الواحد حتى باش يدوش بالصافي حتى الصافي تقطعت
1: حتى الصافي تقطعت ماهيش موجود
7: وين عايشين وين وصلنا في تونس وين ولا الدرجة هذه معناتها رحنا في بقالته معناتها منطقه بالرسمي معناتها في وسط المي في وسط المي معناتها في وسط المي وين وصلنا بالحق وين وصلنا اني نفضل جاري عند المي واني ما عنديش نمشي نعبي يعني مع نجاري بالبادن ومرتي تعبي بالبادن باش نتغسل البش ولا باش طيب الفطور ولا باش ندخل عشاك من التواليت ولا وين وصلنا لهالدرجة هذه
1: عندك الحق سي محمد والله عندك الحق
7: ومن بعد المشكلة وين المشكلة وين معناتها تجيك فاتورة متاع مي هو المشكلة وين بعد تجيني فاتورة متاع مي
1: ولازمك تخلصها
7: ما عنديش مي كان السيد قال لك احنا نعبيهم العيون انا ما عنديش عيون نعبي بالرسمي اللي قدر الله تشهر الحريقة في الدار والحاجة نتلهب ونقول نتفرجوا
1: لطف عليك لطف عليك الله لا يوصلنا الله لا يوصلنا
7: الوالي السيد الوالي ما اعتقدش مرة يجي لبقالة ونفس المعاناة مش كناني بمعناته برشا بقالتي يعني وفي القسل المي
1: معاناة كبيرة
7: والله في شتي صدقني قسما بالله في شتي ما عنديش مي
1: ما فماش مي إشكالية كبيرة إن شاء الله تلقى طريقة للحل مش كان في البقالتها وتليفونات من القروين ومن سفاقس وتوا باش نمشوا للمنستير مدام حميدة مرحبا بك
8: وعسلامة
1: مرحبا يا لله منين تكلم فينا بالضبط من المستير
8: من طبلبة
1: من طبلبة مرحبا بيك وبناس طبلبة
8: احنا كيف كيف والله شيء أسف السيد اللي كنت نسمع فيه احنا زيد عنده أكثر من شهرين الميقص 8 سويع القائلة مثلا 9 حتى 5 العشية وساعة ما يرجعش 5 العشية يرجع 8 غير 4 7 ونص كيكة بالحق مأساة ويزيد يعاود يقص ديما 9 تصور انت واحد حتى يخلطش حتى مشي تعشى وقصي معه ونعشيه ونقلش الكل بالتسعة التسعة ودرج ماكس
1: واحد يقعد يعس على الماء وقت الشي يرجع باش فيه ساعة يعبي ويقضي شوره
8: صحيح إذا كان خاصة الصباح الصباح تعرف سيونس يونيك عنده إنسان مثلا مواعيد مثلا مع الطب مع كذا مع كذا باش يمشي يخرج قوم بكري قوم بكري لازم يقوم يجري يجري يرجع من 5 تاع الصباح يتقص 9 تاع الليل يرجع 5 تاع الصباح لازم يقوم بكري الصباح يجري يجري معون كذا يحضر فطور كذا باش كي يرجع هو من عند الطبيب ولا المستشفى ولا حاجة يلقى روحه على الأقل شوية شوية شوية منظم شوية شوية حدا أما بالحق أنا قلت صحيح احنا سمعنا ثم انقطاع من نصف الليل من بيت المنستير من نصف الليل حتى
1: أي حتى الخمسة تاع الصباح تقريبا المنستير وسوسة والمهدية
8: اي اما يرسل لي ماهوش 8 سويع على 9 تاع الصباح حتى للخمسة تاع العشية ساعة 7 وش بالقايلة وش يقص في النهار 8 سويع تاع الليل يزكى بيبيلي علاش الناس ترتاح حتى يقوم بكري باش يخدموا الحاجة يبقى
1: يلقى الماء
8: عنده أكثر من شهرين شنو تو مازلت ما صيتش الأشغال بالحق وقت تعرف مشكلة المية المعدنية اللي مقصور ما ست معاه مسكر ولا كذا يقرر العبد بالحق بالحق يجري يجري يجري باش يعبي كذاب الماء باش ينجم
1: ديجا يلقى روحه هو تحت الضغط ما محطوط تحت الضغط باش يوفر على الأقل شوية ماء لداره إشكالية كبيرة تعاني منها أغلب كان ما نقولش الكل ولاية تونس الكل ونذكر بالشفر اللي كان نشر المرصد الوطني للمياه وقال تم التبليغ على 608 حالة انقطاع وإشعار انقطاع بالماء الصالح للشرب في عديد الولايات من الجمهورية التونسية. بالموضوع هذا نكون وصلنا لختام رحلتنا اليوم في منك نسمع. نشكر برشا صبري بوعزيزي على الإخراج, نشكر برشا هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق, نشكر برشا إيمان ضحى وأشرف في الديجيتال. أميرة مقني تقولكم بسلامة وشيء طيبة وجمعة الجاية ترجع لكم هدى الورغمي تنور بلاصتها. تتسويت نمشي وللأخبار مع سحار بن بلقاسم, شيء طيبة للجميع.
0: منك نسمع منك نسمع
9: ببليسيتي
10: سيف سني شعر في النار
11: ماش قولي في أقوى بالانس في القنطار وحمام سوسة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والريستورو والبيسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون حسنو أقوى بالانس اتبحنا وجد اتبحنا
0: ديوان افام فلاش نيوز.
1: موجز الثانية بعد الزوال دي وانا فهم عسلمة. نفوق أكثر من 150 رأسا من الأغنام والمعز بشكل مفاجئ بمعتمدية المتلوي من ولاية قفص أمس فيما تتحرى المصالح البيطرية والأمنية حول الأسباب المحتملة للحادثة وفق ما نقله أحد المتضررين لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
9: أكثر من 100 يمكن وصل لل 200 بر الممو على خط الغنم حتى للزون نتاع ال 11 ل 12 قاعده تموت كل مره. واحد يقول لك ماتلي زوج ماتلي واحده ماتلي زوج. اليوم انا نحكي باش نحكي من الان اصبح شربنا على غنم نسقناها للسارح. الغنم تجري لبس على البحث يعني باش حتى الواحد باش يرجح انها فرضيه مرض ماهوش مرض جامد لافي. الساعتين بالضبط صون التليفون كلمني قال لي يا ولدي اجري انا الغنم راه عدد مهول قاعد يطيح. وقتها للزون اللي وصلت انا بحذاه معناها في البلاصه وين سارح معناها من الجبل لقيت 18 راس موتى دينا نسوقوا فيها ونتبعوا فيها بالكراهب والبلاتات على اساس معناها تنشوفوا اللي تطيح مثلا نهزها في كهرباء تقش معناها الطيشه في الطريق نتلفوا نلقاهم ماتوا كلها نهبطوا 18 بعدين 17 بعدين 14 مشينا للمنطقه مشينا للحرس الوطني الفلاحه ما عطتنا حتى حل ما فماش لحد الان التحليل قال لك يطلع بعد 6 ايام.
1: والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة منجعافي يفيد من جانبه بأن المصالح البيطرية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة بشرت في أخذ العينات وتوجيهها إلى المخابر المختصة لتحديد أسباب النفوق وفق ما صرح به لمراسل ديوان فهم بالجهة. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن فتح باب التقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027 ابتداء من 21 من أوت الجري وإلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. ويشمل هذا الإجراء الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 2026 والطالبات المتحصلات على بكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن حيث يتعين عليهم تقديم مطالبهم حصريا عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض أو عبر رمز الاستجابة السريعة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر في بلاغ من تنامي محاولة اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم عبر أعلى الفيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. وفي أخبار العالم الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين إثر أحباطه هجوما على موقعه في محافظة تعز. مصادر عسكرية تفيد بأن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه تصدوا اليوم لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتين جنوب غربي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان وسط البلاد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار يتواصل مع نادر في فلاش سبور في أمان الله.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
12: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج صوتكم ديوان فام فلاش سبور.
13: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بالحسن بسمر الناطق الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم اكد ان مباراه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لموسم 2026-2027 واللي باش تنطلق يومي 22 و 23 اوت الجاري باش تكون بتقنيه الفار. بداية من الجولة الافتتاحية بسامرة قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن اجتماع المكتب الجامعي المقرر مساء اليوم باش يتم النظر فيه في تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم المقترحة من طرف المشرف العام على هيئة الإدارة السيد ناجي الجويني وستتم المصادقة على التركيبة المقترحة عبر آلية التصويت من طرف أعضاء المكتب الجامعي. مطلع الأسبوع الحالي يصدر التقرير النهائي للجنة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي زارت ملعب الطيب الميري بصفاقس لتقييم مدى مطابقته لمعايير احتضان المباريات والمسابقات الأفريقية. ملعب الطيب الميري باش يكون بإمكانه وفق الوضعية الحالية والرزنامة احتضان مباريات الأندية التونسية خلال الدورين التمهيديين على أن تتواصل الأشغال والتحسينات بهدف بلوغ تصنيف الفئة الثالثة قبل انطلاق دور المجموعات. إدارة النادي الافريقي تعاقدت رسميا مع المدافع المالي اسماعيل سيمبارا لمدة زوز مواسم. نذكر أن الافريقي باش يواجه غدوة السبت انطلاقا من 5 نتاع العشية بحديقة المرحوم منير القبيلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري. منافس الافريقي في الجولة الأولى من البطولة النجم المتلوي أعلن عدم قدرته لخوض مباريات بطولة الموسم الجديد. القرار هذا جاء بسبب الغيام التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر حسب ما جاء في نص البلاغ. ديما مع النجم المتلوي اللي قرر فسخ عقد اللاعب رايد الفادع بالتراضي بين زوز أطراف. الفادع كان انضم لنجم المتلوي في جانفي 2026 بعد فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي. نادي سانت إتيان الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية مهتم بخدمات لاعب الأولمبي البيجي إلياس الضاوي في نفس الإطار. مصدر مسؤول من هيئة الفريق أكد أن إدارة الأولمبي البيجي لم تتلقى إلى حد اليوم أي عرض رسمي بخصوص إمكانية التعاقد مع اللاعب إلياس الضاوي. الختام بالباسكيت، وفد المنتخب التونسي سافر إلى تركيا اليوم الجمعة لخوض تربص تحذيري للنافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. المنتخب باش يلعب 4 مقابلات ودية ضد كل من المنتخب القطري، المنتخب الفلسطيني، المنتخب المصري وفريق تركي. نذكر المنتخب ينطلق يوم 27 أوت في منافسات النافذة الرابعة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، ثم المنتخب الكامروني يوم 28 أوت، ويختتم النافذة بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 30 أوت 2026. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على سيت نادي وان اف ام .net. موعدكم 3 نتاع العشية مع الزميل كريم مقني، وبقيت كيب برنامج سبور ماك.
14: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول، ولي رميز يوصلوا حتى ال 50%. سبور ولا شيك، بار ولا صغار، ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال. يو اس بولو لاكوست خاك سوغيرهم، مي لافاش تستناو، يجيو بحدينا في واحد من لي 8 ماجازان تاعنا في تونس، سوسا وصفاقس، ولا ادخلوا على سيت ويب توتو سبور.com.tn وخليو جوكم ديما كول.
3: Tous les hits sur D1FM.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز ثالثة مساء. ديوان اف ام عسلمة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. وقال الرياحي إن مؤسسة التوزيع أكدت وجود تراجع في المخزونات نتيجة ارتفاع الطلب خلال موجة الحر بالتزامن مع تأثير الانقطاعات الكهربائية على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، وهو ما أدى تدريجيا إلى استنزاف مخزونات التعديل التي تساعد عادة السوق على مواجهة فترة الذروة، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. السفارة التونسية بأبوظبي تخصص فريقا فنيا من قبل وزارة الداخلية لتأمين تنظيم أيام لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات لمدة 10 أيام في أكتوبر المقبل. ودعت السفارة في بلاغ كافة المهتمين بالانتفاع بهذه الخدمة لإعداد الوثائق المطلوبة حتى يتمكنوا من تقديم مطالبهم لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة أو تجديدها أو تعويضها. المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تقوم بتهيئة دورات المياه بمدرسة النجاح بأولاد سليمان من معتمدية بير الحفي، حيث شملت الأشغال صيانة وتهيئة البناية وتجهيزها بأربع دورات مياه وتهيئة دورة مخصصة لتلاميذ القسم التحضيري، إلى جانب ربطها بشبكتي الماء والكهرباء وإنجاز مجموعة من الحنفيات وسط ساحة المدرسة، فضلا عن ربط المنظومة بمحرك كهربائي لضمان استمرارية التزود بالماء. أكثر تفاصيل مع عضو المجلس المحلي ببير الحفي عيسى سليماني في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
4: مدرسة النجاح فيها أشغال تهيئة للمجموعات الصحية، أشغال تشرف عليها مندوبية التربية بسيدي بوزيد. الأشغال انطلقت منذ نهاية السنة الدراسية تقريبا، اليوم انتهت، ما زالت بعض اللمسات الأخيرة. الأشغال هذه تتضمن تهيئة وصيانة للمجموعة الصحية خاصة تلاميذ المدرسة، وفيها دورة مياه أخرى مستقلة خاصة بقسم التحضيري. الأشغال فيها زادة ربط الماجن الموجود في المدرسة بدورات المياه لأنه كان بعيد وما هوش مربوط بها، وتم تركيب محرك كهربائي باش تولي ثم الماء يبدأ موجود في دورات المياه وفي الأحواض.
3: وفي أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي يفيد بأن واشنطن تستعد الأسابيع المقبلة لفرض إجراءات اقتصادية لم تشهدها إيران من قبل مع تجديد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية والتصعيد في المنطقة، ويتزامن ذلك مع تراجع حركة التصدير من جزيرة خارق وهي واحدة من أهم موانئ تصدير النفط الإيرانية. قطر والسعودية والكويت تدين استهداف ناقلتين تابعتين لشركة إماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبرماك في أمان الله.

0: دوت كوم. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى
0: يزفر الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نافع.
1: دوت كوم.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل، هنيكم الرؤى، هنيكم الخير، إن شاء الله أمطار نافعة وغيث نافعة على الناس الكل. أمطار حاليا في بعض الجهات في ولاية صفاقس، دونك إن شاء الله أمطار تكون أمطار خير. مرحبا بكم الناس الكل، دي سبور ماك من توا حتى للأربعة متاع العشية، متواصلين معاكم سبيعة من زمان، نحكيو فيها كرة، نحكيو على ملعب الطيب المهيري، نتيجة التقرير الخاص بلجنة الكاف بخصوص تأهيل الملعب، اللجنة اللي كانت زارت الملعب، هل يكون الملعب جاهز لاحتضان مباريات دور المجموعات في المسابقات القارية وكذلك مباريات المنتخب. اليوم تنصيب ناجي الجويني على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم اللي ينجح مع فريقه الجديد. نجم المتلوي يعلن عدم مشاركته في بطولة الموسم القادم، علاش وكيفاش؟ الإفريقي يتراجع عن عدم انتداب إسماعيل سيمبارا رغم الاختبار الطبي، خيار فرضه ضيق الوقت قبل غلق القائمة الإفريقية أم لقناعات الكنزاري الفنية؟ في 24 ساعة الترجي يمر إلى السرعة القصوى، يحسم صفقة ريبيرو، يوقع مع فراج ويفعل عقد البليلي، شكر الوعر يمر إلى السرعة القصوى في انتظار الظهير الأيسر، لقد يكون آخر انتدابات الترجي في هذا الميركاتو بسبب تواجد ثلاثي مع المنتخب الأولمبي. هل يطالب النجم الساحلي تأجيل الجولة الأولى أمام الترجي الرياضي التونسي؟ والجماهير تواصل كتابة التاريخ وتقييم لانتدابات الفريق بالنسبة للليتوال، هذا أكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية. وسعيد باش يكون موجود معنا اليوم أمين عباس. أمين مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخيان، ومرحبا اللي يسمعوا فينا كل على ديوان فيم ولا اللي يتفرجوا فينا، وإن شاء الله أمطار، إن شاء الله غيث نافع نافع إن شاء الله فضل رب
1: إن شاء الله. وكم المفترض يكون معنا هاشم اليوم؟
2: ها أكيد
1: أمين وهاشم، حابين نعملوا حلقة خاصة بالعباس اليوم. صحيح. إن شاء الله التزامات مهنية، إن شاء الله ربي يوفقه في تجربته الجديدة، في انتظار أن تصح
2: إن شاء الله ربي سهل
1: الأمور، إن شاء الله يدخل غمار التدريب عن قريب. هاشم عباس، وأنت زاد وقتاش نشوفوك مدرب؟
2: ربي سهل، أنا بحثيك توفى في الميكرو
1: بعد حلها
2: كملوا نقرأ ونشوفوا، ربي سهل
1: إن شاء الله ربي سهل. يلا نبدأ بملعب الطيب المهيري، نتيجة تقرير لجنة الكاف بخصوص تأهيل الملعب. به نعطيكم الدمارش كيف صار بالضبط. شهر التالي تقريبا اللجنة الخاصة بمعاينة الملاعب في الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم قامت بزيارة لملعب الطيب المهيري بطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم. تقريبا جل الاشكاليات تم تلافيها على اساس قبل ما تجي لجنة الكاف. اللجنة دونك نعطيكم الخلاصة، الصفحة الاخيرة تقريبا اللي تم ارسالها للجامعة التونسية لكرة القدم من طرف هذه اللجنة. بالنسبة لأرضية الملعب وتجهيزات المنافسة، مطابق جزئيا بعض التحسينات، ولكن خذت الهومولوغاسيون بالنسبة ملعب الطيب المهيري. السلامة وإدارة الجماهير غير مطابق للفئة الثالثة، ولهنا الحماية المدنية هي اللي مطالبة أنها تعطي تقريرها في هذا الموضوع. السلامة وإدارة الجماهير غير مطابق للفئة الثالثة، كيف كيف لهنا نحكيه على الحماية المدنية، هي يلزم شهادة من طرف الحماية المدنية. البنية التحتية، الإعلام والبث التلفزي مطابق جزئيا واستكمال متطلبات المنافسة ضروري، والمتطلبات باش يتم استكمالها تو بعديك تباع، نعطيكم شنو صار البروسيدور كيف صارت بالضبط. أنظمة الطوارئ غير مطابق، ولهنا يلزم كيف كيف شهادة من طرف الحماية المدنية. المناطق الرئاسية الفي اي بي والفي في اي بي والضيافة غير مطابق للفئة الثالثة، دونك لهنا بالنسبة لملعب الطيب المهيري يلزم تتوفر لفوتي في الزون في اي بي، وهي حاجة بسيطة جدا حتى يصبح مطابق للفئة الثالثة. فصل مسارات التدفق التشغيلية غير مطابق، وهذا كيف كيف من طرف الحماية المدنية. مشايات الطبية ومكافحة المنشطات مطابق أجمالا وتحسين اللافتات والإرشادات مطلوب. هذا كيف كيف مقدور عليه, سهل الموضوع. المستوى العام للجاهزية مؤهل للفئة الثانية مع استكمال المتطلبات ليصبح جاهز للفئة الثالثة. الخلاصة اللي بعثتها الكاف مش ترجمها لكم كما هي, الملعب لا يستجيب حاليا لمتطلبات الفئة الثالثة لكنه مؤهل للفئة الثانية مع ضرورة القيام بعدة تحسينات لاستكمال شروط الفئة الثالثة خصوصا في مجالات الأمن والسلامة والطوارئ ومناطق كبار الشخصيات وفصل المسارات التشغيلية والبنية التحتية للبث والإعلام. هذا بالنسبة للتقرير الكاف. اللي صار انه حوايج الصعاب اللي هما البلوز اللي هما الكراسي اللي هما الضوء تقريبا الكلهم
2: متفقين.
1: مطابقين لكراس شروط الكاف. الملعب حاليا في الكاتيجوري 2 اللي تجم فقط تستضيف مباريات الأدوار التمهيدية الأولى والثانية, ودير الترجي الرياضي الجرجيسي أولى مبارياته في كاس الكاف ستكون في ملعب طيب المهيري يوم 4-5 أو 6 سبتمبر, لأنه

0: مع 10 صحفيين كيف كيف للزون دو بريس يخدموا فيها الصحفيين كيف كيف موضوع الفي اي بي كما قلنا والبقية عند الحماية المدنية, وبالتالي أشغال بسيطة مقدور عليها من المفترض أنه يتجاوز الموضوع هذا. كيف كيف الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الاتحاد الافريقي لكرة القدم بخصوص أنه اللجنة تعاود ترجع مرة أخرى للمعاينة بعد نهاية الأشغال, والاتحاد الافريقي لكرة القدم وافق بصفة رسمية على أنه اللجنة هذه تعاود تجي مرة أخرى لمعاينة هذه الخلالات اللي تم رفعها وبش يتم رفعها. باش يكون ثم اجتماعات بين هيئة النادي الصفاقسي والبلدية وخاصة سلطة الإشراف ممثلة في الولاية قريبا, خاصة في موضوع الحماية المدنية لنادي الشهادة اللازمة, كيف كيف بالنسبة للشهادة اللازمة باش تكون موجودة في التقرير من الشركة, وهي شركة عالمية اللي قامت بتركيب الأضواء الكاشفة كسوة في الملعب الرئيسي ولا في الليزانيكس, لأنه الشهادة هذه باش تكون لازمة باش أنك تاخذ لومولوغاسيون. خلاصة الحديث أنه الملعب هذايا حاليا جاهز كاتيجوري 1 و 2, ينجم يكون جاهز كاتيجوري 3 في صورة ما تم استكمال هذه الأشغال. والمعلومة اللي نسوقوها باحتراز أنه ربما مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي في تصفيات الكان, وهي مباراة مهمة قد يتم احتضانها في ملعب الطيب المهيري في شهر أكتوبر القادم, إذا كان تم يعني الانتهاء من هذه الأشغال ويصبح ملعب مؤهل لاحتضان مباريات القارية وكذلك مباريات المنتخب, خاصة أنه البلوز متاع ملعب الطيب المهيري أفضل من البلوز اللي موجودة في ملعب رادس, مش فقط لأنه الملعب أصبح مؤهل, خاصة حكاية البلوز وحكاية الانيكس وبحثا لسبل الراحة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. أي أمين شنو رأيك في اللي سمعته؟
1: أكيد كريم أقبل كل شيء, مش نحكيه على استعد على معايير التقييم, خاطر نسمع فيك تو مقبلة يعني من الفئة الأولى الثانية باش تولي معناها الفئة الثالثة, يعني هو الفئة الثالثة هو اللي خليك تكون أمولوجي وتلعب
0: على الفئة الرابعة, حتى الفئة الرابعة استدتك فقط في قارة الأفريقية.
1: أكيد باش يسمعوا فينا كريم نفهموا اللي الفئة الثانية, من الفئة الثانية إنك تنجم تلعب كان الأدوار التمهيدية, دونك ما تنجمش كاين باش توصل للنادي الصفاقسي ولا اي فريق ليبول انه يلعب في الطيب المهيري,
0: مش فقط النادي الصفاقسي يعني حتى الترجي الجيجي يلعب فاز ديبول
1: ولا اي فريق ينجمش يلعب كان اذا كان ترشح لفاز ديبول اذا كان يقعد الفئه الثانيه. فلذا لازم الملعب فما معايير اللي كنت تقول فيهم انت توا اللي هما ما مش حاجه كبيره كريم الحقيقه, كي نقولوا على الحمايه المدنيه ولا نقولوا يعني اليوم البيلوز لاباس ولا على الفي اي بي كيما نقول على كبار الشخصيات ولا على البريس, دونك نصور فما معايير سهلين يعني
0: سهل تريبيون دونور تو يز 80 مش ولا 30 دونك نصور
1: اكيد جدا نصور اللي يعني اللي لهين بالامر نصور ان شاء الله تكون الاشغال في وقتها ان شاء الله تكون الاشغال يعني تصير كما حبوا هما ان شاء الله يصبح الملعب من هنا لنيوفا الاشغال من الفئه الثالثه باش تكمل نادي صفاقسي ان شاء الله بعد ما كان ان شاء الله ترشح للفاز دي بول تكون موجوده وتلعب في الميدان نتاعها سواء هي ولا ترجي جرجيس ولا اي فريق ولا حتى كما انت قلت توا المنتخب الوطني علاش لا يكون موجود في ملعب التيمهيري, خاطر شو كريم انا نعرف راهو البلوز تاع التيمهيري من احسن البلوز اللي في تونس, راهو في غازون نحكي غازون
0: التيمهيري وسوسه
1: اللي الحقيقه انا حتى التيمهيري كي يبدا لونتروتيان ديما موجود ويبدا الناس كل حاضره والناس كل تخدم, راهو ديما عندنا كاليتي تاع غازون باهيه وديما نلعبوا كره, هذاك علاش سياسيز ديما اسمه مسمي على كره قدم الجميله وكره قدم المزيانه, دونك لازم فما بلوز مزيان. نتصور الكريتير اللي شفناهم توا ان شاء الله من هنا لبعض الاشغال باش تعاود تجي اللجنه اكيد جدا باش تشوف شنو صار في الاشغال ان شاء الله الوقت هذاك يكونوا خدمتهم بالكدا ويكون ان شاء الله هذا وصلنا انه باش يكون في الفئه الثالثه.
0: بالنسبه يقولوا لك أرضية الميدان صغيرة, راو ملعب الطير ميري وملعب سوسة وملعب المونستير وملعب رادس فرد ديمانسيون, وهي ديمانسيون بتاع ذيك 105 معناتها متر واللي هي في الطول وفي العرض نسيت قديش, دونك راو فقط لأنه الملعب يظهر صغير لأنه الكاميرا قريبة, أما راو فرد ديمانسيون واللي هي ديمانسيون معتمدة من طرف الفيفا. بالنسبة لأرضية الميدان كيف حكينا على البلوز رواذية كلام ملعبية وكلام مختصين وأخصائيين, معناتها شفنا التشكيات حنا بعلم البلوز مثلا مؤخرا وغيره, دونك راو ملعب رادس في نادي الفريقي وفي الترجي تخيل انت زوز ان شاء الله يمشيوا للفاز دي بول وتزيد معهم سيسيس وجرجيس، تخيل يمشيوا الاربعه نلعبوا في ملعب وحيد، مع

0: حاجه شبه مستحيله
1: شبه مستحيله
0: شبه كيف. مستحيله ما نجموش معناتها اليوم ملعب رادس يحتضن 4 مباريات في اسبوع ولا 3 مباريات في اسبوع أكيد. في فاز دي بول خاصه ان القرعه نتاع تشامبيونز ليج ولا نتاع الكاف تاخذ لكش بعين الاعتبار اليوم تستقبل غدوه ما تستقبلش وكما في تونس وقت اللي ترجي في رادس الفريق يتسافر وقت اللي الفريق في رادس الترجي يتسافر ما عندهمش الاشكال هذا يقول لك دبر راسك امورك انت في تونس يزمك تلعب معناتها الفرق هذه في الملاعب اللي هي مرخص لها لاحتضان المباريات الافريقيه وكيف كيف الجامعه التونسيه لكره القدم مطالبه انها تسعى لدى الاتحاد الافريقي لكره القدم ما نتخيلش انا ملعب اسفي اللي عمل دمي فينال عمني ولا ملعب بركان افضل ملعب مستير او سوسة او طيب لميري او حتى بيجا
1: اكيد
0: حتى بيجا نجم ياخذ له مولوغاسيون راهو
1: اكيد شو نشوف الحقيقه كيما كنت قلت توا زيد حتى اليوم طيب لميري اليوم اشوف اوكي نحكيو توا نحكيو على في الاطار الافريقي لكن زيد حتى في الشامبيونال اليوم مع تقدم سقيط الدائر مع فرق اخرين تصور اليوم زيد طيب لميري زيد لازم ديما لونتريتيان موجود لازم ديما يعني ديما الحفاظ على نوعيه ولا سيرتو الكاليتين تاع الجازون دونك هذيك هي احسن حاجه فالماتشويت برشا ظهر لي الضر بالبستاد وذي نعرفوه ونشوفوه رغم ما نشوفوش تو يمكن يقعد به تو لكن بعد في سيزون يمكن في فيفري ولا في اخر جان في تبدا في فيفري ولا مارس تشوف اللي الجازون يعني باش يفسد دونك هوني هذيا فما ناس تخدم واخصائيين في الحاجات هذيا انا نحب الحاجه نقول بركه كريم اللي اليوم طيب لميري اكيد جدا اكيد جدا اللي هو في يعني ملعب ممتاز جدا نحكي على كرية الجازون لكن صغير يعني على صغير جدا على بلاد
0: اسمها نحكي على المولوغاسيون به
1: ولا سوسة ولا
0: الحقيقة هذا موضوع اخر مش نحكي فيه
1: ما نجمش يكون
0: وحتى ملعب سوسة ان شاء الله ان شاء الله في ساعة يركبونا الكريسي وياخذ له مولوغاسيون راهو باكثر ملعب
1: اومولوجي
0: راهو يخفف على ملعب رادس
1: انا متاكد كريم انه باش يكون اومولوجي وباش يكون من الفئه الثالثه طيب لميري خاطر الكريتير اللي شفناهم توا ماهمش صعاب دونك اكيد جدا باش تكون اشغال موجهه وكل واحد يعرف ايش يعمل وباش يكون من الفئه الثالثه لكن انا نحب نسيرش نعطي ميساج اللي تيستات طيب ميري يعني ما يزيش صفاقس كامله هذا نقولوا فيه من قبل كسوا حتى سوسه زاد حتى سوسة ماهوش مستعد تاع ليتوال وحمام سوسة اكيد جدا تصور اليوم مع تقدم سقيط الدين اليوم في صفاقس برشا جمعيات اليوم السياسة اكيد جدا لازمها استاد ما اكبر واستاد ما احسن برشا ما طيب ميري اكيد
0: ولو انه راهو كي تدخل الكاتيجوري 3 تبقى ديما بروفيزوار حتى في الطيب الميري لانه الكاتيجوري 3 من الشروط نتاعها انه الملعب يلزمه يهز اقل شيء 30,000 متفرج ولكن
1: اكيد
0: مع تنجم تاخذ كاتيجوري 3 بروفيزوار حتى لو كان استاد صغير ولكن ماهيش كاتيجوري 3 فينال دونك لانه كاتيجوري 3 يلزم استاد في اقل شيء 30,000 متفرج ما نحكيوش على الكاتيجوري 4 اللي تقريبا 12,000 ولكن يدخل فقط 7,000 هذا بالنسبه للملعب فاصل قصير ثم نتواصل

0: كيف معانا It's fun time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: ديوانا فام في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1 ديوانا فام
1: صوتكم سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية
3: رجعنا لكم جديد في سبور ماك 21 دقيقة بعد 3 متاع العشية اجتماع المكتب الجامعي حاليا يدور بحضور ناجي الجويني لتعيينه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم ناجي الجويني استكمل الفريق اللي بيش يكون معاه والمجموعة اللي بيش تكون معاه مبدئيا مش يكون محمد بن حسان مكلف بتعيينات الحكام للرابطتين الأولى والثانية باش يكون معه وليد الحراق يساعده في تعيينات الحكام المساعدين ومراد بن حمزة مكلف بخطة مسؤول عن التطوير يوسف السراري سيكون خارج التركيبة وبعض الأسماء الأخرى باش يكون في التركيبة في خطط أخرى تعيينات الهواة والمراقبة وغيره دونك هذا بالنسبة للحكام عودة ناجي جويني على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم في خطة مشرف عام وتواجد فريق جديد سواء في التعيينات في التطوير وغيره كيفاش تشوفه؟
4: أكيد كريم ظهر لي عودة ناجي جويني ظهر لي أنا الحقيقة كنت ديما ماذا بي يكون أول حاجة تونسي أنا لكن جدا تجربة جمال حمودي ما أعطتش ساتسفاكسيون ما كانتش معناها ما كانتش تجربة باهية ما كانتش فيها نتائج باهية ما شفناش يعني الجمعيات راضية على التحكيم وما شفناش التحكيم واش قاعد يغلط شفنا اللي في تجربته كانت برشا أخطاء برشا بلاغات حكينا فيه قبل الكريم لهنا برشا أخطاء من الفار برشا أخطاء من حكام الساحة برشا أخطاء من الحكام المساعدين برشا أخطاء في التعيينات دونك هوني الأخطاء كانت متراكمة يعني متراكمة الأخطاء دونك هوني يخلي حتى الجو العام يكون ديما فيه برشا بريسيون على التحكيم دونك نتصور اليوم عودة ناجي جويني باش تكون اكيد جدا اللي عام سنين واش يكون خير برشا من عام ناوي خاطر اللي شفته عام ناوي الحقيقه
3: ما ينجمش يكون اتعس من عام
4: ناوي ما ينجمش يكون الحقيقه ما ينجمش يكون اخي من عام
3: ناوي لعبنا بالنار برشا
4: لكن انا نمن برشا بالاكزيجونس تاع ناجي جويني مع الستاف اللي باش يخدم معاه كيما بن حسان وليد الحراق بن حمزه اسامي هذوك هم الموجودين اسامي ممتازه اسامي دي كومبيتون ناس ونات نحكيو ناس عطات للكرة وناس عرفناهم قبل كانوا يزفروا اليوم يكونوا مسؤولين كانوا ناس وحد كيزفروا بس ما عنيش عليهم برشا حاجات بس ما عنيش عليهم كلام خايب دونك نتصور ربي عينهم مسؤولية ما يسهلة راو اليوم قطاع التحكيم بالنسبة لي أنا راو هو براتيكمون شطر يعني لازم يكون هو قبل يكون حاضر قبل الجمعيات وقبل الملعبية وقبل ليزونترونور باش تكون اللعبة كاملة دونك اذا كان ما فماش عدل ما فماش كما نقولوا مصداقيه من الحكام ومن قرارات الحكام راهو لهنا ما نجمو نعملوا حتى شيء دونك لازم الناس كل تخدم والناس كل تكون عاده وتكون نيت والردع اكيد جدا لازم راهو اللي يغلط يتردع مش ما نعرفوا هو ديزيت غيما لكن اللي يغلط يتحمل مسؤوليته ويكون خاف انه باش يغلط يعني يكون مركز على ماتشو يحضر ماتشو بالكدا كيما جمعيات وجوارات يحضروا ماتشواتهم يصرفوا برشا فلوس باش يحضروا ماتشواتهم باش يوصلوا للاوبجيكتيف نتاعهم علاش ليه اليوم الحكام يعملوا دي اوبجيكتيف يوصلوا يقدموا اليوم ما لا سي مالورو نشوفوا اليوم تونس ما فيها حتى يعني اربيتر في في في, في الكوب دي موند معناها سي تري مالورو معناها مالفيو مش باهي الحقيقه مهما يكونوا ديما عندك الواحد زوز اللي نطروا بهم دونك الحقيقه
3: عندنا سنوات راهو
4: عندنا سنوات اللي اليوم نتصور انا فرحان برشا بناجي جويني وسيرتو بالستاف اللي معاه اللي خيرهم حطهم معاه باش يكونوا
3: شوف شنو فاكتور الثقه هو اهم حاجه
4: شو هو
3: بمعنى انه اليوم كيف تحط شخص مثلا عليه اجماع والا يكون محل ثقه من النوادي حتى كان ثم اخطاء تولي الناس تقول لا ثم تسبق حسن النيه مبدا حسن النيه لانه احنا اللي نشوفه فيه تو انه كل فريق اكيد باش يستنفع وباش يغلطوا في حقه
4: باش يصيروا اخطاء
3: او اي فريق يغلطوا في حقه معناتها يصبح مستهدف تكثر البلاغات وهذا خاصه في نهايه الموسم بالتالي تشوفش اليوم انه زاد ثم مسؤولية حتى عند النوادي، والمسؤولية عند النوادي هذية ما نجموا يكونوا مسؤولين إلا ما يحسوا بأنه ناجي جويني والفريق اللي معاه ناس أونات وناس تخدم. حتى في الأخير الأخطاء أكيد بش تكون موجودة، ولكن ديما مبدأ حسن النية لازم يكون موجود. زادة
4: أكيد مبدأ حسن النية رو ما يجي كريم كان بالثقة، رو عمليه ورو فما علاقة عدم ثقة ما بين الجمعيات وقطاع التحكيم رهيب. يعني راهو كما قلت المره اللي فاتت راهو براتيكمون جمعيات الكل عملت بلاغات سونز اكسبسيون، الناس الكل معناها من اولهم لاخرهم، اللي يلعب على الشامبيونال، اللي يلعب على المانتيان، اللي يلعب مليو تابلو، كلهم عملوا بلاغات وكلهم شكاوا من التحكيم، وكانت فما عدم ثقه كبير يعني ما بين التحكيم والجمعيات. السناب بتاعين نجي جويني والناس اللي تخدم معاه ان شاء الله ترجع الثقه هذه للجمعيات، ان شاء الله ترجع العلاقه هذه نتاع الثقه. وكما انت قلت راهو الاخطاء باش تكون موجوده، لكن كما انا نقول راهو عادي، انا مالي الا بشر، دانات غيمان، نجم نغلط كما انا جوار نغلط نحط الكره لبرا، كما كان حكم نجم نغلط في السفيره في بينالتي في حاجه، لكن كما انت قلت ان شاء الله العلاقه نتاع الثقه ترجع تتبنى من اول وجديد مع نجي جويني والجمعيات، ونشوفوا حاجات خير من برشا من شفناها مع مليو.
3: جريبي حسين يقول علاش ما يصيرش ترتيب للحكام، تصنديقات لحكام الساحة والفار، ويصير ترتيب في آخر الموسم وتقديم جائزة معتبرة. فكرة ممتازة،
4: فكرة حلوة برش،
3: فكرة حلوة، وتخلي الناس كلهم كونكيرونس، معناتها خاصة الحكام. بون حاجات مطلوبة ممتاز. هذا بالنسبة للإدارة الوطنية،
4: حاجة بركة كريم
3: نخمو بها،
4: أكيد حاجة بركة نخمو بها. المهمة الأصعب على النسبة بالنسبة لي أنا، واللي هي في تعيين الحكام، باش تكون محمد بحسنة أكيد جدا مهمة صعيبة.
3: في دول أخرى
4: أكيد جدا،
3: نعطيك مفارقة غريبة شوية هي في دول أخرى القسم متاع التطوير وإلا تحليل الأداء للحكام وخاصة تطوير الحكام يكون هو معناتها الحاجة الأبرز ولا القسم الأبرز في لجان التحكيم في البلدان المتقدمة خاصة.
4: أكيد
3: في تونس لجنة التعيينات هي أقوى لجنة
4: أنا ذاك علاش
3: نحكيوش على التعيينات أهم حاجة.
4: أكيد جدا ذاك هو اللي موجود في تونس اليوم، مش نحكي وذلك مهمة صعيبة لمحمد بن حسينة، مهمة صعيبة، لكن أنا نعرف اللي إن شاء الله يكون في المستوى، ومتأكد إنه بش يكون في مستوى كبير وبش يقدم بالقطاع التحكيم القديم. شو التعيين وهوني مش نبدأ نحكيه عن النية وحسن النية وكذا، دونك يبدأ إنسان أونيت ويبدأ فما إنسان عليه إجماع كبير اللي هو أونيت واللي هو صادق واللي هو يعني كريديبل مع الناس كل، دونك نتصور ربي يعينه سي محمد وإن شاء الله
3: ربي يعينه
4: ربي يوفقهم كل إن شاء الله.
3: اللي نطلبوه إن شاء الله يكون التحكيم، إن شاء الله ما نحكيوش برشا على الحكام، معناتها نتمنى إنه السيزون الجاية ما نحكيوش على الحكام.
4: الحقيقة كريم باش نحكيو.
3: وكات كادو وتروا سانك دو وتروا كات تروا، والمدرب الفلاني جنجل بالمدرب الفلتاني، والآخر نجح وكذا وصفقات ونجحوا ولا ما نجحوش وانتدابات، ماذا بينا نحكيو كان كورة الحقيقة ومنتخب وكاليفيكاسيون. نرجع على الأقل جو الكورة ونبعدوا على التنسيون. إن شاء الله هذا نتمناوه، ولكن مش كل حاجة نتمناها تنجم تصير. أنت كا هذا بالنسبة لي خبر اليوم، خبر الفريق العامل ولا الفريق اللي بالمصاحب لنجي الجويني اللي حاليا في اجتماع مع المكتب الجامعي اللي انه بيش يتم تنصيبه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. فاصل قصير ثم نتواصل، مش نحكيه على نجم المتلاوي اللي يعلن عدم مشاركته في بطولة الموسم القادمة.
1: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد في سبور ماغ. برشا تفاعلات يقولوا فكرة النقاط الممنوحة للحكام فكرة حلوة. هذا حافظ كمون كيف كيف بوم ثم دي كومنتير الحقيقة ما يتقراوش كالعادة مالوروزمون، لانه ما نحكيو في مواضيع ما مش تعمل في بوليميك، ما نحكيو في مواضيع نحبوا نقدموا. ان توكا برشا يسألوا على الدكتور صادق حبيب، ان شاء الله على قريب تو مع البرمجه الشتويه يكون موجود. كيف كيف نحكيو على نجم المتلوي. الهيئه المديره في بلاغ شوفوه تو، البلاغ تعلن عدم قدرتها خوض مباريات البطوله للفريق الاول رسميا بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الماضي، وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن عدم التزامها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر. وتستنكر الهيئة بشدة هذا التهميش الممنهج وعرقلة مسيرة الفريق بحرمانه من أبسط مقومات الإعداد الموسم الجديد، وتأكد أن القرار هذا أملته الأزمة المالية الخانقة ونفذ كل الحلول الودية لتأمين بداية موسم وما قد تؤول إليه الأوضاع الفنية للفريق في الفترة القادمة. حقيقة وضعية صعيبة. نذكروا أن الديدلاين بالنسبة 17 أوت بالنسبة لفرق الرابطة المحترفة الأولى لتأكيد مشاركتهم في البطولة. زوز فرق إلى حد الآن كانوا ثلاثة، لتوال فض أموره مبدئيا ينجم يشارك في البطولة الموسم القادم كيف وكيف السي بي. زوز فرق ومنادي حملنف اللي يصارع كذلك من أجل خلاص الديون، وكذلك نجم رياضي بالمتلوي جيم وانتروا. قلعنا زوز فرق حكيوا على لوكا متلوي توا ما نجموش يشاركوا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
2: أكيد هذا اللي وضعية صعبة كريم كيف أنت تقول توا هذا اللي نجم
1: تعرف المتلوي.
2: أكيد أنا لعبت في المتلوي ونعرف ونعرف يعني الفريق هذاك كيفاش يعيش. خليني أقول لك المتلوي نجم المتلوي فريق يمكن عمال دي تراديسيون في الناسيونال، دونك راهو عنده بتاتر 11-12 سنة موجود اليوم في الرابطة المحترفة الأولى. كان يلعب على المنتيان، اليوم نشوفوه في آخر السنين 5-6 سنين الأخرين ديما موجود في المليو التابلو، ديما قاعد يعمل في بيرفورمانس كبار، يخرج في ملعبية باهيين، يخرج
1: في البلاي أوف،
2: عمل بلاي أوف مرتين، عمل زادة وسي بيرفورمانس باهية في الشامبيونا. كيف كيف دي زونترونور يكون باساج، أي مدرب في النجم المتلوي يكون باساج باهي ومنه هو ينجم يمشي لبلاصة مخير، دونك البلاصة هذيك مبروكة كما نقولوا نحكي بلغة الكرة بالنسبة للمدربين ولا حتى للاعبين اللي يمشي غادي. أكيد جدا ظروف صعيبة، لكن راهو ما عندي فماش موارد مالية كريم، فما سي بي جي اللي هي شركة تاع الفوسفات غاديكا، اذا كان الشركة تاع الفوسفات ولا الوالي تاع قفصة ولا الناس اللي تخدم غاديكا ما يمولوش الجمعية، يعني باش تكون في في في في مشكلة كبيرة. دونك هوني مشكلة كبيرة وكبيرة برشا، ظهر لي المشكلة هذه صايرة من عام ناول اللحظة هذه اللي توا خذوا فلوسهم، دونك مشكلة كبيرة. اليوم اذا كان نجم المتلوي ما تنجمش تكون في الرابطة المحترفة الاولى، الحقيقة انا خايف برشا على نجم المتلوي، خايف برشا على النجم المتلوي. فور بوسيبل تنجم ما تنجمش تكون في البطوله لاسباب ما كانتش كرويه، لاسباب ماهيش فنيه، لاسباب ظهر لي ماديه بحته، اسباب اللي الحقيقه بكل امانه يعني للناس اللي موجوده غادي كل للناس اللي لاهيه بالمتلوي والناس اللي تحب النجم المتلوي نداء لازم الناس الكل تقف مع جمعيتها.
1: حتى قفصه اليوم قاوا في القفصه، تخيل انت
2: قاوا في القفصه اعظم متلوي عندها مشاكل،
1: قوة في القفصة
2: أكيد جدا
1: باش تخرج من المقر متاعها،
2: باش تخرج
1: علاش؟ لأنه كاري المقر وعنده عام مش خالص.
2: وشو
1: فريمون ما تخيل أنت قوة في الرياضية بقفصة فريق بهذه العراقة
2: مرهونين بالسي بي جي
1: يصارع معناتها وممنوع من الانتدابات
2: ما عندهمش حتى حل كريم. أنا نحكي لك راني لعبت في قفصة ولعبت في متلو الزوز، لعبت فيهم راهم الزوز مرهونين بالسي بي جي بالشركة نتاع الفوسفات. دونك إذا شركة نتاع الفوسفات ما عاونتش ماديا اليوم نحط وضعية نجم المتلوي يحضر في العام الجديد والسي لازم يخلص الديون، معناها هوني إذا كان مش تعمل بريباراسيون وديجا ما فيهاش ملعبية، ملعبية كل براتيك ما خرج المدرب خرج فريق يعني يمكن
1: يعني كما
2: يعلم بيك الرب خذيه توا واخو جي 10 ملعبية جدد باش يبني فريق، خاطر ما عندوش ملعبية، خاطر الملعبية الباقيين مشيو خذيها 10 ملاعبية تو باش ياخذ ملاعبية لازمو فلوس، ولازمو باش يلعب في البطولة لازمو فلوس يخلصها باش ينجم يلعب. دونك فما هوني في في في فترة صعيبة الحقيقة وسيتياسيون صعيبة وصعيبة برشا النجم المتلوي. اكيد جدا يعني نداء ان شاء الله ماذا بينا نشوفوا نجم متلوي في بلاصتها ونداء للسي بي جي يعني يتحركوا للناس تحركوا الوضعيه صارت صعيبه وصعيبه برش دونك هوني راهو سايي معناها وصلنا للسي موز مونتروا تو احنا لو 17 اخر ديلي باش ناخذ الاجازه انها تنجم تكون تشارك في البطوله ان شاء الله يا ربي نسمعوا حاجه باهيه من هنا الايامات الجايه على خاطر النجم المتلوي يعطي شارم للبطوله النجم المتلوي فريق تنقل صعيب لاي فريق في تونس تنقل صعيب باش تمشي المتلوي راك ما تنجمش تربح فاصيل وتروح هذا يكون متاكد منه فريق يعطي شارم فريق ديما كريديبل ما عندوش لا منا لا منا دونك ان شاء الله نسمعوا حاجه باهيه وان شاء الله يتلموا اهالي وسيرتو شركه السي بي جي تدفع الفلوس للجمعيه وخلي الناس الكل تعرف تخدم على رواحها
1: واضح لانه الحقيقه حتى كيف تمشي المتلوي معناتها ما ثماش كل
2: ما عادش فما البريسيون وكل
1: لا ما ثماش كل معناتها باستثناء نجم المتلاوي ما ثماش حاجات حتى باش تأثر الشبان باش تخاف عليه من ديراباج معين
2: اكيد
1: معناتها الحقيقه الدور اللي يعمل فيه نجم المتلاوي في منطقه كيما هذيك ومنطقه منجميه بحته راهو سي با فاسيل معناتها راهو الدور اللي يلزم تقوم به شركه الفوسفات راهو دور هذاك دور اساسي معناتها في اطار معناتها مساهمتها المجتمعيه لازم تكون موجوده معناتها ماهوش مزيه راهو برشا ناس يقول لك لا شركه فوسفات قفصه وعلاش تعاون في المتلوي والجروب شيميك علاش يعاون في رد جابس خاطر هذاك دور المجتمعي في الاخير ما خير معناتها معناتها الناس تأثر في الشبان وفي الصغيرات وجمهور وامبيونس حلوه واللي كان ما يمشيش متلوي ولا يمشي المتلوي وديبلاسمونات
2: المتلوي خرجت برشا بلعبيه وخرجت برشا زونترونور نعطيك شكري الخطوي كيما نقولوا شو اسمه محمد الكوكي اللي كان معانا تعدى على المتلوي شكري اخر واحد اللي
1: عماد بن يونس
2: عماد بن يونس شو راهي بلاصه كما قلت قبل راهي تمشي وكي ظروف صعيبه تاع خدمه بلاد بعيده وكي ما فماش برشا وين الناس تتفرهد وين العيشه صعيبه شويه اكيد جدا في المتلوي لكن بلاد كي تبدا فيها الموارد الماديه كيما سي بي جي تعطي تنجم تعمل لك الجو العام الباهي مجموعه مزيانه تعمل مجموعه مزيانه منها هي تخلق النتائج وتعمل جو عام باهي يعني في الفريق وفي البلاد سيرتو البلاد هذيك يعني يتنفسوا كره ما عندهم حتى حاجه اخرى تفرحهم كان الكره
1: واضح بعد شويه مش نحكيه على النادي الافريقي وكذلك على الترجي الرياضي التونسي فاصل قصير ثم نتواصل
3: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
4: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم
3: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج
5: ديوان اف ام
6: صوتكم
7: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
3: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية
1: رجعنا لكم من جديد 39 دقيقة بعد 3 متاع العشية النادي الإفريقي يتراجع عن عدم انتداب اللاعب إسماعيل سيمبارا رغم الاختبار الطبي وخلنا نعطيو المعلومة كما هي دونك أول أسبوع على أساس خضع الاختبار الطبي أول ثم ثاني تمت الموافقة على انتدابه ثم تم التراجع لأنه اللاعب عمل 2-3 سيونس دونترينمون مع الفريق يدرب عادي حتى عمل دي زيكزيرسيس معينين اللي بينوا الإصابة اللي هي تعرض معناتها تخليه ولا ما ينجمش يلعب ولا غيره دونك يلقى الأمور عادية وحتى حكاو معاهم قال ما أنا عادي مستانس بها الحكاية دي وما مش مقلقتني دونك عاود اختبار آخر ورئيس النادي اللي هو الدكتور سي محسن الترابلسي دكتور أشرى على انتدابه هل أنه انتدابه فقط لأنه خذ شوية ريسك النادي الإفريقي في انتدابه لأنه ما زال يومين فقط أو يوم فقط غدوة تغلق القائمة الإفريقية الأولى للدورة التمهيدي الأول النادي الإفريقي عندوش برش خيارات في محور الدفاع أم أنه خيار فرضه المدرب خيار فني ماهر الكنزاري وخاصة جودة اللعب والفيديو اللي شفناها والبالماريس اللي عمله خاصة الموسم الماضي في الشامبيونز ليج مع الملعب المالي
2: أكيد نتصور اليوم النادي الإفريقي كريم مستحق جدا يعني مستحق يعني ملعب بفلاكس خلينا نكون واضحين يعني اليوم باش تمشي تلعب في الشامبيونز ليج والماتش الأول كاليبر كبير دونك لازمك ملعبية عندهم في الأفريق يعني إكسبيريونس وعندهم إكسبيريونس في الشامبيونز ليج ولا في الكاف دونك نهار اللي ملعب هذايا مش نحكيو تبيا نهار اللي تعدى في الفيزيت ميديكال الأولى والثانية هكا
6: الأولى والثانية ما تقبلش من بعد عنده بعض عنده حاجات في ركبته خليه ما يتقبلش ولكن اللاعب مستانس يكور بها الحاجات هذه مش مقلقته في الاختبار الثالث وكذلك العب عمل دو تريواسيونس دونترينمون تبين انه اللاعب ينجم يكور هذا طبيا نحكي
2: طبيا هوني نصور نقولوا الدوسي تسكر طبيا لكن نجيو فنيا نصور في ثلاثه سيونسيات ماهر كنزاري ينجم يشوف وما نصوروش يعني ملاعب يجي من جوليبا انه باش يجي يشوفوا ماهر
6: نصلح المعلومه على تروا سيونس دونترينمون اللي عملهم ماهوش تيست
2: اكيد جدا
6: اكيد فقط تيست لحاله
2: باش يشوف اسكو هو معناها
6: ماهوش تيست فني لانه اللاعب معناتها راهو لاعب يعني شامبيونز ليغ وكونفيرمي
2: اكيد يعني نقولوا الملاعب كونفيرمي قيمه فنيه نتاعو كونفيرمي اللي هو ملاعب يجي باش يصحح اذا كان يستاهل الفحص الطبي هذاك هو اللي صار دونك تصور بالنسبه لي انا انت يدير ممتاز انت يدير في حاجه ليه النادي الافريقي بار اوبليغاسيون خاطر لازم النادي الافريقي اليوم
6: تاخذ شويه ريسك
2: بون اليوم ما عادش عندك وقت كريم
6: دونك انت بالنسبه ليك غلق القائمه الافريقيه جي موان
2: زاد
6: لازمك تسكر الموضوع
2: اكيد جدا مازال غدوه لازمك اناكسيال واناكسيال اليوم كي خديت ريسك انه موضوع على البليسور لكن ما خديتش ريسك انه هو على الكاليبر تاع الملاعبي وعلى القيمه الفنيه نتاعو اوكي البليسور سي محسن ترابيسي ظهر لي انفري كونيسور وسي ظهر لي ناس كل الامور الطبيه والعلميه اليوم راهي تطورت برشا كريم معناها اذا ملاعبي باش ينجمش يجي يكذب على بلاد كامله اللي هو يكون مضروب وما
6: معناها معرفتنا الدكتور محسن ترابيسي ما تنجمش عاقل يتخيل هكا وبمخه يتخيل انه محسن ترابيسي باش يفاليدي ملاعبي اللي هو فيه دوت حتى 1% انه ينجم يلعبش خاطر مضروب
2: ولا باش
6: المنطق يقول هكا
2: مستحيل الحقيقه مستحيل سيرتو في الركبه في الركبه سي محسن ترابلسي
6: سيليتي
2: ركبه قال في الركبه ما تحكيش دونك هو وكيف كيف سي جلال حمالك جدا دونك زوز دكاتره معروفين في تونس كامله في سيرتو في على الجنو دونك نتصور اللي هنا انت ديب اوكي في غسره معينه لكن انت ديب مهم ومهم جدا للنادي الافريقي اكيد جدا في المشاركه الافريقيه وحتى في البطوله ان شاء الله
6: نحكيوا على الترجي الذي التونسي في اخر 24 ساعه الترجي يمر الى السرعه القصوى شكري الواعر نحكيوا على ثلاثه انتدابات من الوزن الثقيل يوسف البليلي يفعل عقده مع الترجي الرياضي التونسي كذلك صفقة ريبيرو دونك بعد اتمام الاتفاق مع الفريق الليبي وعماد فراج كذلك ثلاثة ملاعبية أروقة هجوميين دونك ثلاثة ملاعبية من طراز عالي على الورق بطبيعة في انتظار حقيقة الميدان ورسميا ريبيرو ثلاثة سنوات أعلنت عليه صفحة رسمية للترجي منذ قليل وبالتالي الترجي مر إلى السرعة القصوى وما نتخيلش أنا أي واحد مكشخ ماهوش سعيد خاصة في آخر 24 ساعة
2: أكيد جدا هل اليوم ترجي كما قلت أنت في التيتر كريم مر السرعة القصوى شكرا للعرض دونك إتمام الصفقات نهائيا ما عادش فما ما نحكي وما عادش عندنا ما نقولوا سي بون كونفيرمي ثلاثة ملاعبية ذوما موجودين في الترجي سو كونترا مع الترجي دونك هذايا حاجة تفرح جماهير الترجي أكيد جدا
6: حاجة تفرح في جيو في 24 ساعة مع بعض
2: يجيو ثلاثة مع بعض في الآخر أكيد جدا باش يفرحوا أكثر وأكثر
6: برشا على فيسبوك وتنبير فريمون
2: صحيت
6: وكا هو جو الميركاتو
2: وذاك وديما الساعات الأخيرة تاع الميركاتو باش نشوفوا فيهم برشا
6: تدبتوا ديما تدبتش
2: أكيد
6: باش نشدوكم بالواحد عام الجاي والآخر يقولوا لا والآخر يقولوا خذيت من عندي
2: أكيد كريم
6: هذاك هو جو الميركاتو راهو الناس مش فاهمة لا واحتقان هيك هو
2: ماهيش تعصب ماهيش تعصب هذاك جو هذاك الشارب تاع الميركاتو الحقيقة دونك هوني لكن كريم راهو ثلاثة ملاعبية دو فالور يعني ريبيرو والبليلي وفراج معناها راهو هذوما بوتيت نشوفوا فيهم في الفيديو لكن البليلي نعرفوه الاخرين زاد دو كاليبر دونك ما مع الموجودين من الاول كيما دانو كيما بالطيب كيما الملاعبية الاخرين كل في التيار الاوفونسيف تاع الترجي نتصور ظهر لي
6: دون نسيان عبد الطيب ودانو
2: ودانو وبرشا ملاعبية اخرين اكيد الجوالات جون تاع الترجي الموجودين بشا وضو
6: وجبري
2: واشرف الجبري دونك نشوفوا الهنالي فما كاليتي كبيره موجوده سورتو في التيار الاخراني في الاتاك تاع الترجي دونك الحقيقه خدمه كبيره يتشكر عليها ان شاء الله تكون في مصلحه الترجي وفي مصلحه الكره التونسيه سورتو في الشامبيونز ليغ اكيد جد.
6: تشوف ان الموسم هذا مختلف الترجي ميركاتو بارابور الموسم الماضي لانه راهو في كل صيف الناس الكل نحكيو على ميركاتو ترجي وفي كل صيف تقريبا ترجي والاكثر انفاقا والاكثر انتدابا واكثر فريق ينتدب واللاعب اللي يبرز في البطوله بنسبه كبيره يكون في الترجي هذا واقع السنوات الاخيره ولكن شنو تحسوا مختلف الموسم هذا بارابور الموسم الماضي في انت في انتدابات الترجي وميركاتو ترجي
2: شو ترجي السنه شو فسخت الملعبيه جبت ملعبيه فما شو في جديد في العادة ترجي شوف عمني وصارت لها مشاكل وانا ديما نقولها مع عمير الكنزاري وقت اللي في كل كومبيتيسيون يعني هو مازال يلعب في الكومبيتيسيون ويجيبول في ملعبي حمزة رفيعة دراجر يوسف المساكني هو وكل كومبيتيسيون مازال يخدم قادر يخدم في الشامبيونز ليغ وجمعية يعني لازمهم وقت هذوكم باش يتصلح دونك اليوم في ترجي كما حكينا المره اللي فات كانوا فما كاتريال لتيرو
6: خمسة
2: على اليمين معناه ما فماش على اليسار فما بن حميد
6: هذا طبعا ما نحكيوش على يمشي نحكيو شنو اللي تبدل في الميركاتو القادمون
2: سينا بون جيستيون اش معناه معناه انا كي ناخذ ملاعبي بيان ريفليشي يعني انا كي باش نفسخ هذا راه عندي بلان تاعي شنو باش نعمل كي باش نجيب هذا راني باش نفسخ الكذا وباش نخلي تو جمعيه شنو هي جمعيه هي جمعيه فيها 11 ملاعب يلعبوا لازم نقولوا الافكتيف فما 25 فما دوبلور في كل بوست كان مش زوز ثلاثه ولازم ثلاثه كان باش تلعب شامبيونز ليغ لازمهم يكونوا مش بعاد على بعضهم في النيفو لازمهم يكونوا براتيكمون في الميم نيفو مع بعضهم خاطر اليوم كي باش ينصاب لك ملاعبي ولا باش ياخذ انذار ولا باش يتضرب لو لازم الملاعب اللي يعوض يكون في المستوى خاطرك اليوم تلعب في الترجي وهذا زاد كيف في جمعيات الكبار الكل دونك اليوم الترجي في الميركاتو حسيته تعامل بذكاء كبير
6: طلع الليفل الترجي في الانتدابات في الانتدابات
2: اي في الانتدابات بوغتون معناها في الفلوس كما البارح تحكي هي رابحه زاد معناها شو نيفو طلع وانت رابح في الفلوس دونك هوني ما نجم نقولوا كان يعطيهم الصح دونك لكن
6: راهو مش موضوعنا الفلوس توا نحكيو في الليفل نوعيه اللاعبين اللي جاوا
2: نوعيه اللاعبين نحكي توا ونحن نشوفوا فيهم واحنا قدامنا اوراق ونحكيوا على قدامنا ميكرو لكن كي تبان بالكوره لو ما نشوفوا حاجات اخرين لايك كي تبان بالكوره ينجموا يكونوا خير من اللي نحكيوا عليهم تو كيما ينجموا يكونوا اخي دونك راهي لازم الكره تبامبي ونشوفوا الكره سرتيرا
6: انا بالنسبه لي
2: هكي فما ادابتاسيون فما برشا عوامل فما افكار مدرب فما عوامل كبار دونك الميركاتو بالنسبه لي انا تاع الترجي ميركاتو رهيب معناها كي تشوف الاسامي وتشوف لكن راك تبان بالكره فما حاجات
6: تعجبها الجمله هذه المصطلح هذا باش يعجب جمهور الترجي
2: اكيد جدا لا بالعكس بالعكس انا شو
6: لا باش يعجبها اي انا نحكي لك بعد الجمهور الترج لي بار كونتر جماهير الاخرى لا
2: لا بالعكس
6: انا مش ندخلوا في
2: المقارنه انا مش كان ترجي كتبان بالكره عند الناس الكل جمعيه جديده وملاعبيه جدد راه باش يدخلوا مع بعضهم وباش
6: يشاركوا مع بعضهم هذا الموسم
2: لازم تبان بالكره
6: من افضل فريق عمل ميركاتو الموسم هذا
2: الحقيقه ترجي بلو مومون
6: ثم رتب لي الاربعه افضل ميركاتو
2: ايش توا قدام
6: ميسيرش انت بحكيو على الورق تو انت رؤيتك
2: على الورق اكيد جدا
6: بعد حقيقه الميدان تجم تبين عكس أكيد ذلك او أكيد تاكد ذلك
2: اكيد
6: ثم
2: ترجي الحقيقه اكثر
6: افضل ميركاتو
2: وعجبني زاد حتى نادي صفيقتي زاد ميركاتو
6: ثاني افضل ميركاتو بالنسبه ليك
2: الحقيقه
6: ثالث افضل ميركاتو من
2: ثاني افضل ميركاتو نجم نقولوا الكلوب مش خايب ميركاتو
6: ثالث ولا ثاني
2: الثالث الكلوب
6: ثالث الكلوب
2: فما جرجيز زاد عمل ميركاتو ذكي وذكي برش ادم التاوس في زوز ثلاثه ملعبيه حقيقه انا ركزت شويه مع ترجي جرجيز اللي عملت ميركاتو ذكي وذكي برشا بامكانيات كالعاده نفس
6: جيبوا بلاش وبيعوا برشا فلوس
2: جيبوا بلاش وبيعوا ويختاروا سيبلي يعني يختاروا في الملعبيه كبيره دونك وسي زيادة نشوفوا حتى النجم الساحلي بالظروف اللي عملتها بالظروف الخايبة الكل الكريم وباللي شفناه توا
6: تعتبروا رابع خامس أفضل ميركاتو
2: أكيد النجم الساحلي باللاعبية اللي جابوهم عرفوا منين
6: عرفوا في ظل الوضعية نتاع ليتوال
2: في ظل الوضعية
6: هذا هو موضوعنا بعد الفاصل دونك ليتوال علاش حبيت ناخذ الترتيب بالنسبة لك خامس أفضل ميركاتو
2: ما انت حطيتني تو راك فيسع في الطبق
1: هي حلاوتها هكا باش ما تحضرش
2: خاطر نشوف نشوف نشوف مش قدامي اللي
1: نجم تبدل رايك في ميركاتو ليتوال بعد ما نحكيو على ميركاتو ليتوال تعطينا ترتيب ليتوال من حيث الميركاتو نذكر خذ ميركاتو الترجي ثم الصفاقسي ثم ليتوال ثم الافريقي ثم الترجي الجرجيسي
2: الافريقي وبعد السي اس اس وبعد الترجي الجرجيس
1: ترجي ثم الافريقي الثاني
2: بعد الافريقي
1: الافريقي الثاني ميركاتو الافريقي الثاني ميركاتو السي اس اس الثالث
2: اكيد
1: ثم الترجي الجرجيسي ثم النجم الرياضي الساحلي لانه البقلاوه زاد
2: استاذ تونيزياس
1: البقلاوه كل معلومه
2: كريم حط لي خليني لازم لي راجع دروسي في هذه الساعه حطنيش
1: فاصل فاصل ثم نتحدث على ميركاتو النجم الرياضي
2: البقلاوه زاد اكيد جدا

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: صيف معانا It's fun time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فهم صوتكم سبور ماك يجيكم كل يوم مثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
3: رجعنا لكم من جديد 52 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. ثم تواجد ثلاثي في المنتخب الأولمبي من النجم الرياضي الساحلي يخلي ليتوال نجم ما تلعبش ولا تطالب بتأجيل البطولة في جولتها الأولى بالنسبة لي لها هي. نحكي على ليتوال دونك الحقيقة موضوع اليوم ثم اجتماع للمدير النجم الرياضي الساحلي واللي هي باش تشوف هذا الملف وانه باش يحكيوا عليه. نحكيوا على عنان الخضراوي والشعباني ثلاثة ملاعبية موجودين اليوم ثلاثة ملاعبية في مزوز على الأقل أساسيين مع النجم الرياضي الساحلي ثلاثة ملاعبية موجودين في منتخب الأولمبي. القانون يقول إذا كان أكثر من ثلاثة أكثر من يوصل عدد ثلاثة ملاعبية دونك الفريق عنده حق يرفض أنه يجري المباراة متاعه ويطالب تأجيلها. هل أنه الإتوال باش يطالب تأجيل مباراته الأولى في انتظار عودة لاعبيه وإلا لا؟ موضوع يستحق المتابعة لأنه الإتوال عمل برشا انتدابات تو شوية خمس نجيو نحكيو عليها.
4: أكيد اللي
3: تذكر الجولة الأولى الإتوال في ضيافة الترجي كلاسيكو البطولة في الجولة الافتتاحية.
4: أكيد جدا ظالي ماتش غالا ماتش لوريني ماتش كبير دونك مهما كانت سيتواسيون تاع الإتوال وترجي ديما يقعد ماتش كلي ماذا بيا الناس الكل تلعب كومبلي الناس الكل تلعب بالكيب تيب نتاعها جوارات كل نتاعها يعني موجودين ومن بعد يختار المدرب هو اللي يختار ال11 اللي باش يبداو لكن ماذا بيهم يكونوا ديما الناس كل موجوده الناس كل ديسبونيبل الناس كل حاضره.
3: تعتقد يطالب تاجيل الجوله الاولى بالنسبه لي
4: ثلاثه ملاعبيه ما همش خايبين لكن هم ملاعبيه عاونوا الفريق ما سيدي بون هوني انا مانيش مدرب تاع النجم لكن كان في الـ في الـ في الـ في السيستم دو جون تاعي في افكاري
3: في السيستم دو جون ولا عنان اساسي
4: عنان ممكن عنان
3: في اساسي باكيستيون
4: ما نصورش ما نصورش انه باش يخلي ليتوال تاجل الماتش ولا تطلب تاجيل المقابله ما نعرفش علاش نتصور ليتوال باش تلعب المقابله والله اعلم.
3: واضح هذا بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي في انتظار ثم اجتماع كما قلنا اليوم لالاء المديره لالاء التسريه للنجم الرياضي الساحلي وهذه واحده من النقاط اللي باش يتم الحديث عنها. غدوة كذلك ندوة صحفية نص النهار لتقديم الإطار الفني الجديد للنجم الرياضي الساحلي ومشكورة هيئة الإتوال على الدعوة. نحكيه على أشرف بن ضيف متوسط ميدان هجوم الترجي الجرجيسي قدم موسم ممتاز الموسم الماضي. عبد الله عمري متوسط ميدان تعرفه أكيد كيف كيف. محمد سانجاري متوسط ميدان دفاعي لعب حتى في أوروبا. عزمي غومة ظهير أيسر. عثمان دياخاتي متوسط ميدان كذلك أوشيك بو متوسط ميدان تعرفه بتاع الترجي الجرجيسي. هذه تقريبا انتدابات النجم الرياضي الساحلي اللي باستثناء ظهير أيسر عزمي غومة تقريبا جول اللاعبين في وسط الميدان.
4: أكيد جدا صحيح ظهر لي ملاعبية كلهم في كومبارتيمون تاع الميليتيران دونك نصور النجم الساحلي ما عملش نومبر كبير تاع ريكروتمونيت الحقيقه وسي زاد فهم لاعبيه خرجوا من الاتوال كيما ماهر بصغير كيما نسيم هنيد كيما برشا ملاعبيه اكيد كيما احمد الحرشاني اكيد جدا
3: الحقيقه اضافتهم ما كانتش كبيره برشا في الاتوال
4: اضافتهم
3: الموسم الماضي على الاقل
4: نشوفوا اللي جابوا 6 7 ملاعبيه 6 ملاعبيه اللي فيهم اللي قيمه فنيه نتاعهم ما يشك فيها حد اكيد. انا نعرف عبد الله العامري كان معايا بن قردان عمناول نعرفهم لعبي باهي لعبي انتري بون ريليور يعرف يلعب قيمه فنيه نتاعه ممتازه جدا لكن ان شاء الله يركز في الكوره وان شاء الله يقدم
3: ويبعد عن الضرب
4: ممتاز جدا
3: بخلي شويه
4: ماهوش بخلي لكن
3: لانه معناتها التالون والتاي
4: سونسيبل شويه سونسيبل
3: التالون والتاي نورمالمون معناتها يكون عمل كارير افضل بكثير من
4: ان شاء الله. انا كنت فكري في حديث مع عبد الله ان شاء الله ممن سنو الكلون ان شاء الله كارير مخير وممن من عامنا ولا حقيقه لكن تضرب عامنا ولا في اخر العام كي جا معنا البنغردين كي جيت البنغردين تضرب لكن قيمه فنيه الحقيقه انا ما شكش فيها ولا مدرب يعني شك فيها اي مدرب باش يدربه باش يعرف قيمه فنيه
3: كان منتخب اولمبي
4: مع امريكان يعني الحقيقه ملاعب محترم ومحترم جدا لكن هذا كل بالخدمه كريم فما حد شيء يجي من غير خدمه دونك لازمك تخدم على روحك كي تضربت لازمك تشوف علاش تضربت معناها فما حاجات كي كنت تعمل فيهم ما عادش تعملهم دونك وفما حاجات سيانتيفيك جدد في العالم تبدلت انك تتبع تقرا تشوف دونك راهو وانا ان شاء الله نتمنى له الديكلونش كارير اللي نحب نشوفها انا في عبد الله العمري من ليتوال ان شاء الله خاطر انا واحد من الناس من بيه كم لاعب
3: اشرف بالضيف متوسط ميدان هجومي الموسم الماضي موسم متميز مع الترجي الجرجيسي الى النجم الرياضي الساحلي مع الحقيقه انتداب منتظر للإتوال الإتوال اللي ما عندوش 10 اليوم يلقى العشرة اللي حاجته به
4: حقيقه اشرف الضيف لو اشرف الضيف خلينا نكون واضحين رو قديم انا اشرف موش جديد ولا صغير براتيكومون الى لاج دي 32 ولا 31 دونك ملاعبي تعدى برشا من
3: تو نادر نشوف انه عمره قداش اشرف بالضيف
4: 31 عام اكيد انا لعب معايا بخويا في استاد وكنت صحاب برشا انا وياه ويعني اللي تي توجور لا يعني لكن ما عملش شوف الكارير لازمك ديكليك يعني الترشيقه بلغه الكره
3: جيت مخرج
4: جيت مع جرجيس 6 شهور يعني جا في ديسمبر جرجيس عملناه وعمل 6 شهور ومشى ليتوال دونك شو راهي الكره ساباس تري فيت اما انا نحكي كاليتي نور بتاع اشرف بن ضيف نشوفوا ضد السي اس اس هنا عمل فينا الحقيقه نكونوا واضحين تجي مع جرجيس في ماتش ديمي فينال اللي ملاعبي تكنيك ملاعبي يحب ياخذ الكره ما يخافش ياخذ انسياتيف يمشي في الان كونتر يضرب في التيرو بيوت دونك ملاعبي في التير الاخرين تنجم تلعبوا كلوار تنجم تلعبوا 10 تنجم تلعبوا كلوار على اليمين دونك نتصور ولا تنجم تلعبوا حتى في واتاكون اضافه نتاعو في النجم الساحلي اكيد جدا ان شاء الله نشوفوها اكيد مع بركوني مع سياسه جديده نتاع النجم الساحلي انا باش نكمل معاك نخلي الميركاتو نتاع النجم الساحلي في المرتبه الرابعه
3: مش تعودي الترتيب انت تو اي اعطيني تو الترتيب هاك تو
4: سايخ دينا
3: الترجي
4: لو
3: باه نحكيو ترتيب الميركاتو مش ترتيب البطوله
4: الميركاتو الترجي رقم واحد النادي الصفاقسي رقم اثنين الملعب التونسي
3: ميركاتو الثالث
4: الميركاتو الثالث للملعب التونسي
3: باه
4: والميركاتو الرابع
3: للنجم الرياضي الساحلي
4: النجم الرياضي الساحلي والميركاتو الخامس للنادي الافريقي
3: هذا ترتيب
4: هذا ترتيبي انا اكيد
3: وراو الميركاتو مازال مفتوح
4: والميركاتو مازال لو تنجم تتبدل الكلاسمون من وين في اخر ساعات اكيد
3: يتبدل من الدور السانك ما تخيلش النيميرو 1 يتبدل
4: بدس صعيب ياسر
3: شكون يجيب ميسي ولا رونالدو بدل صعيبه شويه هكا ولا شكرا شكرا يعطيك الصحه من عباس ميرسي بوكو توت ليكيب نادر بن شيده دالندا كذلك محلمين الخنوش معانا اليوم وكذلك صبري البوعزيزي في الكونسوليت سحر بلقاسم يجيكم في الفلاش نيوز غدوه ان شاء الله موعدكم يتجدد من جديد في سبور ماك يوميا تبرمج الصيفيه من 3 ل 4 نتاع العشيه

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الرابعة مساء، ديوان اف ام مع سلمة. ارتفاع قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمنجم. في المقابل سجل عجز الميزانات الجارية الطاقة ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليارات دينار موفى جوان الماضي مقابل حوالي 5 مليارات دينار في الفترة نفسها من سنة 2025، في حين لم تتجاوز نسبة تخطيط الواردات بالصادرات 18%. والي بنزرت سالم بن يعقوب يشرف على أشغال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية للنظر في الحلول العملية الكفيلة بتسريع استكمال عدد من المشاريع الخاصة بتعزيز البنية التحتية والتجهيزات الجماعية التربوية بكلفة جملية تتجاوز 29 مليون دينار. والوالي يؤكد إلزامية تأمين وظيفية جميع المشاريع المبرمجة والمتواصلة بكامل مناطق الولاية. وجدد الوالي باتخاذ ما يجب من قرارات وإجراءات تنفيذية عاجلة لتأمين وظيفية مختلف الفضاءات التعليمية مع الحرص على السلامة الكاملة للتلاميذ والإطار التربوي والإداري، علاوة على بقية التدابير المشتركة والتي من شأنها إنجاح العودة المدرسية المقبلة. وفي أخبار العالم، تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى بسبب أحدث ثوران لبركان في ذروة موسم العطلات. وأعلن المطار مساء أمس أنه لن يتم السماح بوصول أو مغادرة أي رحلات حتى منتصف الليل من الغد السبت. وكالة رويترز الأنباء تفيد نقلا عن مسؤول أمريكي بأن مسؤولين بالبيت الأبيض يضغطون على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. النائب العام في لبنان يصدر مذكرة إيقاف بحق اللواء السوري عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 في جيش نظام بشار الأسد بعد استجوابه، وفق ما أفادت به وسائل الأعلام اللبنانية. وأوضحت التقارير أن القضاء اللبناني سيباشر الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم عيسى إلى السلطات السورية التي تطالب به على خلفية اتهامات مرتبطة بفترة خدمته العسكرية خلال حكم الأسد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع فان تايم في أمان الله.

0: summer vibes.
1: خلي السمر فايبس في الآب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سمر فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
2: صيف معانا It's fun time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار فن تايم كل هار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فهم صوتكم.

0: فن تايم.
1: عسلامتكم الناس كل، مرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوان فام. هذا وقيت فان تايم كيما كل نهار من الاثنين للجمعة، من الاربعة للسبعة كل عادة، الثلاثة سويع هذوما اللي نواكبوا فيهم كل أخبار المهرجانات، العروض الصيفية، مهرجاناتكم اللي بحذيكم، الفنانين شنو فما جديد، شنو صار شنو ما صار، شنو الحاجات اللي تنجم تهمكم، وين انتوما وشنو تنجموا تتابعوا فيما تبقى من المهرجانات الصيفية والأنشطة الثقافية الموجودة في بلادنا. كل عادة ثلاثة سوايع عذوما أمنوهما مع بعضنا لهنا من ديوان فام، معي فاروق في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، في الإعداد شادلية وسيم ومرام، وفي فقراتنا زملائي اللي جيوا يقعدوا معانا هنا ويقدموا لكم المحتوى متاعهم، فقراتهم مستنسين بتابي غوج مع جيهان السليني، رضوان كيف كيف التوينسي، وزميلتنا شايمة. خليني نقولكم اليوم شنو عنا في فان تايم. فان تايم كالعادة كيف نبدأ، ونبدأ بألو فيستيفال، نحكيه على مهرجان من المهرجانات اللي قريبة لكم، واليوم باش نحكيه على المهرجان الصيفي بالتضامن. بعديك نمشيو لتابي غوج، تابي غوج مع جيهان السليني، وندخلوا في ساعتنا الثانية كالعادة الضيوف الفاعلين الناشطين في الشأن الثقافي. واليوم نحبوا نحكيو على مهرجان كبير، مهرجان من أهم المهرجانات في تونس، من أهمها في البرمجة، من أهمها في التاريخ في العراقة، من أهمها في طاقة الاستيعاب، من أكبر الجماهير الموجودة في الجمهورية. نحكيو على مهرجان بنزرة الدولي، وباش يكون ضيفنا مدير المهرجان سي لطفي الصفاقسي. هذه ساعتنا الأولانية، وفي ساعتنا الأخيرة باش نحكيو مع فنانة باش تكون بحذنا لهنا، فنانة الحقيقة عندها برشا حاجات تقدمهم لكم وتحبوها في برشا مجالات. هي ممثلة مسرحية، هي مغنية وصوت جميل، صوت تونسي أصيل. غدوة عندها مناسبة مهمة، غدوة عندها حفلة مهمة، اختتام مهرجان الزهرة، باش تكون بحذنا لبنى النعمان. أكيد باش نبدأو برنامجنا كالعادة رحلتنا في فان تايم. نسلم عليكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، إن شاء الله تبدأو معنا وتقعدوا معنا للآخر، الناس كل على فام. إذا كنتوا في دياركم في ثنية البحر، مروحين من البحر، مروحين من الخدمة، أي حاجة تعملوا فيها احنا نجموا نونسوكم كيف كيف على البلاتفورم متاع دي وانا فام، أي بلاتفورم تنجموا تتبعوا فيها اللايف متاع برنامج فان تايم. نسلم عليكم الناس كل ونبدأو معكم كالعادة بالموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل، ميرسي اللي ما بعتوش وباش تكملوا معنا فان تايم. باش تبداو معنا فان تايم توا في ساعتنا الاولانيه، متعودين كالعاده نبداو بالو فيستيفال.
0: الو فيستيفال
1: باش نحكيو اليوم على المهرجان الصيفي بالتضامن. مهرجان صيفي في حي التضامن يرجع في دورته 37 في برمجة متنوعة، ما فيها الموسيقى، فيها عروض فنية، فيها فرجة، وفيها فرجة موجهة للأطفال سورتو. هذايا فيه ديما محاولة لمواصلة الحضور الثقافي والفني في المنطقة. تعرفوا قداش مهم تكون فمها تظاهرات هذايا في الحوم، في أحيائنا الشعبية اللي يبدأ فيها برشا صغار برشا شباب، فيها كثافة سكانية كبيرة، ويستحقوا يكونوا عندهم تظاهراتهم اللي تجيب لهم الحاجات اللي يحبوها واللي تسمحهم زيادة وتنجم تعطيهم الفرص باش تنشط لهم الحياة الثقافية. غادي كان نحكيو على الدورة هذه 37 اللي تمتد من 10 إلى 16 أوت مع السيد رئيس الهيئة المديرة للمهرجان سي محمد صبري قريش. عسلامة سي محمد.
2: عسلامة مدام، نشكرك على استدعائنا، ونشكر كامل الإطار الفني، ونشكر كامل مستمعين راديو FM.
1: مرحبا بك سي صبري. سي محمد ولا سي صبري، شنو تحبين نقولك؟
2: سي محمد صبري.
1: سي محمد صبري، عندك ألف حق. بي أحكي لنا هالدورة هذه 37 ساعة بركلة اللي عنده تاريخ المهرجان، شنو جديد في الدورة هذية في التضامن؟
2: هي الدورة هذه من الدورة 37 المهرجان الصيفي بالدورة في التضامن من 10 أوت إلى 16 أوت. عندنا 10 أوت هو اليوم الافتتاحي، عندنا دينا بالكرنفال مع الخمسة مساء، وعندنا مع سي محمد العوني ما سبيكتاكل مع ستة، ومع العشرة عندنا مع الفنان نصر علي والفنانة عفاف سالم في اليوم الأول. في اليوم الأول هو كهيئة مديرة عملنا الشارة الحمراء كاحتجاج حضري للبرمجة، نحن كمهرجان حي تضامن دورة 37 كما يقولوا عملنا احتجاج حضري على البرمجة، لنحن نلقاو اليوم المهرجانات أخرى في مناطق أخرى نلقاو برمجة قوية وفنين أقوى من هكا، حشنا بين بحي تضامن والأبناء حي تضامن، ولهذا نحن عملنا احتجاج حضري لكامل المسؤولين باش يحاولوا يلقاو معناها البرمجه القادمه اكثر
1: تكون خير
2: وتكون خير.
1: باهي سي محمد صبري، دقيقه بركه باش نكملوا هذا موضوع الاحتجاج. انتم تحتاجوا على شكون؟ معناها حبيتوا توصلوا صوتكم لشكون؟ المشكله مشكله ميزانيه معناها
2: لكامل المسؤولين اللي هيتوا في المؤسسه، معناها مندوبيه جهويه شؤون ثقافيه، وزاره شؤون ثقافيه، معناها يحاولوا معناها يعطيونا أكثر من هكا فنانين يكونوا معناها قويين حي تضامن، يكونوا يحترمونا كشعب حي تضامن. راهو دورة 37 مش دورة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، نحن احتجينا في هذا الأمر كهيئة مديرة.
1: واضح.
2: معناها احتجاج حضري هو كان، ولكن نحن ما خسرناش المهرجان، جانا حبيناه يكون في حي تضامن، خاطر تفرح، خاطر راهو ابناء حي تضامن اولاد حي تضامن متعطشين الفن. لازم يجي اي فنان محبب بهم، نحن راهو كلها ثقافه وكل فن، ولكن نستحقوا اكثر حي تضامن.
1: واضح. به ان شاء الله يكون صوتكم وصل، وان شاء الله العروض اللي اكبر بتدخل اللي اهم والا اكبر تكون من نصيبكم في الدورات الجايه. خلينا نكمل. 11 اوت كان عندكم عرض موسيقي للفنون الشعبيه.
2: الفنون الشعبية اللي هو يهز الطرق للفنان رشيد المجري والمخرج لطفي ترابلفي مع سي أنور العياشي زادة. نهار 12 أوت معنا الفنانة القديرة والكبيرة وردة الغضبان. و 13 أوت عنا مع نبيل قاتري مسرحية تحكي على الثورة. وعنا 14 أوتي هو اليوم عنا مسرحية علي جبالي عم علولو، وعنا كورة الأندلس. ويوم السبت اللي هو 15 أوت عنا مع الفنان شاب بشير.
1: جميل.
2: عنا 16 أوت اللي هو أحمد زلمان منشد الديني.
1: نعم.
2: ومعه ويواكب هذا الأمر سي محمد العوني في العرض الأول كما قلت لك الافتتاحي، والعرض يوم السبت والأحد عروض للأطفال.
1: عروض للأطفال. يعطيكم الصحة. يحب يقول ياسي محمد صبري أنه بالإمكانيات الموجودة حبيتوا تعملوا برمجة أول حاجة. يعطيكم الصحة ما هيش قصيرة معناها فما عدد محترم من العروض ما همش نهارين ثلاثة أيام وكهو.
2: حاولنا باش نشدوا شوية نحن يدينا على الميزانية وحاولنا زادة مع الوزارة عتها صح هي حاولت تفهمتنا الوزارة خاصة المندوبية جهويش أنفق فيه ولو هي كبست معنا ولكن مشكورة تبقى مشكورة تبقى نحن تحت إشرافها تبقى الدولة هي مسؤولية مؤسس الدولة
1: واضح
2: ونذكر شركائنا زاد اللي هي جمعية التضامن الرياضة والترفيه كشافة تونسية فوج التضامن اتحاد المرأة مركب الطفولة ومساهمين زاد الاتصالات تونس يتهم صحة مشكورين وعنا فيلورا كافي
1: أي.
2: زاد صحة مشكورة وكتما بجيب
1: واضح بي اللي حاب يقول سي محمد صبري اللي أيه؟ المؤسسات اللي في حي التضامن كلها كلها تعاون كلها تحط يدها باش المهرجان الناس كل مع بعض
2: بالضبط كلنا يد واحدة
1: كيفاش
2: نحن اليوم قل. نحن الآن تحت إشراف جمعية تضامن ثقافة وترفيه وموجودة زادة جمعية تضامن الرياضة وترفيه موجودين من المراكب من مؤسسات الدولة من مؤسسات الجمعياتية كلنا يد واحدة لبناء التضامن
1: هذا هو كيفاش كان الاقبال في العروض اللي فاتت
2: مجال الثقافي مجال الرياضي بالطبيعة. في اي مجال
1: بيه سي محمد صبري كيفاش كان الاقبال في العروض اللي تعداو الناس كل جي الشباب كل جي العروض معناها قدام جمهور محترم
2: لك مدام اللي حي تضامن متعطش للفن حي تضامن متعطش للفن بتبيع باش يعبيلك بتبيع ديما حي تضامن ولو حتى لو كانت البرمجه ما تعجبش حي تضامن ديما يعبي
1: ديما موجودين
2: ديما حي تضامن معروفه في القمة في مجالات طاقة الاستيعاب.
1: بيس محمد صبري يعطيك الصحة إن شاء الله العروض اللي مازالت كيف كيف تكون بنفس النجاح والناس كل في حي تضامن تلقى اللي تحب عليه وتتفرج في السهرات اللي تحب نتصور سهرية الشاب بشير أكيد باش تكون حافلة عامرة يحبوه برشا الشباب
2: إن شاء الله مرحبا بكم
1: ربي يفضلك
2: العروض بتاعنا المازال
1: يفضلك شكرا جزيلا يعطيك الصحة سي محمد صبري قريش شكرا ليك كنا نحكيه على المهرجان الصيفي التضامن اللي مازلتوا تنجموا تتفرجوا في ثلاثة عروض اللي مازلت 14 و15 و16 أوت هذه كانت الدورة 37 وهذا كان ألو فيستيفال
0: ألو فيستيفال
1: الحقيقة ما نجمو كان نشكر مجهودات الناس اللي في الأحياء وفي المدن الصغيرة وفي تونس اللي نقولوا متاع العمق معناها اللي مناش في المركز وين فما كل عادة الله غالب مازالت لا سنتراليزاسيون متاع الثقافة وين المؤسسات الكل وين تنجم تلقى مرافق ثقافية أكثر من بلايص أخرين ومش في المدن الكبيرة زادة الناس كل بالحق تحب تتعاون باش تعمل حاجة تعجب الأهالي غاديكا باش تعمل حاجة تنجم تنشط الصيف غادي على خاطر يكون الموسم هذا يستناو عباد باش يتفرهدوا باش يجيوهم الفنانين اللي يحبوهم باش يجيوهم العروض اللي يحبوا يشوفوهم كيما الناس كل في الجمهورية الكل ما نجمو كان نشكروهم وهالهيئات هذه والجمعيات اللي قاعدة تحاول رغم الميزانيات اللي ساعات تنجم تكون بسيطة بالكل لكن ينجموا يوفروا بها عروض تنشط الجهات متاعهم نجمو كان نشكروهم وديما نثمنوا مجهودهم في ألو فيستيفال كالعادة احنا توا باش نواصلوا مع الموسيقى ونرجعوا لكم بعد شوية ما تبعدوش

0: فن تايم.
1: عسلامتكم. كنتوا تسمعوا في صبر الرباعي في أغنية خليجية كما تفرجتوا البارح. نحكيوا على جمهور سوسة الكل، ما شاء الله حفلة كانت كبيرة في مهرجان سوسة الصابر الرباعي في التغنية متاعو يظهر لي، والحفلة القادمة باش تكون في صفاقس، أكيد باش تكون نجاح كيف العادة. احنا نحكيوا على المهرجانات، لكن زادا نحكيوا على أخبار الفن والفنانين في العالم، كيف نخرجوا ونمشيوا التابي غوج.
0: تابي غوج.
1: عسلمة جيهان.
2: عسلمة مريم. مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. اليوم باش نحكي لكم كالعادة باش نحكيوا على أخبار المشاهير والنجوم في العالم العربي وحتى في العالم، والبداية في تابي غوج باش تكون مع مي عمر، نجمة مسلسلات رمضان السنين الأخرى اللي تستقر على اسم المسلسل متاعها في رمضان 2027، واللي باش يكون بعنوان حليمة جبران في الموسم الرمضاني الرابع على التوالي. باش تكون موجودة مي عمر في واحد من الأعمال الكبيرة اللي تدخل بها للسباق الرمضاني. هو دراما اجتماعية باش يكون من 30 حلقة، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد بكير، والمقرر أنه باش يتعرض على قناة MBC ومنصة شاهد في الفترة المقبلة. باش يصير الكشف على بقية أبطال العمل وتفاصيل الشخصيات والأحداث. بعد سنوات شفنا فيهم نعمة الأفوكاتو، إش الست موناليزا في 2026، المرة هذه باش تدخل بعمل اسمه حليمة جبران، وللمرة الثانية في الأعمال هذه مش باش يكون المخرج هو زوجها محمد سامي، دونك باش يكون نوع من الامتحان مرة أخرى المي عمر خارج ولا بعيد على الكاميرا متاع محمد سامي. وحاليا زادة في دور العرض في السينما في مصر، عندها فيلم قاعد يلعب اسمه شمشون ودليلة، سيتون كوميدي مع محمد العوضي، خالد الصاوي، أحمد ساقة، محمد ثروت، وهو من إخراج رؤوف السيد. نمشي وزيدا نحكيه على الأعمال الرمضانية، على خاطر بعد 10 سنوات نلقاو مسلسل من أنجح مسار في الرمضانات اللي تعديه، وهو مسلسل نيلي وشريهان اللي يرجعوا في رمضان 2027 بعد تقريبا 10 سنين من عرض المسلسل في جزء الأول وتحقيق النجاح جماهيري كبير. وقتها باش يرجعوا الشخصيات اللي يحبوهم الناس.
1: 10 سنين
2: عقد كامل
1: نيلي وشريهان عندهم 10 سنين.
2: ليه
1: واو.
2: 2016 2026
1: الحقيقة. محليه العمل، محليهم هما في الكوميدي،
2: وقدموا شكل جديد من الكوميدي، دونك فيه التشويق، فيه المغامرة، فيه الإثارة،
1: تري مودرن،
2: وتاهم زادة وتاهم، ووراو فيه مواهب سورتو دنيا سمير غانم، قداش عندها تالون في الاستعراض، في التقليد، في الرقص، في كل شيء. دونك وصحنا من الترقب والاهتمام وبرشا مناشدات من جانب الجمهور. العمل باش يعاود يظهر مرة أخرى على خطر عنده مكانة خاصة عند المشاهدين، فما زاد النوع من الحنين، خطر الأكيد أنه الجزء هذية مش باش يكون فيه دليل عبد العزيز وسمير غانم ربي يرحمه. نهزكم تذكروها، انت تذكرها مليح ريم،
1: اش معناها
2: بيبي شارك؟
1: بيبي شارك مازلت عايشه بها ما نسيتهاش.
2: بيبي شارك الاغنيه اللي دارت العالم وقتها، والصغار الكل تتعاود اون بوكل، حقت رقم غير عادي، معناها ريكور على رقم المشاهدات في يوتيوب. نحكيو على 17.2 مليار مشاهدات منذ ظهورها اول مره على يوتيوب. كيف
1: 17 مليار
2: معناها كل كائن بشري في الكرة الأرضية هذه شافها مرتين،
1: معودها مرتين
2: كرة الأرضية. بيبي شارك أعلنتوني شركة بينك فونك أنه الطفل هذيك اللي ظهر في الفيديو الأكثر مشاهدة على اليوتيوب على الإطلاق، والمعروف باسم بيبي شارك بوي في كوريا الجنوبية، باش يطلق أول أغنية منفردة ليه في عالم الكي بوب، وهذا باش يكون نهار 20 أوت. وقالت الشركة هذه أنه الإعلان متاعها صار نهار 10 أوت، واللي الوليد هذايا اليوم ولا كما قلنا
1: ما عادش وليد
2: الراجل في 18 سنة، وباش يصدر أول أغنية رقمية ليه بعنوان ويف، هي أغنية باش تكون باللغة الكورية، وشارك هو زادة في كتابة الكلمات متاعها وفق ما أفادت به صحيفة The Street Times. ولكن برشا قاعدين يتسألوا قداش المهمة باش تكون صعيبة وقت اللي تكون بدايتك هي أنجح حاجة من ناحية المشاهدات في العالم،
1: أنجح حاجة في الدنيا
2: معناها أكثر حاجة تشافت، فك كيفاش باش يعمل من
1: هو راهو نقول لك خاطر الخصوصيه هي الغنيه, هي الغنيه تشد ومخدومه واضح انها باش توحل وتحل مع الصغار, والصغار سي ان كونسوماتور سبيسيفيك على الاخر خاطرهم يعاودوا
2: يعاودوا
1: يعاودوا يعاودوا فقد ما هما يعاودوا قد ما الكونتور تبارك الله 17 مليار حاجه انورم معناها دود
2: دود دود دود دود دود دود دود صغار نعاودوا من مليار في المجموع الكل. اما هذا هو التساؤل الكبير عند الناس اللي تبع فيه قداش تكون مهمه صعيبه انه الواحد ينجح وقت اللي البدايه هي في القمه
1: قدام القمه,
2: قدام القمة معناها دونك يلزم يحط يعرف وين يحط ساقيه ويعرف زاد شنو يلزم يعمل.
1: ان شاء الله يسمعك جهين وياخذ كلام
2: والله حتى يعرف وين يحط ساقيه ننصح فيه بعد قلت ساسيغ
1: ميساج سي سانسيغ ايوه
2: نهزكم الواحد من اشهر ثنائيات هوليود نيكول كيدمان توم كروز. نيكول كيدمان خرجت وتكلمت على في حوار لها هبط البارح في بريتيش فوغ, عملت انترفيو بالتوازي مع انها خروج الفيلم نتاعها براكتيكال ماجيك 2 حكيت فيه على زيجاتها اللي هي عرست مرتين وطلقت مرتين وعملت نوع من المقارنة انه حتى في المرة الثانية طلاق تقول لا في كل مرة تعيشها الحكاية بطريقة وكأنها قاعدة تصير أول مرة, ولكن ترجع زيد على بعض التفاصيل في علاقتها بتوم كروز وقت اللي تقول قديش حبوا بعضهم وقديش كانت ياسر مرتاحة في العلاقة وياسر مرتاحة في اليونيفير متاع توم كروز, اليونيفير الشهرة والأضواء واللي تابيغوش كوا, ولكن قالت حاجة اللي حتى حد ما توقعها انه اللي هي في العمر هذيك في عمر 22 سنة كانت مستعدة انها تضحي بمسيرتها مهنية من أجل توم كروز. قالت ما كنتش نجم نخمم أني نحط مسيرتي المهنية أو الفنية قبل الحب, دونك قالت ما كنتش نخمم في المخاوف هذيك وإلا في الهواجس هذيك, وقالت اللي هي وقتها تحبه وتحب تعرس ولا عندك ولا
1: عادي كيما طفلة نورمال معناها
2: تريد الزواج
1: وي معناها
2: طفلة عادية كيما الناس الكل ولا
1: معناها نيكول كيدمان كان قررت تضحي باش هو اللي يبني كارير كنا نجمو ما نعرفوش نيكول كيدمان الممثلة
2: اي با اتصور عملت هكيكة اوغزمو ما ضحاتش بيا
1: لا وتعمل هكيكة مثلا وبعد يفشل الزواج
2: اكزاكتومون
1: باهي جميل كملنا بكوبل جميل وممثلين كبار برشا.
2: أنا جو بريفير الحقيقة نيكول كيدمان على توم كروز حتى في مسيرتها شخطو سنين الأخرى عندها يسر أعمال محلم تم بقى مقترح عليك موزيكا
1: حضرتها
2: لا ما حضرتش من سارة أي حاجة لشيرين عبد الوهاب.
1: شيرين عبد الوهاب هي للأمالة هذه كانت تابي غوج مرسي جيهان, وجيهان تحب تسمع شكون عاود
2: شيرين عبد
1: الوهاب يا ران ريتني مخي تعرف قاعد وين قاعد في دود دود دود دود ولا في بيبي شارك مالا نسمع الموزيكا اللي بشتهزنا أولا ساعة عندكم ديجيتال ويفز ما تنسيوش أنيس الغول ديما يطل عليكم لقاية هذايا الأخبار كيف كيف شيرين عبد الوهاب والموزيكا الكل نقترحوها عليكم من هنا حتى لين نرجعوا لكم على رأس الساعة ما تبعدوش
0: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.

0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فهم. التونس والشباب التونسي تألقوا مرة أخرى سور لاسين انترناسيونال دو لا روبوتيك في نجاح الفريق الوطني التونسي دو روبوتيك في الحصول على المرتبة الأولى وربح كأس دون ليبروف دو بروغراماسيون روبوتيك وهذا كان بمناسبة مشاركته في كأس العالم المفتوحة واللي تم تنظيمها في الصين. إذا الشباب التونسي حقق أداء متميز في مختلف فئات المسابقة حيث حصدوا 45 ميدالية نوعت ما بين الذهبية والفضية والبرونزية وهذا وفقا للجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا والمعروفة بالاتا اس تي. بيرفورمانس أبطالها 14 شاب كلهم دي مامور دو لا تي اس تي واللي مثلوا تونس في هذه المسابقة الدولية. ولما نضيف ال 45 ميدالية جدد يصبح عدد الميداليات المحصودة بار لا تي اس تي في هذه المسابقات 695 ميدالية وهذا يدل أنه فما اون سيغتان ريغولاريتي دي بيرفورمانس تونيزيان وماهوش فقط الحظ أو بعض الفلتات من الشباب اللي كانوا شاركوا وساعدوا في الفوز بالألقاب والميداليات. باسمي وباسم كل تونسي إذا نحب نحيي هؤلاء الشباب وكل من أثرهم وساهم في تفوقهم على باقي المتبرين من شتى أنحاء العالم. المخبر الصيني دونكو نجح في الوصول إلى سرعة تعادل سرعة الطائرات لكن على مركبة أرضية تجريبية تتحرك اون ليفيتاسيون وسرعتها كانت 800 كيلومتر في الساعة. ان فيكول سوبستانتاسيون مانيتيك يوزن 1.1 طن عمل اون اكسيليراسيون غير عادية واور نورم وقت التجربة سارت على طريق طول 1 كيلومتر وتابع للابوغاتوار دونكو في الصين. فيكول اكسبيريمونتال انتقل من التوقف الكامل إلى 800 كيلومتر في الساعة في 5.3 ثواني فقط. اكسيليراسيون جنونية ورقم قياسي جديد وصلوا للمطورين الصينيين لتجربة دو نوفيل تكنولوجي دو بروبولسيون الكترومغنيتيك ودو فريناج اولترا اوت فيتاس ولحد الان نجحوا تماما في ذلك. لونجان على شكل قطار لكن اون ليفيتاسيون اي بين هواء وفضاء ما يمسش الطريق او البيست وما يستعمل حتى عجله لكن عنده دي بوبين يولدوا مجالات كهرومغناطيسيه اللي ترفعها فوق الارض بصفه سحريه. سيستم يعمل كيما اون فرونت دو جيونت متحكم فيها بكل دقه. من النقاط السلبيه لهذه التكنولوجيا انه اقل غلطه تنجم تكون كارثيه بور لونسومبل دو لا كونستركسيون. فمثال الفرق بين الطرق لازم يبقى أقل من 0.5 ملمتر وهذه حاجة كازي امبوسيبل. قطار سريع جدا باش ياخذ وقته أكثر مع المطورين لتحسين درجة سلامته والتقليل من الاستهلاك في الطاقة. شركة سبيس إكس أي آي تطلق غروك بوت تطبيق يسمح بنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين على أجهزة الايفون والماك أنوتي بويسون لولد قلق كبير وحتى ماسك قال أنه خايف من هذا الذكاء الاصطناعي ووصفه باللوجيسيال مالفيان وأنه إصدار فكرة مش باهية بالكل. غروك بوت تطبيق يسمح بخلق دي بوتيز أجوري آي على الماك اللي نجم يقوم بعدة أعمال حقيقية ويمكن التحكم فيهما من جهاز الايفون مباشرة. الهدف واضح هو الكونيكسيون دي بوت لكل ما يتعلق بأعمالنا ويقوم بديتاج بيان بريسيز في بلاصتنا ويمكن أيضا قيادتهم من خلال دو سامبل روكيت اون لونغاج ناتوريل. زادا نعلموهم عاداتنا وروتينا اليومي وبعد ما يشوفوا ان فلو دو ترافاي مرة واحدة فقط فإنهم باش يفهموه ويطبقوه بشكل مستقل ويوليو حتى يتوقعوا احتياجاتنا المستقبلية. الغريبة في الابليكاسيون انها تشارك عدة وكلاء في نفس الوقت اللي يتبادلوا الأفكار وينجموا حتى يتحدثوا مع بعضهم في الميساجري دو جروب ويتقاسموا العمل ويستعملوا الحاسوب وتطبيقاته الكل وينجموا يتصلوا بالمستعمل كان لما التاج تتحقق وتنجح ويستناوا كان الفاليداسيون في دي زاجون اي بالعشرات على اجهزه كمبيوتر المستعملين يتحكموا في كل شيء 24 ساعه على 24 ساعه خليوا العديد من الانترنت يوصفوا كل من سيركز هذا التطبيق على جهازه بالمجنون. هذا كل ما عندنا جماعه هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لادي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديونا فام. دي سي لا باسي ان تري بون ويكاند ستي كونيكتد اند بروتيكتد. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
7: Radio.
0: جوال افهم ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افهم من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افهم صوتكم. ديوان افهم فلاش نيوز.
7: مجزء الخامسة مساء. ديوان افهم عسلمة. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتسمية محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كما تم تعيين تيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. مصالح بلدية تونس تتولى تدخل عبر التنبيه على مواطن بضرورة إزالة حائط أقامه بالممر الرابط بين النهج مختار عطية ونهج مرسيلية، وذلك حفاظا على انسيابية الممر وضمانا لسلامة مستعمليه وفق ما أوردته البلدية اليوم على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك. وقالت البلدية إن المعني بالأمر أبدى تجاوبا فوريا وامتثل للتنبيه، حيث تولى على نفقته الخاصة توفير العمل والقيام بإزالة ما تم بنائه، على أن يتم رفع الفواضل البناء وتنظيف المكان وإرجاعه إلى حالته الأصلية. ولاية المنستير تعلن عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين ببرمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال تقوية محول كهربائي، وذلك غدا السبت من الساعة 7 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، فيما سيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام، وذلك حال انتهاء الأشغال. وفي أخبار العالم، الحرائق الممتدة تجبر آلاف السكان والسياح على إخلاء منازلهم وأماكن إقامتهم في ألمانيا وفرنسا وكرواتيا وبريطانيا وسط موجات حر شديدة ورياح أججت النيران وعرقلت جهود الأطفاء. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف محطة قطارات وقاطرتين بحريتين لأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع رفض موسكو فكرة وقف إطلاق النار هناك. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى برنامج فان تايم في أمن الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: كيفك عفري فضل شاكر واحنا تو رجعنا لكم ويظهر لي رضوان بحذايا عسلامه
1: عسلامه
0: ماكش خارج رضوان من الجو هذايا نتاع الرومانسيات اللبنانيه
1: لا
0: هذاك علاش لازمنا نسمعوك مليح مليح في زوم فن
2: زوم فن
0: شنو اخترت تقول لي
1: انا باش خليكم تسمعوه باش تسمعوا
0: حلوه فاستك كذا يا وليد تعملين
3: على قلب هواك.

0: دونك باش نحكيو على الفنان مروان خوري. نحكيو اليوم على واحد من الأسماء الكبيرة في الساحة الفنية العربية، مطرب بصوت خاص وفريد وملحن وكاتب أغاني وعازف زادة. مروان اللي تولد في لبنان عام 1968، ينتمي لعائلة موسيقية، درس الموسيقى في جامعة الروح القدس وتعمق برشا في تعلم العزف على البيانو في سن صغيرة. تخلي عالم الاحتراف وقت اللي عمره 17 سنة تقريبا كعازف محترف، وشارك في فرق موسيقية وقاد فرق فنانين كبار زادة. من هنا تبدأ النقطة المهمة في شخصيته الفنية. مروان ما دخلش للساحة الفنية من باب الغناء، دخل من باب التلحين ومن باب العزف زادة. هو في حد ذاته قال في حوار ليه مع العربي الجديد أنه مسيرته ما بدأتش بالغناء وإنما كعازف على الأورج والبيانو، وبعد اتجه للتوزيع الموسيقي، وكان عنده زادة ميل كبير للتلحين والتأليف والتأليف عفوا. في بدايته كانت مسيرته مع الفرق، كان مايسترو موسيقي لفنانين كبار من بينهم صباح وائل كفوري ونور مهنا. في 1987 كانت عامل بداية في مسيرته الغنائية وقت اللي أصدر أول شريط بعنوان كاسك حبيبي، وكانت الأغنية من كتابته وتلحينه. لكن بعد هالبداية ابتعد نسبيا على الواجهة واستمر في العمل الموسيقي خلف الكواليس في التلحين. في التسعينات ولا حضوره كملحن وعازف وموزع أكثر وضوح قبل ما يرجع تدريجيا للغناء. كانت محطة مفصلية في مسيرته كملحن، خصوصا عام 1999 وقت اللي قدم لنوال السخبي أغنيتين من تلحينه وكلماته اللي هما تيا وأغنية دلعونة.
1: على دلعونة تيا أغنية بنتها سيسا،
0: تيا أغنية
1: اللي هدتها البنتها، بنتها اسمها تيا
0: بنتها، وحتى في الفيديو كليب متصورة زادة مع
1: بنتها،
0: مع بنتها. وكانوا من الأعمال اللي ساعدت في صناعة اسمه. بعد سنوات من العمل الموسيقي رجع مروان خوري بقوة مع ألبوم خيال العمر عام 2002، ومن أبرز أغانيه وقتها يا شوق اللي صورها في فيديو كليب، وولت من الأغاني اللي عرفت الجمهور أكثر بصوته وشخصيته الغنائية. لكن التغيير الكبير جاء بعد عامين مع ألبوم كل الأصايد سنة 2004 واللي ضم أغنية بنفس العنوان. وبعد الألبوم هذا لمع نجم مروان خوري عربيا. الألبوم ضم أغاني كيف كل الأصايد، خدني معك، كل ساعة، بدي، ارجع لي حبيبي، ونصيبي. ومن بعد توالت الألبومات من بينهم أصر الشو وأنا وليلى ورجعين والعد العكسي وخيال العمر. كلمات مروان خوري وألحانه كانت سر نجاح العديد من أغاني نجوم البوب العربي وحتى طرب، كيف إليسا، كيف نوال زغبي، عاصي الحلاني، رامي عياش، كارول سماحة، فضل شاكر،
1: صحيح
0: اللي جمعهم جمعت مبينتهم برشا عمل فنية، مايا نصري زادة، ملحم زين. وكان مروان خوري زادة الوجهة المفضلة لنجوم العالم العربي كيف ورد وعبد المجيد عبد الله وطلال سلامة وغيرهم من المغنين. مروان خوري اللي أبدع مع كل فنان عمل معه ديو،
1: صحيح كيف ديو متاعو يسر مهمين،
0: كيف ديو يا رب اللي جمعوا بكارول سماحة، خدي الغمارات مع بلقيس فتحي، يا دنيا نسينا، ديو اللي ضرب برشا وعمل ضجة كبيرة إيجابية أكيد، مع الفنانة الصاعدة صاحبة الصوت الأكثر من رائع مارلين نعمان. ضرب على الأخر ديو هدايا
1: أكثر من رائع حسب رأيك أنت.
0: أنا حسب رأيي أكثر من رائع الحقيقة.
1: بيه تو نسمع الأغنية ونحكم معك رضوان.
0: من الأعمال الثنائية مروان فهم أنه الأغاني يمكن أنها تعيش أكثر إذا ارتبطت بالصورة والدراما. ذاك علاش قدم مجموعة من الأعمال كتتر للمسلسلات، يعني أغاني مسلسلات، من أبرزها أغنية مسلسل العد العكسي، مسلسل لعبة الموت، كيف كيف كان عنده تعاون مع إليسا في تتر مسلسل لو اللي لحن وكتب يعني كلماته وغنته بعد إليسا، أغنية حب الأناني زادة واللي غناها مروان خوري لمسلسل تشيلو. مروان زاد عمل تجربة عالمية من خلال تقديمه برنامج طرب مع مروان خوري على شاشة التلفزيون العربي، البرنامج اللي استضاف فيه عدد كبير من الفنانين. وحسب ما قال دونته بالبورد عربي تقول فيه أنه مروان خوري لمح إلى عمل مرتقب مع الفنان الشامي.
1: باش يعمل الغناء للشامي، ماله باش تضرب الغناء الحقيقة. مروان خوري
0: هو بين ديو وبيناتهم وبين انه يكتب ويلحن
1: ما فماش غناء الحقيقة ما حطش فيها يده مروان خوري، فنان حساس بالاساس، معناها يوصل هالنوع الرومانسي هذايا، اللون هذايا برشا، واللي كتبهم الكل ولحنهم الكل، وحتى كي غنت
0: برشا
1: شوف حاول يجرب يغني اول اغنيه عام 87، نحكي على 40 سنه التالي، لكن يمكن بعد 20 سنه باش كل القصايد عرفناه بالالبوم هذاك.
0: يقولوا انه كانت عنده رهبه من
1: أي
0: من الغناء.
1: أي شخصية خجولة صحيح. حتى في الانترفيو وكل شيء ديما نشوفه هذايا، لكن عنده لمسة واضحة. والفنانين اللي سميتهم الكل الحقيقة الكل هم عنده عليهم فضل في التلحين ولا في التوزيع، زاد قبل ما يدخل برشا للتلحين والغناء. أشنو اخترت لنا؟
0: أنا اخترت لكم غنية بترجعنا شوية التالي اللي غنية كل الأصايد اللي نحبوها معظمنا. أنا نحبها زادة شخصيا،
1: نحبوها والدخلة متاحة سبيسيال بالقصيدة بالعربية الفصحى الحقيقة قعدت الكل في بالنا وأكيد حافظينها. هيد خلنا نسمعوها ونرجع بعدها نبدأ مع ضيفنا الأول. شكرا رضوين.

0: كل القصايد مروان خوري. رجعنا رضوان للزمن هذايا أول الألفينات والغنيات الحلوة اللي كنا ندمنوا عليها فك القنوات اللي تعدي الغنيات أش 24 ونقعدوا نتفرجوا في الكليبات وكانت حاجة جديدة علينا وتربينا عليها الجيل هذاك. الغنيات مازالت مسموعة. فنانين كبار كيف ما هكا احنا عنا برشا زهر في تونس أنو نشوفوهم مهرجاناتنا ناجحة ويجي ويعملوا حفلات ناجحة لهنا في مهرجانات كبيرة. أنا اليوم باش نحكي على مهرجان كبير ومهم, مهرجان دولي لهنا في تونس عريق زادة عنده فوق 40 سنة دورات نحكيه سنة على دورته 43, مهرجان بن زرت الدولي مازال مواصل فعالياته. البرمجة سنة رهنت على الأسماء التونسية والعربية زادة على سهرات مشتركة بين فنانين من أجيال ولا حتى أنماط مختلفة. التفاصيل هذه الكل حول الدورة هذه حتى التواوين وصلت شنو كانوا الهايلايتس متاحة وأهم الحاجات وحتى التنظيم كل شيء نجمو نحكيه فيه اليوم مع سي لطفي صفاقسي. خليني نقول مرحبا سي لطفي. ساعة
1: مرحبا ليك وكل مستمعي ديوانا فهم اللي سعيد جدا بالحضور في استديوهاتها المزيانة.
0: ربي فضلك. مرحبا الكليماتيزاسيون مريقلة واللون الجميل
1: أنا نحس روحي ديما في الكونديسيون تاع الفستيفال انترناسيونال دو بيزير.
0: مرحبا بيك سي لطفي صفاقسي مدير مهرجان بن زرت الدولي. انت شخصية ثقافية ورياضية كانت تحب نحكي عن الرياضة زاد النجم نحكي وتوا تشغل منصب رئيس ومدير مهرجان بن زرت الدولي نحكي على 2024 25 26 لكن كانت عندك تجربة سابقة كيف النجم نحكي عليها. معروف في بن زرت بإدارة الشأن الثقافي والرياضي مازلت شادة صحيح. خلينا نحكي على الدورة هذية سي لطفي 43 إلى حد الآن مثلا تقييم عام وصلت المرحلة متقدمة هي أغلب العروض تعديت مازالوا لما حالة ثلاثة عروض كبار حتى العروض كلهم كبار من نجم نقول على حتى عرض أقل من الأخرين قيمة حتى في الفنانين وفي البرمجة كلها حتى التو كيفاش تقيمها الحصيلة هذه كانت توصفها؟
1: والله كي نقارنها باللي ساير كله معناها وبالكونجونكتور وبالصعوبات اللي تلقى فيها المهرجانات نعتبرها دورة ناجحة جدا. وإذا كان نقارنها بطموحاتنا

0: طموحاتنا احنا كجمعيه مهرجان بنزا الدولي نقول فوق المتوسط، يعني سقف طموحاتنا كان اكبر برشا،
1: اعلى
0: برشا من اللي وصلنا له. اما كي نشوف ونسمع اش صاير في المهرجانات الدوليه والا المحليه وكذا نقول يا ربي لك الحمد جتوش لبوا انه وصلنا كجمعيه مهرجان بنزا الدولي انه وصلنا للنيفو هذا من الحضور خاصة الجماهيري ومن النجاح النسبي، طبعا النجاح النسبي في العروض هذه.
1: مهرجان بنزرت كي نحكيه على الحضور الجماهيري ساعة هو من أكبر طاقات الاستيعاب الموجودة، أكبر واحد في تونس،
0: المرخص فيها
1: كيف كيف، معناها نحكيه على قديش 7.5 على الورق،
0: 7500 مرخص فيها بالقانون بالحماية المدنية، معناها نعرفوا فما دي كالكول يتعاملوا. هي أكبر مسرح في تونس،
1: أكبر مسرح في تونس، أكبر مدرجات بنزرت، وتبارك الله هذاك علاش كيف يحضروا الفنانين. فما إيكو ساعة خاطر المهرجان هكا قريب البعض، وفيت الجمهور المدرجات هكا ملمومة، دونك تجاوب بالكدي بالكدي، نعرف أنه أكيد فما فنانين حتى عرب مش تونسا كي يخرجوا يقولوا لك مالا جمهور. آخر واحد قال لك جو سوي امبرسيوني،
0: أي البارح آدم قال أحسن حفلة، ونتحمل المسؤولية في الكلام اللي نقول فيه، أحسن حفلة في حياتي. حاجة أخرى كيما أمبرسيوني أنا والناس الكل، حتى لي ماناجير متاعو التونسي واللبناني، إنه أول مرة يغني ساعتين غير 5 دقائق. تجمو ترجعوا اليوتيوب الحفلات والكل
1: أقل، صحيح
0: ديما 1:40، وأكثر حفلة هي تقريبا وقتها 1:41، لأنه إحنا قبل ما نعملوا أي عقد ندرسوا الجوانب الكل،
1: ندرسوا كل شيء.
0: أكثر من هذا، البارح اللي فاجأني أنا شخصيا معناه إنه آدم هو اللي غنى مش الجمهور. هذا مهم في صوت كما صوت آدم، ما مدش الميكرو للجمهور. جمهور بنزرت البارح،
1: جمهور بنزرت يغني كي جمهور تونس الكل يحب يغني
0: له. جمهور بنزرت من أصعب الجماهير، لكن البارح حبيت متى جمهور تونس الكل، لأنه البارح وهذه اليوم عندي ليزيكو من السلطة الجهوية الأمنية والإدارية، إنه تقريبا الصف من البياج متاع لوتوغوت حتى للقندر ناس داخل البنزرت. البارح ضيفين بنزرت، وهذا المهم حتى عنا احنا كجمعية، انه تقريبا 3613 اللي قاسين البقى من بنزرت البارح.
1: واضح هو خاطر ساعة آدم فنان محبوب جدا. الحفلة اللي كانت لهنا قريبة بتدخ في الحمامات، تعرف طاقة الاستيعاب أقل برشا، وكانت مكتظة للغاية الحفلة هذيك. فبنزرت هي فرصة برشا عبيد أنه العبيد تمشي تنجم تشوف آدم. أنا شخصيا نعرف برشا أصدقاء من هنا الكل هالبارح مشيت البنزرت ومشيت لحفلة آدم، بما أنه حكينا على حفلة الفنان اللبناني آدم البارح 13 أوت. قولي بالأرقام مثلا قديش تبيعت من تذكرة لآدم؟
0: 4262.
1: بارك الله حافظ الأرقام،
0: مالش هذيك خدمت
1: قياسي البيوع هذا؟
0: لا مش سولدات، احنا على غيرنا ما نهبطوش سولدات إلا السولدات الحقاني. خلينا نقول لك أنا مثلا غدو عنا لطفي بوشناغ،
1: صحيح
0: سولدات شيز عنده نهارين ما هبطناهاش، تجمو تشوفوها ما عادش نهبطو مثلا سولدات شيز.
1: علاش؟
0: اللي هو نفس طاقة استيعاب الحمامات الشيز،
1: الشيز كهو متاع بنزرت،
0: متاع بنزرت هو نفس وأكثر شوي،
1: معناها كان تقول سولد اوت شيز كاين هالحمامات سولد اوت.
0: 1020 مكان كوكسي فيكس، معناها يجمو يتحسبوا على غير المهرجانات تونس كل هنا كاسي يتحسبوا.
1: وعلاش اخترتوا انكم ما تهبطوش السولد اوت رغم انها موضة وليت
0: نسيش
1: حفلتي سولد اوت؟
0: السولد اوت عنا احنا يجمو 7500، هذا السولد اوت المهرجان مش شيز. اما تدخل على مثلا على تسكرتي ما تجمش تقص سكاو على غالب
1: وفي
0: والحفلات شاب مامي لطفي بوشناق غوف ماهر وائل جسار كلهم هذوما نحكيو على سولد اوت شيز. السولد اوت الوحيد اللي هبطناه شيز هو متاع ادم وقتها على تسكرتي خاطر تقريبا في الظرف 24 ساعة
1: وفي
0: وكيف اللي هكا فرحنا برشا احنا اول مرة تصير لنا معناها قبل بشهر ونص عندنا سولد اوت حاجة لحد الان بخلاف الزيارة اللي عملت سولد اوت نص نهار غير با
1: نهار العرض
0: ما هبطناهاش 8 متاع الليل باش يقولوا هاك كلي كلي انا رانا
1: نص نهار
0: وقت اللي فيه واللي راو الطلبات كانت كبيره برشا وحتى الاعاده يعني احنا مثلا ملي جات الهيئه هذه انت جمعيه مهرجان بنزرت هي الهيئه الوحيده اللي ما عودتش الزياره مرتين وثلاث مرات
1: باش نقول لك انه الزياره اولا ديما موجود في في كل دوره لكن وساعات تتعاود في نفس الدور
0: انتما الا في السنوات الاخيره
1: الاداره هذه
0: احنا قلنا ما يتعاود حتى عارض مهما يتعاود اذا عملت سولد اوت يتعاود السنه اللي بعدها
1: واضح
0: أوتوماتيك.
1: الزياره ديما في بنزرت سبيسيال الزياره ديما في بنزرت ساعة جمهورية كل تحب زياره تبارك الله عرض عنده 13 سنه وانتم احتفلتوا به بعد العرض نتاعو نهار 6 اوت الجمعه اللي فاتت اما زياره عندها محبه خاصه عند البنزرتيه خاطر يمكن زاده غاسه الزياره فما برشا موروث غنائي بنزرتي وصل لتونس كله والناس كل تحفظ وتسمعوا في العروسات التوانسه الكل دوك البنزرتيه مهما كانت الزياره راهو باش يتعب 7500 كاملين
0: وحاجه مهم هو الموروث البنزرتي الحامدي هو بديه محسن الماطفي وزيارة ومن بعد سليم البكوش الله يرحمه وعملناها في عملنا الستيل انت زيارة كيف كيف في افتتاح مهرجان بنزرت 2009 مع سليم البكوش الله يرحمه الزيارة كيني العائلة البنزرتية كيني في ديارنا فما جزء متاع تقريبا 22 دقيقة هو بنزرتي بالأساس مع انه سامي يحترم برشا سامي اللجمي محمد بوذينا يحترموا برشا بنزرت ومهرجان بنزرت كل عام يخدموا منقول انا ومسيرش سري سامحني فيه سامي نهايته كان مريض بظهره وما كانش مشيت له وكان لاحظت الناس وقت اللي عملنا السبيتش متاع الحفله بدات ومن بعد قعدنا تقريبا دقيقتين ما طلعتش الفريق هو كان واحد اخو باش يطلع لكن سامي وقت اللي سمع الصيحه تاع الجمهور قال لي باش نطلع ووقتها بدل لبس وطلع وكان ظهره مريض ومريض برشا لكن طلع علاش على خاطر فما محبه كبيره لبنزرت والمهرجان بنزرت
1: لطف عليه سامي اللجمي نستناه واحنا في الايامات القادمه ان شاء الله يكون ضيفنا خلينا نحكيو على 13 سنه زياره هذيا ديجا في سامي اللجمي كهو شنو بدلت في حياته خلي الفنانين اللي تعداو بها وخلي الريبرتوار الكبير اللي ما نعرفش برشا توانسه ما مشيتش للزياره في عرض من العروض تبارك الله اللي ديما ناجحين دونك البارح حفله ناجحه كبيره من حفلات بنزرت انجح حفله انا هي كنت انجح حفله
0: زياره
1: نرجع للزياره
0: أول حاجة جماهيرية
1: النجاح عندك أنت بالجماهير
0: لا مش فاهم
1: قولي
0: أنا عمري خفت
1: أيوة
0: نهار زياري خفت كي نلقى تقريبا المسرح برمته يتهز ويتحط خفت صدقني لأنه لا قدر الله أقل حاجة
1: صحيح
0: أما والجمهور الطاقة متاعه راهو نحكيه على جمهور من 10 سنين ل 85 سنة
1: أي الناس كل
0: معناها ترى العائلة التونسية موجودة في المسرح فما عقود فما تصويرة اللي أنا اليوم نعتز بها كرئيس جمعية مهرجان بنزرت الدولي بين وائل جسار وروف ماهر بالمظلة متاعنا تقليدية واللي دارت في العالم الكل واللي موجودة من أشهر صورته في لبنان هذا معناه فما عقود رو فنيا نسنا بالحق الفنانين الكل لأنهم درجة أولى
1: صحيح صف
0: أول هذه واحدة واثنين خدموا بقلب ورب في مهرجان بنزرت معناها عطاو حق
1: مصايب فنان عنده عرض في مهرجان بنزرت ما يخافش ويحضر مليح على خاطر كيما قلنا كيما الناس كلنا نعرفوا راهو من دوره لدوره كل عام مهرجان بنزرت طاقه اكبر طاقه اكثر جمهور ينجم يحضر لك اذا تنجم تعبي وجمهور صعيب ماهوش ساهل وجمهور كانك تعدي في امتحان ما فماش حتى فنان يجي يقولوا لناش الكلام هذايا على بنزرت
0: يعرف يعاقب مهرجان بنزرت يعرف يعاقب كيما يعرف راهو امينه فاخر راهو الجمهور خلاها كيف انا مبهور سناب جمهور مهرجان بنزرت انه يخلي الفنان يغني
1: اي
0: غنى هو في يلا نغني في بوتشا
1: صحيح وقت اللي
0: لازم هو يغني لكن وقت اللي يجي فنان هو يحب يسمع امينه وقت اللي امينه تشد الميكرو هكا بعيد معناها تقريبا ميتو وتبدا تغني وتتسلطن والجمهور يبدا يسمع هذاك احنا جايبين فنانين باش يغني هو مش يغني جمهور
1: انت هكا ماكش قاعد معناها هذه مقارنه بوغ دير مهرجان جمهور مهرجان بنزرت فاهم اللي المفروض دافع فلوس باش يسمع الفنان عكس مهرجانات اخرى ساعات الفنان ما يغنيش بالكل
0: كاينني نقول فيها هكا بصراحه معناها
1: من غير ما تلطف لي ريم
0: لا لا لا هذا الواقع معناها انا نعتز بجمهور مهرجان بنزرت معناها وهذا اش قاعد في بلايص اخرين اي المطرب يعطي الميكرو احنا مثلا السنه يهب توفيق قلت لي هبط وسط الجمهور ويغني في وسط الجمهور ولا سيكوريتي ولا ابعد من هنا عادي كيف كيف الفن. هاو شوفوا الليست الكل متاع الفنانين السنة كلها غنت هي وكلها جابت في رق البارح فما 38 عازف وعازفة عازفين معناها وفرقة الوطنية موجودين عازفين من طراز عالي.
1: معناها أنت سي لطفي تقول ما هيش غلطة الفنان وقت اللي ما يغنيش الجمهور هو اللي مش يخلي فيه يغني وقت اللي هذا هو
0: بيان سو.
1: اما في العاده يلوموا الفنان يقولوا ما غناش ما غناش.
0: لا لا وقت اللي وقت اللي الجمهور من ناحيه طريقه التقديم طريقه الناس كيفاش تحضر خدمتها كيفاش تحضر سهريتها خاطر هو سهره ما يحضرهاش فنان وحده ولا المانجر وحده ولا المهرجان وحده لا والجمعيه تو مثلا الناس كل تعرف لطفي الصفاقسي
1: اي
0: اما راهو قال لطفي الصفاقسي جيش من الناس من رجال ونساء راهو ساعه نبدا ساعه بالهيئه المديره تاع جمعيه مهرجان ناس تتصور انه الهيئه كبيره برشا سبعه من الناس كان سبعه هاي. متطوعين ونحن الوحيدين المتطوعين باش نبداو واضحين كل انسان موجود في المهرجان راهو يخدم على روحه الكلها دي برو
1: واضح
0: والكلها سون بيي بور سا.
1: هو الحقيقه مادام تنجموا تامنوا دوره كيف ما هذايا بالاسماء الكبيره وبالجمهور الكبير ومهرجان الكبير ما تنجموا ما تنجم يكون كان ان ترافاي بروفيسيونيل. بما انك جبت امينه فخت امينه فخت كيف كيف من العروض اللي براتيكمون فيكس معناها كل عام عندنا امينه فخت
0: لا عامي.
1: عام ناول
0: عام ناول سنة.
1: اي نحن نحكيو على ثلاث سنين هذوما زوز من ثلاث
0: احنا انا قلت لك ذوري قبيلي شويه
1: قل
0: اش قلت لك اللي ينجح يعاود
1: اي
0: هذا البرانسيب تاع مهرجان بن زايد واللي يعمل سولد اوت راهو يعاود
1: ما لا يبداو عارفين رويحهم مسلمين الفنانين
0: اللي ينجح راهو اوتوماتيك بشوي اللي عام الجاي اكثر من هذا ادم تبرمج عملاه في كارتاج
1: اي
0: نهارتها نائب الرئيس اللي معايا هنا تو في ديوان فهم كان حاضر في الحفله واتفقنا مع المانجر نتاعو وقتها على 13 اوت سنه
1: واضح
0: معناها ما نقدروش حاجات بالصدفه الناس الكل اللي جات وائل جسار عملوا سولد اوت الشامي سولد اوت هذا من يتعال لطفي بوسنيخ سولد اوت صابر عنده اربع سنين ما جاش امينه نفس الشيء
1: مرتضى كان عملوا الموجود زاده رؤوف ماهر اي
0: الزياره
1: هذو الزياره وائل جسار هذوما اللي يتعاودوا السنه حسب كلام كنتي سي لطفي اللي ينجح يعاود فما فكره سنه جديده كيف نقارن ما بين البرمجه نتاع عملوا والبرمجه نتاع السنه اللي هي فكره الثنائيات الحفلات الثنائيه ما بين زوز فنانين
0: لا هات نعاودها
1: يا
0: سي التعب ايوا تاش معناها زوز فرق زوز فنانين
1: ساعه الفكره منين جات هي تقول لي كيفاش بديت هالفكره
0: حد شيء
1: ايوا
0: وقتها قعدنا نتفقوا انا والمانجر نتاع نتاع وائل جسار اللي هو نفسه مانجر نتاع روف ماه واضحي
1: هذا يسهل
0: قعدنا نتفقوا ديسنيا قال لي روف كذا قلت له راهو ما عادش عندي ديدات وكذا قسمه شو رايك نجربوا نطلعوهم زوز مع بعضهم قلت له ودي تو تشوف تقولوا لي كيفاش وعجب المايونيز وشنية دراشنية لا وبدينا نتناقشوا وبدينا نتناقشوا مع الفنانين وكذا ومن بعد مرتضى
1: أي.
0: وشامي
1: مرتضى
0: نفس المانجير زاد
1: اي اسهل يقصر الثنية
0: يقصر الثنية في الاتفاق بطبيعة لانه الناس هذوما حبيناهم يكونوا موجودين لكن ما عندناش جدات
1: المناجير هو بيدو يعرفهم الزوز يعرف فاش يقنعهم الزوز معناها اسهل ايوا
0: في موضوع ايهاب توفيق
1: ايهاب توفيق قولي وايمان الشريف
0: وقتها المناجير تاع ايهاب توفيق عجبته التجربة اللي باش نعملوها وقتها مع وائل جساكر قال شنو رايكم راهو انا زاد كيف كيف نجي انا ايمان الشريف وسيرتو معناها عندها عرض كبير وممتاز وكذا خلينا الخروبه خلينا زاد نلموهم قلنا لك اوكي اما بعد وقت اللي بدينا التحضير وحكيت الافيش وحكيت الاتفاق وشكون مشيت الاول وشكون مشيت الثاني
1: شكون تصويرته اكبر وشكون
0: قداش الوقت هذا كله حكوم
1: اي
0: وبين الفنان الاول والفنان الثاني كوم ثاني يعني عندنا وقت ضيق برشا باش تهبط فرقه كامله وباش تطلع فرقه اخرى. اي
1: زوز فرق
0: معناها وراو بريز دو سون وراو نحكيو على خيوط ونحكيو وراو تكنيكمون راهي صعيبه برشا وكان لاحظتوا احنا الهيئه كامله كانت سكسين مع الخدامه مع الاولاد مع كذا وراو وقت تعمل 17 دقيقه ومن بعد تعمل 9 دقائق صعيبه اما الايماج اللي خرجت للعالم الكل ايماج هيلا تعمل 66 كيف
1: انا حبيت نقول لك هي صعيبه من ناحيه الجستيون ديجا لا جستيون تاع العبيد في حد ذاته ومن تاع الفنانين وكل ما هو تكنيك وانه تهبط فرقه وتطلع فرقه وكل شيء لكن بالملموس شنو هي شنو ربحته غير الصوره مثلا هل انه ماديا حسيتوا انه الجمهور كان
0: اقل بالحق؟ اقل ماديا اول حاجه لانه فما عروض ولات اغلى شوي
1: خاطرك باش تخلص زوز فنانين.
0: زوز فنانين وبصراحة معناتها نقولوا نكونوا واضحين، الزوز عقود هذوكم تكلفونا ماديا، تكلفونا ماديا.
1: احنا نحكيو على ثلاثة ديويت لهنا.
0: زوز تكلفوا ماديا لأنه فيهم معناها كاشيات غالية شوية.
1: والجسار والشامي.
0: والشامي وأقل برشا في موضوع إيهاب توفيق لأنه التذكرة كانت أقل وكذا وماديا لقينا وإحنا تقريبا منظمين معنا.
1: فهمت.
0: وإحنا جمعية رو مواردنا هي شنجيبه من ذراعاتنا.
1: صحيح.
0: معنا يعني علاش فما احترام كبير الجمهور خاطر غدوة يخذلنا الجمهور نلمو حويجنا ومشي وقاو ماديا رانا شنجيبه سبونسور وجمهور
1: واش ندخلوا تذاكر.
0: تذاكر هذا هو القوة المادية نتاع الفيستيفال انترناسيونال دو بيزيكتور.
1: واضح. معناها سي لطفي كي تقول لي ما عادش نعاودها، ما عادش تعاودها على خاطرها صعيبة تكنيكمون، صعيبة في الجيستيون، وزادة مش بالضرورة مربحة ماديا.
0: لا مش مربحة. ولو احنا لو مش دورنا باش نربحوا. احنا لو دورنا بالاساس، وخلينا نقول خاطر ساعاتي يسمعوني ياسر نحكي على الامكانيات المادية ولبس علينا وكذا، خاطر انا من مؤسسة خاصة. معناها راهو كل شيء نحسبوه مليح. انا غد وقت اليوفا نهار 19 اوتي في المهرجان نهار 20 راهو عندي يلزمني نخلص ناس، يلزمني امكانيات، راهو ما نجمش نجبد من كاسة الدولة ونحط. مش كيما غيري، انا راهو يلزمني مواردي كجمعية،
1: على خاطر احنا ماناش نخدموا مهرجان بنزرت من غير دعم.
0: من غير دعم بالطبع.
1: باهي واضح، صفر دعم.
0: الحمد لله يا رب.
1: دونك تخدموا على رواحكم اللي تدخلوه هو اللي تعيشوا به.
0: نعيشوا به ويلزمنا نخلصوا الناس ونكونوا قد التزاماتنا باش هكاك نكونوا العام اللي بعد خير. ولا بروفوني كي تشوف انت ثلاث سنوات، العام الاول بدون عقود اجنبيه، العام الثاني بزوز عقود اجنبيه، العام الثالث بخمسه عقود اجنبيه وبامكانيات جمعيه مهرجان بن زايد الدول.
1: جميل. سي لطفي باهي النيفو اللي وصلنا له، باش نعملوا ترتيحه ونتصور الموسيقى باش تعجبك اكيد، ونختاروا لك حاجه على القياس وحاجه اكيد تعجب المستمعين. كيف كيف نعملوا ترتيحه موسيقيه صغيره ونرجعوا نكملوا الحوار نتاعنا. اقعدوا ما تبعدوش.
2: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: كان باش نكملوا معايا للا جايتك بتخيل راه ما توفيش النوبة إن شاء الله الجمهور في بنزارة تسلطنوا في البلايس الكل كلنا نحبوها الغناية وكلنا نحبوا الزيارة. خليني نذكركم أنه سي لطفي الصفيقسي مدير مهرجان بنزارة الدولي ضيفنا توا وقعنا نحكيه على المهرجان, مهرجان من أنجح المهرجانات في تونس إذا مش الأنجح, باش خد سي لطفي باش يقول لي الأنجح باز هاني قلتها وحدي وحدي اللي هو رايك مشيش أنا نوالي قلت حاجة من هكا ولا هكا. دورة محترمة جدا ودورة الحقيقة أنت دونك ترى أنها خير من عمنا
1: أي أكيد تعدينا المرحلة أخرى يلزمنا نقدمه كل عام واللي ما يقدمش يوخر. الحمد لله أسنان اعتبر أنه مشينا خطوة باهية القدام في كل النواحي. الناس تقال البرمجة لكن البرمجة البنية التحتية التنظيم معناها بصراحة معناها ليزيكيب حاجة أخرى الأولاد متاع الهيئة المديرة ولا ودي أنا كل واحد يعرف خدمته اللي له بالبرمجة راهو أنا صدقني أنا فما ساعات حاجات ما نعرفهمش معناها نسمع بيهم وقت اللي يتموا علاش على خاطر فما أوتونومي زادة
0: كل واحد يعرف
1: خدمته. كل واحد يعرف خدمته يخدم خدمته
0: هي كي تبدأ فريق ناجح والناس كل تعرف خدمتها هذاك اللي يدور العجلة ديما من غير ما تتعطل. بما أنك قلت لي التنظيم سي لطفي ديما فما حديث وديما فما حاجات تترى حتى بالعين وفي الفيديوهات وكل شيء ويصيروا انفلاتات في المهرجانات تكون طاقة الاستيعاب حاجة نراو الممرات الكلها تعبيت والكريسي تزادت من الأجناب وتتغم الدنيا والحماية المدنية ما تنجمش تتعدى كانت تصير على الله يقدر حاجة وكل شيء. هذا يصير في بنزرت
1: بالطبيعة لا
0: عليش بثقة هذه الكل.
1: أول حاجة احنا المهرجان الوحيد اللي الكريسي كل فيكس بالبولونات كيفاش باش ينقلوا الكريسي كيفاش باش يزيدوا
0: باه
1: هذه واحدة. اثنين احنا ما نبيعوا كان طاقة الاستيعاب الحقيقي لابروفوني عاملين سولد اوت في زيارة زوز ممرات المهمين برشا فارغين هما مدونين بالاصفر وفي البتحة الفوقانية بالتصوير اللي عملناها بالدرون فما حتى حد واقف يعني في اكبر طاقة استيعاب صارت
0: معناها 7500 ما فماش فوقه بحاجة زايدة
1: واحد زايد لو مش معناها ما يسيروش ليفويت معناها ما يسيروش ليديباسمون لبسيط موجودي مش معناها
0: هذا لشنو هو راجع
1: أول حاجة ليكيب دو ترافاي الكلي إدارة أمن يعني لو احنا براتيكمون الوحيدين اللي قاعدة العمليات مجتمع مع بعضنا إقليم أمن وطني حماية مدنية متطوعين متاع الهلال الأحمر الناس كل نخدموا بعضنا واللي نتفقوا فيه واللي نقروه مع بعضنا ننفذوه بالحرف. 72 موظف ولا عامل ولا ليزورغانيزاتور متاع المهرجان كل واحد يعرف شنو هو خدمته شنو هو مكانه وما ثميش تداخل. اللي تحت مسؤولية الأمنية راهي تنفذ بحذافيرها وهذاك العقيدة متاعهم أكيد لكن نفس الشيء بالنسبة لنا احنا.
0: بيس لطفي كيف هو التعاون هكا مع الناس الكلها المختصة والأمن والحماية المدنية والهيئة المديرة وكل شيء نجم يوصل المهرجان منظم وما فيهوش تجاوزات وما فيهوش انفيلات وما فيهوش جمهور مش قاعد في بلايسه والمشاكل والريسك هذوك من كل علاش المهرجانات الأخرين ما نجموش يعملوا هكا شنو الصعيب معنا؟
1: والله تجم تسدهم ما فهمش علاش يعني عنا راو في وزارة داخلية برك في تونس معناش برشا وزارة داخلية معناها كيما تخدم وزارة داخلية مع مهرجان بنزرت أكيد تخدم مع المهرجانات الأخرين الإطارات يعني كل في كل ولاية فما والي ونفس الشيء الناس كل عندهم نفس الأحد في كل ولاية فما حماية مدنية. احنا كجمعية فما جلسات تم قبل وفما جلسات يومية ونقعدوا مع بعضنا ورانا عندنا غلطاتنا عندنا أخطائنا وكل يوم نصلحوا. نحكي لك حاجة بسيطة احنا تفرجنا مليح في حافة حمامات
0: تاع شكون آدم
1: نتاع آدم أول حاجة عملناها مشينا شرينا مروحة
0: باه نتعلموا من حفلات غيرنا
1: لأنه وقتها سخونة وقال سخونة وجابوا له مروحة
0: ورطوبة سيختو زادوي
1: وتشوفها نفس الـ الـ الـ الـ الـ
0: نفس المروحة
1: نفس المروحة اللي فهم في الحمامات رجال تصور بتاع البيع
0: مدام هذيك أدت الغرض نجيبوها هي
1: بيدها هي بيدها هذي أنا أحكيه على حاجة بسيطة
0: صحيح
1: مثلا توقيت جي مخر في سوس لأنه تعطل في اللوتوروت وقع التنسيق مع الأمن مع الحرس
0: باش ما
1: يتعطلش مع اللوتوروت مع القنطرة متاع كل شيء باش كان 9:30 بحذين باش 10 بالدقيقة يطلع المسرح مش في كيما في سوس يطلع بعد ساعة غربة معناه راهو لي ديتاي نتعلموا فيهم ماناش احنا عباقرة
0: صحيح
1: اما نشوفوا نصلحوا الاخطاء اللي سوا نقعوا فيهم احنا والا نلقاوهم عند غيرنا.
0: باهي جميل. فما حاجه زادا شفناها في نراو في على مواقع التواصل وصفحاتكم الرسميه فما كونتوني نشوفوه حتى اور الحفلات وكل شيء انه فما اهتمام بانه توصلوا صوره بنزرت بالتوازي مع الحفلات. الفنان يخرج يعمل دورة في بنزرت، الفنان بطريقة غير مباشرة مادام باش يتفرجوا العباد اللي يحبوا إيهاب توفيق في العالم باش يشوفوا بنزرت زادة، هذا محسوب وسي
1: أكيد. يعني توانسة والأجانب يهبطوا يعملوا دورة في البلاد، مشيوا الفيو بور يعملوا دورة، يعملوا كاستاي يأكلوا حاجة. بوتشار عمل دورة حوس ناس ما تعرفوش كان قريب. بقى أدخل الموقع متاع بوتشار تشوف التصوير اللي عطاه على بنزرت وعلى الفيو بور وش قال على بنزرت وعلى تونس. مهم برشا راهو في ميه إيهاب توفيق، ناس كل ندعيهم قولوا لهم يجيوا عملوا دورة بور بروموفوار ساعة الحفلة.
0: يعني
1: يلزمنا هاني غدوة بحذاكم كذا يطلع سيرسين يتكلم يقول هانا غدوة جايين يشوف المسرح زادة. ما نحبوش فنان يكتشفوا نهاية الحفلة
0: وقتها
1: تبدأ الدنيا ظلام وضو في عينيه وكذا. حبوه يعرف المسرح، هو فارغ يعرف قوة المسرح. على ذاك ويزم نسوقوا الصورة الحقيقية مش الجميلة. الحقيقية متاع بنزرت اللي هي جميلة،
0: اللي هي جميلة. باهي يا سيدي يعطيك الصحة. شوف حبيت نسأل على البرمجة متاع المسرح خاطر السنة في البرنامج عندكم مسرحية واحدة. مسرحية واحدة بابا نويل المحمد صابر الوسليتي نسلموا عليه مقابل ثلاثة مسرحيات عامنا. شبيه المسرح ما العروض متاعه ما تمشيش؟
1: والله كان جات فما ملفات أنا قبلناها وإحنا كنا في العادة ديما نبرمجوا مسرحيات لكن السنة ما لقيناش ملفات تستجيب للمهرجان بنزرت. ما فماش، أعطيني شنو المسرحيات اللي فما.
0: فما برشا مسرحيات قاعدة تدور، فما برشا، فما وجيه الجندوبي رجعت السيزون الأخرانية توا تكمل فيها
1: عملاو كانت موجودة،
0: كانت موجودة وانت قلت اللي ينجح يعاود.
1: لا لكن احنا اتفقنا وهاي وجيه تجم تسمعني انه باش تعمل مسرحية جديدة
0: وتجيب المسرحية
1: وكانت جديدة وكانت مبرمجة لكن اللهم صلي على النبي عندها برشا خدمة عاملة زوز أفلام وفيلم ومسلسل ومعناها نتبعوا بالحق ومش وحبينا جعفر.
0: فما جعفر بسيط،
1: جعفر اللي انا واحد من الناس في مكالمة تقريبا من 3 أو 4 أيام لومت عليه وباش نمشي نتفرج له في زرزونة خاطر هو ما حبش يجينا البنزرت، ما قال لناش. قلت له كيفاش
0: ما حبش؟ أكيد يحب.
1: لا لا مش ما حبش، معناها لا لا معناها جعفر ما بعثش ملف ما جاناش. أنا ما عنديش المعلومة أنه جعفر عنده
0: مسرحية
1: جديدة. جعفر من الفنانين المحترمين جدا واللي نجح قبل في مهرجان بنزرت. تمنيت انه يكون موجود لكن اوغزمون موجود في بنزرت في مهرجان زرزونه،
0: موجود في جرزونه مازالت عنده العروض. جعفر نسلموا عليه برشا. فما ولد الطلياني، فما اللي هي نور الدين بوحجبه، سفيان الداهش ولبنى السديري، فما ياسين الصالحي ما يضحكنيش، فما مسرحيات اما ما قدموش
1: وفما عروض تفرجنا فيهم وما جلبوناش وما نحبش نسمي، اما فما عروض تعرضوا في بنزرت. حاجة أخرى نبدأ من واقعي
0: سنة ساعة تقول لي عروض ما عجبونيش وما نسميش، ما عليش تقول
1: باه ميسيش تنقل
0: سميل
1: فما عروض أحلى متفقين أنه أول حاجة العروض تتقدر في مهرجان بنزرت الدولي ميزماش تتعرض في مناطق في بنزرت في بلايس سواء سياحية أو مناطق صغيرة. ما نجيش أنا نجيب مثلا صابر رباعي هو غنى في نزل في الشتاء وإلا في اللحت
0: عليه
1: لأنه قيمة المهرجان. نفس الشيء وقت البرمجة في الصيف ما يعرض كان في بنزرت، ما يعرضش في أي مهرجان محلي آخر إلا بعد مهرجان بنزرت الدولي.
0: معناه تو مثلا كيما عمل جعفر في جرزونة ما ينجمش تو يعرف
1: في تو مثلا في الدات. احنا مثلا كان تلاحظ مهرجان زرزونة وقتش الانطلاقة نتاعو
0: تو
1: لوفان، لا لوفان نهار بعد ما يوفى مهرجان بنزرت
0: منسقين
1: مثلا رؤوف ماهر وقتش غنى في راس الجبل
0: بعد ما غنى في كامل.
1: معنى فما تنسيق في ماتر وجهة عاملاه كيف كيف بعد ما كملت بنزرت معنى فما تنسيق
0: منطقي. المهرجان الكبير عنده الأسبقية ثم
1: وبالنسبة نقول مش معقول يجي مثلا عرض يتعرض في رمضان في قهوة وبعد تقول لي طلعوا المهرجان بنزرت دول وإلا
0: هذه قناعاتكم انتوما في جمعية مهرجان.
1: في جمعية مهرجان
0: يصير هذا في مسرحيات أخرى يصير هذا في مهرجانات أخرى.
1: هم أحرار، احنا قناعاتنا احنا وأكثر من هذا. مسرحية مثلا تفرجوا فيها في مهرجان المدينة جي في رمضان ومتشدش الناس في 320 واحد وأنا كنت حاضر ومن بعد ما نجمش نجيبها البنزرت مهرجان بنزرت. إذا كان في بنزرت في رمضان وقتين نبداو في الدين ونحبوا نضحكوا
0: هذوما اللي شفتهم وما راقوا لكم.
1: ايوه بالضبط.
0: وباش تسمي لي خاطر قلت لي باش نسمي لك مثلا
1: اسمه اللي سميتو لي الاخراني قلت لي
0: ياسين الصالحي ما يضحكنيش.
1: لا مضحين هذاك هو تفرش فيه.
0: داكور قدم هو ملف لبنزرته
1: ما قدمش. اما انا مشيت تفرش فيه في مهرجان المدينه في بنزرت
0: وريت انه ما
1: شدنيش. واو مسرح خلينا نقولوا تبدا واضحه قدام الناس كل 14 متر عقد على 30 متر بروفوندور 14 على 30 متر عقد راهو سين صعيب باش تاثثها في المسرح صعيبه برشا مش كيما في فرقه ولا لو نحكيو على 30 متر
0: هي ما مش معناها ما نجموش يخدموا معناها تحكي على لي وان مان شو مثلا صعيب على ممثل واحد مثلا فما الهاري بيت السنة مسرحية مهمة كبيرة جماعية ناجحة الحقيقة مسرحية الهاري بيت حاجة مثل الشطاو سي لطفي
1: ميتهش
0: شوفها بتتخ عام الجاي تنجم تكون موجودة الحقيقة أكيد. مسرحية مهمة ياسر الوفاة طبوبي المخرجة وعملت برشا عروض
1: هو المسرح السنة هو المسرح بصفة عامة لو كيدوه مليح يعمل عام وعامين المسرحية تنضج من ناحية ومن ناحية ثانية تعمل مخزون جماهيري خاطر مش معقول زاد نجيب مسرحية وتعرض قدام 100 واحد وانا ما نحلوش البيبان مش نعبيه لحتى انسان
0: ما قصوش ما يدخلوش هذاك اللي بعد سويعة من زمان حلو البيبان الناس تجي
1: لا ويعرفوا المتعهدين كل مدير الاعمال الكل انه راهو ما نعبيوش باش نرضيو حتى حد
0: واضح به سي لطفي ما نجموش ما نكملوا الحوار من غير ما نرجعوا للبوليميك اللي صارت على حفلة رامي عايش نحكيه على الحفلة اللي كانت مبرمجة ليوم 4 أوت واللي قبل بنهار تم إلغائها وصارت بوليميك كبيرة بالأساس على خاطر الرد اللي كان من المكتب الإعلامي للفنان رامي عايش كان فيه اتهامات مباشرة بكلام الحقيقة في حق متعهد الحفلات بالتحيل بالتزييف بالكلام هذاك الكل كنا اتصلنا بيك وخذينا معك معناها موقف مهرجان بنزرت وين وصلت مازال متواصل ساعة الملف ولا تسكر ديجا
1: لا الملف مازال متواصل لانه احنا متعرف عنا تعهدات والتزامات وعنا كيف تساؤلات من طرف وزارة الثقافة طلبونا في نسخ من الملف رغم اللي هما حاطين الموافقة المبدئية من الملف عندهم نسخة منه كامل وكيف التزاماتنا المادية والتزاماتنا
0: وإحنا حكينا وقتها النقاط هي الكونترا اللي ما بين المتعهد والفنان هو اللي فيه الإشكال مش الإشكال معكم
1: أنتم احنا لا ما فيش حتى إشكال ومسبوب ومريقلة والعرف الجاري به للعمل والقانوني وأكثر من هذا سمعتوش كلام على مثلا 1822 واحد اللي قصوا تسكرهم فمش كون ما خذش فلوس
0: لا الحقيقة ما سمعتش راجعت فلوس الناس
1: متعب بوليميك فما ناس البارح جات خذت فلوسها بوليميك اللي تصير ديما ما استرجعناش فلوسنا ما كذا ما ادري شنيا كانت سلسة وفما نهارتها كنا حاضرين نهاية العرض يعني قلنا فما بعض ناس تو ما تسمعش
0: ينجموا يجيو
1: يجمنا يكونوا وحطينا شكون في الباب الفوقاني وقعدنا جاو دو كوبل واحد أردني كوبل أردني وكوبل من قطر
0: معناها هما جايين توريزم معناها
1: هذوما الوحيدين اللي ما سمعوش
0: ما يسمعوش في الراديو ما سمعوليش لهنا في
1: الجو هذوما اللي ما سمعوش الوحيدين الباقي كل الناس سمعت وسجح احنا طبعا فما تتبع قانوني للمتعهد
0: مطالبة قانونية ضد
1: مطالبة
0: المتعهد
1: مطالبة أكيد وحضرين الملف متاعنا كامل لحماية مصالح المهرجان ولحماية صورة المهرجان ولو أنه الناس الكل إعلاميا وإلا جماهيريا خلت المهرجان في مكان معناها باهي برشا يعني
0: معناها نزهت المهرجان على البوليميك اللي صار
1: حتى الفنان حتى معناها الناس كل مؤسسة إعلامية
0: تواصلت مع الفنان من بعدك مع رامي عايش
1: أكيد أنا تواصلت معه في وقتها معناها من التليفون لكن هو كان يحكي على متعهد شو هو بيدو اللي احنا مصحين معاه معناها
0: كاريمون هذه تقول توا تقول لي هذه سي لطفي ما فهمتش هو عنده كونترا مع متعهد ومتعهد واحد اخر هو اللي متفاهم معاكم انتوما مع
1: المتعهد نتاعنا احنا متعهد قانوني مش متحيل عنده وثائق نتاعه وكل شيء فهمت
0: واضح
1: هذاك علاش الانترميديير الثالث هو يقول مثلا احد راهو فلان الفلاني وانا نقول راهي اللي متعهد امراه مش راجل
0: فهمت. انت وقتها في التليفون سي لطفي وقت اللي دخلت معنا بالهاتف قلت لي المتعاهد معنيش معاه مشاكل وخدمنا معاه قبل وما زلنا باش نخدموا معاه وما صارتش مشاكل. تحكي على الطرف اللي انت متعاقد معاه واللي ما عندوش مشاكل فينا المورم يعيش مش يحكي عليه هو.
1: لا حتى اللي يحكي عليه قام يعيش عنا معها عوزر
0: أما تبعوا في قضايا
1: أما لا بالطبيعة فما مصالح
0: بالطبيعة بالطبيعة
1: هذه واحدة اثنين
0: طلعوا زوز معناها
1: معناها ولا مش اللي مش اللي ينظم معناها هو المتعهد
0: متفهمين واضح دونك هذه هي الحلقة اللي كانت ضايعة
1: أي فلا الحلقة هي إنه اللي يحكي عليه هو مش هو الطرف المتعاقد سواء مع الوزارة ولا معناها
0: باهي هذه لازم حلقة أخرى لازمني وين نحكي معاك نقول لك لازمنا مرة أخرى سي لطفي باهي جميل دونك والمتعهد المعني اللي يحكي عليه رامي عايش مازال يتحرك مازال ينظم في حفلات مهرجانات موجود أكيد, أكيد تعرف
1: أكيد أنت. أكيد أكيد مازال
0: ما فماش مثلا قرارات بعدم تعامل معاه خاطر
1: هو ما يتعاملش بالصفة المباشرة معنا
0: هذه طريقة من طرق شنو تحايل هذا ولا
1: لا
0: مش
1: لا
0: تحايل
1: لا لا مثلا لا لا مثلا
0: هو
1: ديزانترميديير اللي يخدموا مع المتعهدين انا جيني تو انت مثلا تقول لي راهو اسمع بالله فما لطفي سفيرسي باش نخدموا معاه وكذا وكل شيء مع لطفي والفلوس ياخذهم لطفي ودنيا انت كيما الواسط خير هذا هو كاو معناها مش حاجه
0: هذا هو هو خاطر زاد فما مساله الرخصه باش باسم شكون وشكون يخدم وكذا
1: مش لازم الكل عنده مرخص
0: الجمهور الحقيقه ما يعرفش الخباب هذا يحب يتفرج في حفله تعجبه يحب كي نقولوا له رامي عايش باش يجي يمشي يلقى رامي عايش ان شاء الله هي الحقيقه ما ضرتش المهرجان لكن ان شاء الله ما تتعودش على خاطر مش
1: ان شاء الله رامي بيدو خاطر انا قلت له يعني ثاني مره رامي عايش وفي بنزرت اي باهي المره هذه تقاشني والمره اللي قبلها
0: صحيح
1: علاش ما هذا هذا الخايب معناه واحنا تعودنا نمر احنا على غير ما جينا تكون حتى كنت عدوا بظروف صعيبه برشا نتاع حفله غنى من الغيوش ولا بروفوني فما نفس الحفلات اللي عندنا احنا
0: تلغاو في بلايص خوين تحكي على مينا فيخت
1: وبوتشا
0: وبوتشار في صفاقس
1: ولا
0: واضح.
1: واحنا ما تلغاتش
0: به هو سي لطفي ما ينجم يكون كان من حقك أنك تحكي على مهرجانك بالفخر هذايا الكل على المهرجان اللي تحت إشرافك الحقيقة من المهرجان ناجح جدا ودورات الحقيقة ناجحة سنوات هذايا الكل خليني نقول أنه بعد الحفل الناجح البارح الآدم غدوة عندكم لطفي بوشناق 17 أوت مازال كازو والاختتام مع صابر الرباعي تسكر ماشية مع كازو والدنيا
1: أكثر من هذا وقت تسمع ثلاثة أسماء هذه تقول هذا مهرجان أخو
0: وحده مهرجان على
1: هم ثلاثة مازالوا ونحكيوا على لطفي وصابر وكازو ثلاثة جماهيريا تسكر ماشي مليح
0: الحمد لله
1: الحمد لله يا
0: تو انت كي هما ثلاثة ايام ينجموا يعملوا مهرجان علاش ما تعملش اوف كيما كرتاج بنزرت
1: عين تعبنا
0: تعبنا تحب نصيف
1: تعبنا مش احنا بارك معناها ونعرف راهو اطاراتنا الامنيه راهو نهار 23 تبدا البطوله زاد
0: اي حق الكوره
1: يلزمهم زاد
0: انتم استاد قريب
1: استاد قريب معناها وبصراحه انا نحب نشكر الهيئه المديره لجمعيه مهرجان بنزرت الدولي اللي تعبتهم تعبتهم ومرقت لهم عيشتهم ونعرف راهو انا مالوزمون صعيب برشا معاهم اما كلهم ولادي وعندهم محبه كبيره عندي اطاراتنا الامنيه حماية إطاراتنا الإدارية راهو ناس تكلت تكلت يعني تقريبا مدير الإقليم ولا رئيس منطقة تلقاه من ثلاثة ومن الأربعة نتاع العشية راهو معنا في المهرجان ما ساعتين وما ثلاثة نتاع الصباح هما إطاراتهم كل هذا اش معناها إيكيب دو ترافاي تنجح البلاد خاطر أبري تو بنزرت مش باش نروحوا بها لديارنا لا أنا لا مدير الإقليم لا والي لا غيرنا باش خليوها نوار.
0: هذا هو يعطيك صحة سي لطفي صفيقسي مرسي اللي تنقلت وقبل دعوتنا والدورة مازالت تمشي يعطيك صحة شكرا عايش. جزيلا على هالحوار القيم اللي لازمني نرجع ونتبع والحاجات اللي عطيتهم لي الكل نعود ونخدموا عليهم نحب نذكركم مازال لطفي بوشناق مازال كازو مازال صابر الرباعي في برمجة مهرجان بنزرت الدولي شكرا ليك شكرا عايش. للناس كل اللي تبعتنا في الحوار هذايا ما تبعدوش على رأس الساعة بالطبيعة الأخبار كالعادة ومواصلين في ساعتنا الأخيرة في فان تايم
2: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
3: Publicité
2: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلامة رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو بمقتضى أمر صادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يدعو المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجري، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس في فصله الثالث. وكان رئيس الجمهورية قد عين بمقتضى أمر آخر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم مع تسمية بقية أعضائه. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تشارك في المبادرة الوطنية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية التي انطلقت يوم 10 من أوت الجري وتتواصل على امتداد سنة كاملة بمختلف ولايات الجمهورية. ومثلت هذه المشاركة مناسبة للتعريف بخدمات الوكالة والمتماثلة في آليات وحوافز الاستثمار والامتيازات المتاحة وإجراءات ومراحل التصريح بالاستثمار وبرامج التكوين والمرافقة والإحاطة وخدمات المحضنة. وكما تهدف إلى التواصل المباشر مع النساء صاحبات الأفكار والمشاريع والاستماع إلى تطلعاتهن والإجابة عن استفساراتهن، بما يسهم في تقريب المعلومة والخدمات ودعم الانتقال من الفكرة إلى المشروع. حملة مشتركة لمراقبة الملك العمومي البحري بشاطئ رأس الرمل بجربة بحومة السوق تسفر عن تحرير 20 محظرا عدليا في إشغال واستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري دون وجه شرعي. وتندرج هذه التدخلات في إطار فرض احترام الترتيب المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري والمحافظة على جمالية ونظافة الشواطئ وضمان حق جميع المواطنين في الاصطياف في ظروف ملائمة والإسهام في إنجاح الموسم السياحي. وفي أخبار العالم، تصعيد ميداني وسياسي جديد في الضفة الغربية ببلدة جنوبي نابلس بعدما حاصر مستوطنون منازل فلسطينية وقطعوا عنها المياه والكهرباء، مما دفع الولايات المتحدة وفرنسا إلى مطالبة حكومة الاحتلال بالتحرك وسط استمرار اعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه. رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة وقف الاحتلال عمليات التدمير في جنوب لبنان ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية في وقت واصل فيه جيش الاحتلال غاراته وتحركاته في بلدات عدة بالجنوب. نختم الموجزة بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط وبجهتي صفاقس والساحل آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد، الريح قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح ليلا عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أمين في فلاش سبور في أمان الله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم فلاش
5: سبورت. مساء الخير، أهلا بكم. رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت منذ قليل على تعيين ياجل جويني كمشرف عام على قطاع التحكيم التونسي بداية من الموسم الرياضي 2026-2027، والمنتظر أن ياجل جويني سيعلن في قادم الساعات على فريق العمل اللي باش يساعده في مهمته على غرار محمد بن حسانة، مراد بن حمزة، وكذلك محمد المدب وغيرها من الأسماء. آخر أخبار الميركاتو، رسميا الترجي الرياضي التونسي أعلن على تعاقده مع لوكاس كوستا ريبيرو قادم من نادي الاتحاد لمدة 3 مواسم. ريبيرو لعب الموسم الفارط في نادي اليونيس الإسباني في الدرجة الثالثة الإسبانية 31 مقابلة وسجل 6 أهداف. لعب زادة مع نادي ساندانز الجنوب أفريقي لمدة 2 مواسم من 2023 إلى غاية 2025، وقام يقوم بفسخ عقده مع الفريق الجنوب أفريقي ويغادر بصفة مجانية. النادي الإفريقي بصفة رسمية المدافع المالي إسماعيل سيمبارا مضى لمدة 2 مواسم قادم من فريق الملعب المالي صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق المالي. سيمبارا 28 سنة لعب 2 مواسم في الملعب المالي قبلها مع نادي سنيما الموريتاني وكذلك فريق جينيراسيون فوتا السنغالي. مع النادي الإفريقي اتفاق مبدئي مع المدافع السنغالي مامادو دياتا على توقيع عقد لمدة 3 مواسم، منتظر أنه بشوش الغضل مضى الرسمي في صورة نجاحه في الفحص الطبي. خالد ودا غيري من فريق الأولمبي البيجي قرر اليوم فسخ عقده مع الفريق بعد موسم وحيد لعبه، والمعوض باش يكون خالد الهمامي ظهير أيمن مستقبل المرسى سابقا، وكذلك اتحاد تطاوين والنادي الرياضي الصفاقسي. ونختم مع فريق اتحاد بنغردين اللي تعاقد اليوم مع الجناح الهجومي لفريق جمعية مقرين ذاكر بوفايد لمدة 3 مواسم صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه جمعية مقرين الرياضية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج فان تايم.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
1: فن تايم. فن تايم،
2: مرحبا بكم الناس كل اللي تبعوا فينا في فن تايم على ديوان فام، تسمعوا فينا على فام وإلا تتفرجوا على مختلف المنصات اللي تنجموا تشوفوا فيهم اللايف متاعنا. اتفرجوا على خطر ديما ضيوفنا، اسمعوهم مليح وتفرجوا فيهم كان تحبوا. احنا ديما هنايا كنا في الساعة اللي فاتت مع سي لطفي صفيقسي مدير مهرجان بنزرت الدولي وكان حوار شيق. احنا توا نمشيو للفن، تعرفوا من السنسين نجموش نقعدوا حصة كاملة ما يجيش بحضنا فنان هكا صوت وكل باش نجموا نحكيوا معاه على اللي عنده جديد. نسمعوه كان مرتاح، كان يحب يسمعنا. لبنى تضحك ديجا. نحب نقول لكم اللي بحذية لبنى النعمان، الفنانة في برشا حاجات ونحكيوا فيهم. مع السلامة لبنى.
3: مع السلامة ريم. مع السلامة، مرحبتني المقدمة بتاع حذر روحك.
2: ما تقوليش على السلامة. على السلامة هكا فيك بصوت شتوي خطر، وما من طوهات ما تحبش تغني قولي.

0: طب مرحبا بيك لبنى.
1: يعيش
0: سافا لبس عليك.
1: الحمد لله عزيزتي.
0: تحذر تحسك تعب.
1: مازلت كي جيتكم البروفة تو.
0: يعطيك الصحة. خلينا نقولوا للعباد اللي أنت قاعدة تبرف وقاعدة تحذر على خاطر غدوة عندك موعد كبير في مهرجان الزهرة.
1: وي غدوة في اختتام مهرجان الزهرة الدولي العشرة متاع الليل إن شاء الله مع فرقتي, وباش تكون معايا الجميلة الخنفوسة اللي كبرت اللي هي ملك عويج في البروميير بارتي, خاطر احنا بنات الزهرة نسميوها.
0: صحيح.
1: انا عشت بيريود كبيرة من حياتي في تونس في الزهرة وبحث المسرح داير داري وملكة بيان سور هي بنت الزهرة. دونك حبوا انه الاختتام يكون فيها زوز من بنات الحومة وفي اطار اللي احنا زيدا نحبوا ندعموه المهرجان على خاطره تعدى بكريز, معناها تعدى بيريود ما تعملش فيها وما خذاش حقه. دونك سنين حبوه يرجع معانا والعام الجاي يرجع اقوى ويقعد ديما موجود معناها.
0: جميل. محليها لبنى عطاتكم المعلومات الكل قلت لي الاسئله الكل وتعديت الترين واني باش نعاود بشوي بشوي. انتم اذا تتبعوا فينا ديما على فان تايم وتعرفوا اللي ديما في الو فيستيفال نحاولوا نحكيوا على المهرجانات الكل اللي قراب لكم اللي شنو هي برامجها شنو صار فيها. كنا بدينا الشهر هذايا في اوت بمهرجان الزهره اللي باركنا لهم على انه رجع السنه في الدوره هذايا بعد انقطاع نتاع 8 سنين حاجه كيف ما هكا بالضبط. على خاطر
1: اخر دوره غنيت فيها انا
0: بالحق مالا محليه باش تعاود انت ترجع في الدوره هذايا وتختتمها. جميل. على خاطر كانت فما مشكله في المدارج كان لازم فما صيانه وتعطلت الاشغال وماك تعرف هذاك الكل اللي الله غالب ولينا مستنسين به الحمد لله. مهرجان
1: طبعنا
0: الزهرة
1: طبعنا معاه للأسف
0: طبعنا معاه الحقيقة, واللي هو مش حلو على خاطر يبدا عنا حقوق لازم نطالبوا بها على خاطر كما طالبش بها
1: تولي
0: تاخو وقتها
1: تولي لهم حق مكتسب
0: تولي تاخو وقتها وتزيد تهرب علينا. دونك مهرجان الزهرة رجع في الدورة هذه واليوم نحكيه على الاختتام غدوة في حومتكم. لبنى شنو حضرت بما أنه عرض سبيسيال فأكيد راك محضرة حاجة سبيسيال. قل.
1: هو عرض سبيسيال أكيد وكما قلت أنت فما حاجة سبيسيال اللي هي ديجا أنه فما اون بروميير بارتي فيها ملكة بنت الحومة اللي هي تالون جديد واللي هي صوت جديد واللي هي بالنسبة لي أنا موهبة معناها كبيرة بالحق, خاصة أبهرتني أنا في التمثيل. الطفلة هذه كيزمها تقعد ديما تمثل معناها بيان سور تقعد تغني أما خاصة في التمثيل هي ممثلة مشروع ممثلة كبيرة معناها الكاويش
0: في هذا في هذا يتشبه لك على خاطر انت زيدا ممثله غير الغناء.
1: محليه هي الحكايه خاطر ملكة زيدا نحسها سي اون بيت دو سين اللي هي مش مخذتها تشبه لي فيها اما تشبه الامها اكثر فيها بنت امها هي خاطر امها سي اون بيت دو سين.
0: امينه
1: تحيه كبيره لها وبوسه كبيره لها نحبها برشا. دونك فما ذيك
0: الشعلة هذيك
1: الشعلة هذيك عند أمينة موجودة في تغريبة العين في جبدة العين في كل شيء.
0: بالحق
1: محلية ملكة صغيرة محلية
0: ملكة سنة عرفوها العبيد سورتو
1: في المطبعة
0: في المطبعة عرفوها في الجينيريك سمعوا الصوت بالكدا بالكدا سمعوه كل نهار في رمضان. دونك ستانسو بي وشافوا لي تالون تاع الممثلة الحقيقة اللي كانت اون ريفيلاسيون. مهدي الهميلي كان لهنا في بلاستيك المخرج تاع المطبعة
1: يعني ما حكمتش عليها كان خاطرني شفتها في المطبعة خاطرني مثلت معاها دانيال مو في فيلم اجتمعنا جمعتنا سين ولا تخوا سين اللي أنا بالحق اكتشفت هي ممثلة جميلة.
0: الفيلم اللي ماكش باش تقولي عليه
1: لا مش نقول لا غالب
0: كملتوا التصوير
1: كملنا
0: خاطر نجم نستنتج فما ثلاثة أعمال قاعدة تخدم فما اللي وفي فما اللي مازال ما وفيش.
1: هو نجيب فيلم نجيب بالقاضي
0: فيلم نجيب بالقاضي مشيتوا صورتوا في الجنوب
1: لا هما صوروا في الجنوب وأنا صورت معاهم في تونس
0: فما لهنا وفما غادي
1: جمعتني فيها معاها إنسان سورتو خاطر الممثل تفيق به كي تخدم سورتو معاه معناها تعرف الكاليتي نتاعو شنية فهمت اسكي لي جينيرو لي معاك فما دي كاليتي في الممثلين تفيق بهم وقتها كي تخدم معاه
0: كي تخدم معاه
1: والمومون كان تري اغريابل في الخدمه معاها معناها
0: باين. نستناو الفيلم ان شاء الله.
1: يا بوسه يا موكا يا بوسه
0: تحبها برشا ما خلينا
1: نحكي عليها باصوات الصغار
0: بالاصوات
1: ما تتعاوا
0: تتا تقول لك
1: لا نحكي وهكا مش معناها تتا تقول لي امي علاش وين المشكله نقول لك امي
0: ما عندي
1: ليه في أعمار معينة عندي مشكلة
0: صغيرة ملكة
1: أما ملكة صغيرة وزيد فما قلت لك نقولوها لبعضنا هكا في
0: محلية هي اللي تخيزك غياب العبيد بعد المسلسل كيف شافوها كيف شافوها معناها البرة وفي ديكوليس وفي لقاءات صحفية وكل شيء عندها روح يسر
1: حنونة وروحها محليها وحية هكا كل عصفورة ربي يحميها يعني.
0: ربي يفضلها إن شاء الله بنجيح للفيلم الساعة على خطر أنا طوى هكا كي نربط في الخيوط نفهم اللي هو الفيلم اللي يحكي لي عليه سليم بكر لهنا ومشي يصور مامو الكعويج وطوى فما لبنى النعمان هذا كل فيلم تاع نجيب بالقاضي هنا نجمنا بدينا نركبه في البوزل إن شاء الله إن شاء الله ساعة ديما يطلع فيلم ناجح ونتفرجوا فيه الناس كل
1: يا رب.
0: والحاجة الأخرى اللي تفرح أنه فما الأعمال أنه فما الخدمة العاجلة قاعدة تدور فما أفلام قاعدة تتصور
1: إن شاء الله
0: فما أفلام قاعدة تتصور دونك إن شاء الله الموسم طوى نكملوا المهرجانات ونبدأوا في الخريف بالأفلام إن شاء الله
1: والمسلسلات
0: إن شاء الله ديما عامرة وديما حافلة ديما الناس كل تخدم
1: يا ربي.
0: أهم حاجة دونك فنيا كنت باش نقول لك شنو اللي يعجبك فنيا ملكة عويج هك فسرت لي الحقيقة صوتها يعجبك أنت مجربت ومعناها ما نعرفش انا اذا هي
1: انا
0: ليه
1: بس سمعتهاش لايف ملكة ما سمعتها في اللي تعم فيه نشوف اللي هي تعم في حاجه تشبه لها في ثنيتها في عمرها في هبالها في روحها معناها والدافع عليها اللي يعجبني فيها هي الدافع على فكرتها صحيح. يعني بكل
0: اللي با انتيميدي بالسائد اللي ما لازمهاش تتبعه ما عندهاش مشكله
1: معناها وهذاك مهم انه في بنيه في عمرها يكون عندها حس المشروع وفكره اني دافع على الثنيه اللي تحب تمشي فيها هذيك اهم حاجه بالنسبه لي بعد اكيد باش يتطور وباش يتحسن وباش يكبر فهمت ما نبداوش كلنا كبار معناها
0: وهذا زاد خطك انت على خاطر حتى انت دفعت الدفع على مشروع عمرك لا كنت تشبه للاخرين
1: هذيك اللي نحترموا فيها
0: وعمرك ما تبع دونك فينا نتشبهوا لبعضكم في برشا حاجات
1: بالحق نشبهوا لبعضنا في برشا حاجات
0: تعرف قبل ما نشوف البارح انتم هبطوا انونس على لي ريزو فيه انكم باش تغنيوا مع بعضكم في الحفله هذه عمري لا خممت قبل الحقيقه معناها انكم معناها ما حسيتش بالتقارب ما شفتوش باهي كيف في حفله كيف ما هكا اللي هي اختتام مهرجان الزهرة غدوة باش نشوفوكم مع بعضكم ونشوفوا معناها لا بروميير بارتي متفاهمين لكن فما هكا التقارب هذاك اللي اكيد باش تكونوا في نفس الموند وباهي جميل جدا دونك قلت لي الحفله سبيسيال على قلبك وكل شيء وملكه كيف كيف ان شاء الله اولاد الزهره والبونليو الكل والعباد اللي تحب تجي تتفرج في الحفله وتسمع موسيقى وتسمع اللون هو لون بركه مش لون كيف باش نقول انا الثنية متاع لبنى اللي ما يمشيوش فيها برشا الحقيقة سامحني واللي يحبها ما ينجم كان يسمعك الحقيقة
1: هو إيجا نقول لك هي ثنية صعيبة ولكنها تستاهل التعب معناها وثمارها بالنسبة لي أنا قاعدة تجي بشوية بشوية أنا نوعد الببليك غدوة برشا ألوان يعني العرض فيه برشا بوكو دو سونوريتي برشا حالات يعني في الغناء من الفرحة للحزن للجنون لكل شيء يعني مش نهزهم في رحلة فيها برشا أحاسيس فيها برشا ذكريات فيها برشا إيموسيون فيها برشا حب وفيها برشا حكايات وخرافات خاطر انا نحب نخرف كي نغني ونحب نحكي عليهم الغنيات ونحب نحب نحكي على الحاجات اللي تعلمتهم في وسط التجربه نتاع الموسيقى معناها في كل مثلا غدوه مثلا نحب نغني لهم حز عيونك راهم شابوا في لان مزيتك عرفت هالمعلومه هذه خاطر كلنا نعرفوا اللي
0: هز
1: عيونك احنا نقولوا هز عيونك ما هي حز عيونك
0: ربي يقولك حاجه
1: ايه
0: كنت ديما نقول لروحي هز عيونك راهم شبوا فيا ما تركبش على بعض خاطر هما اذا شبوا فيا علاش نهزهم
1: علاش نهزهم صحيح
0: ماشي لبنى
1: فما حاجه في السمع في تراديسيون اورال تمشي تتحفظ هكاك
0: وهذه
1: معلومه قال لي البيركسيونيست اللي معايا فلفول عماد رزقي تحيه لي قال لي لبنى راهي حز عيونك مش هز عيونك
0: يعني حزهم عليا
1: حزهم بعدهم
0: خاطرهم شبوا فيا كسلاح مثلا
1: شبوا فيا كسلاح فوالا اما هز عيونك هي ديجا تغزر له دونك هز عيونها
0: صحيح
1: دونك لوجيك ما هيش هز عيونك هي حز عيونك
0: والله ميرسي لبنى
1: دونك غدا باش نغنيها
0: حز عيونك باهي ما صعيب راه باش تبدل خطا شائع ما باهي امشي ديما في الثنية هذيك
1: تبدل انا ليه ماك تعرفني فذوكم ما عنديش مشاكل بالنسبه ليا مؤمنه بها الفكره هذه انا الجمهور اللي هو تربى تربيه الجمهور يعني يزمك برشا صبر باش تربيه على الحاجه هذيك على انه يسمعك على انه يعطيك فرصه على انه ما يقولكش في وسط العرض بربي اعطينا فزاني مرتاح لي سافا هو كي كونت سانستال معاك قلت لي سي انت تعرف تهزه في الرحله نتاعك باش يمشي فيها راه وقت لي ما تعرفش يمكن وقتها هو يقلق ويحب يسمع حاجات مسموعه ويحب يعمل يغني الزون دو كونفور نتاعو نفهموا هذاك انا بالنسبه ليا انا عندي مهمه كفنانه نجي باش نغني لكم حاجات جديده ونجم نغني حاجات قديمه اما بطريقتي زاده وهذاك ايماني
0: مش نقدم لك فكره انا مقتنع به ونحب نقنعك
1: انه هذاك صوتي صوتي هو جزء من هويتي هو هو هو فكرتي زاده صوتي مش جزء باش نجي نعاود حاجات كالببغاء ما يعنينيش الموضوع هذا
0: وهذا يتطبق على برشا حاجات اخرين اللي فيهم تقدم حاجه للجمهور حتى في الاعلام نظريه ما يطلبه المشاهدون انا ما نعمل للعباد شنو يحبوا خاطر وقت انت تتخلى على دور كبير هو انك توعي وتثقف وتخليه يكتشف وتخليه يمشي يمس حاجه جديده
1: يراها حاجه جديده
0: هي خدمتك انت يوم فات انك توريه
1: اكزاكتومون
0: صحيح صحيح لبنى والله صاحبه مواقف انا هذه حاجه ياسر نحبها فيك بين في الغناء وفي التمثيل زاد انا هذه هي اللحظه اللي باش نسالك فيها باش تغني لي ولا نمشي للتمثيل
1: لين نغني لك
0: شنو تحب تغني نحب نذكرك اللي تذكر الغنيت اللي غنيتهم لي اخر مره جيت
1: غنيت وديع الصاف
0: باهي خذ شربه من الساعه ما كيكه ما تقوليش لا راني خذ راحتك هكاك تبدا حاضره كان تحب تقول لنا حز عيونك قول
1: نقول لكم
0: باهي باهي اسمع لك

0: يعطيك الصحة لبنى.
1: عايشك.
0: يعطيك صحة محلاها. حبيت جوست نقول لك راك بديت بحز عيونكم بعد
1: اي رجعت لهز عيونك
0: لازم خدمة كبيرة الواحد على روحه طبعاً. يعطيك الصحة ويعطيك الصحة الحقيقة. أنا
1: على فكرة تحية كبيرة كبيرة كبيرة الفنانة نبيها كراولي اللي أنا في الأخير حفظت منها الغنية ونقولها مبروك على حفلة كارتاج البارح. تمنيت أني يكون حاضرة في الحفلة مين ما نجمتش خاطر البرايف والخدمة وحشريت. دونك تحية برشا نبيها كراولي خاطر زيدا اللي يقول حز عيونك ولا هز عيونك يقول نبيها كراولي
0: بالطبيعة وبكلنا الحقيقة الغناء هذايا هالمطبوع اللي باللهجات متاع الجنوب اللي حتى معناها نبيها كراولي كيف سمعناها وكيف حفظنا الغناء ريبرتوارها تبارك الله الكلنا حافظين. شفت كارتاج البارح الكل يجاوب الكلنا نعرفوه والكلنا في مخاخنا كي كنا صغار ذيك نبيها كراولي معناها. يعطيك الصحة لبنى على صوتها وعلى اليوتيوب الكلهم قاعدين يقولوا لك برافو عليك محليه الصوت. خلينا نسلم عليهم نصاف فدوى بن صالح بيان سور الناس كلها ناس الحبيب منال وكل شيء. ان شاء الله الكلكم اللي من البونليو اللي في تونس العاصمه. انا الحقيقه
1: مش بعيده الزهرة
0: هاي هوني بالعكس انا كنت قديش نحب نشوف العروض اللي نحبها نمشي نحاول نشوفها في الزهرة في بورغرنين في حمام لوز في حلق الواد في مهرجانات.
1: الزهرة مدينه جميله جدا زهره ومعني بالحق انك مشيت مثلا للسوسه ولا
0: يتبدل البيزاج وانت مازلت هنا
1: البيزاج محلاه المدينه اوتنتيك على الاخر نحبها برشا.
0: انتم اولاد البونليو كلكم تحبوها ودافعوا على البونليو الحقيقه ياسر وفيها برشا برشا ناس تعمل في برشا فن
1: وي
0: سورتو
1: فوالا بول كلي جي عاش فيها معناها بانتر كبير جي عاش بيريود خاطر عجبه الضوء في الزهره فهمت
0: لك لي راجل الربي الشمس الحقيقه ربي. بلادنا مزيانه وضواحي كلها لهنا تستحق برشا جمال وبرشا فن سورتو بي لبنى اش عندنا القدام وحدك اش عندنا مشاريع اش فما تخمام اش فما حتى لو كان هكا دي بريميس نتاع افكار اذا تنجم تشاركنا
1: والله برشا قاعدة... هو ما يريم كلمهم
0: اللي تحب تقوله قولوا واللي تحب يزيد شويه قول
1: وادبر فما تحضير العرض الجديد موسيقي بيان سور باش يقعد الولاده موجود معناها ديما خاطر العرض هذا نحبوا برشا الولاده وندافع عليه ونرى اللي هو ما خذاش حقه اسي ما وصلش للناس اسي معناها نتمنى انه يكون عام جاي في كارتاج نتمنى انه يكون في بنزرت نتمنى يكون في حمامات نتمنى مي زيدا عندي مشروع جديد دون لو مينيماليزم dans le théâtre musique زيدا dans la musique الحية والموسيقى الإلكترونيك يعني نحاول إني نقرب أكثر للسونوريتي توا نحاول إني نقرب أكثر للنغم كما قلت قبل الصغار نحب الموسيقى متاعنا التونسية الغناء هذاك يخلط لهم يلزم شوية سوبليس باش تخلط لهم الصغار خاطرهم ماشيين في
0: صحيح لازم كنت تحاول تتبعوا
1: فيت إذا نحاولوا نقربوا لهم دونك هذاك الهاجس متاعي أنا الهاجس متاعي أني نقعد نشبه روحي وأني زادة نتجدد خاطر أنا زادة فنانة نقلق إن منحبش التكعرير ننفد يعني نقلق نحب حاجة جديدة أنا بدي نحب نفاجئ روحي ما نجم نفاجئ الناس كما نفاجئ روحي دونك نولي في زون دو كونفور وقعدت غادي وكهو ذوكم يتعاودوا نقلق خلي الناس دونك أنا في الليفيرفيسونس هذيك
0: واضح
1: بيان سور فما مشاريع موسيقية
0: وفما نساء البروجي هذايا اللي تحب تتجدد فيه وفيه التونسي وفيه الإلكترو كل فردي منفرد انت وحدك
1: اي انا في انا ومعايا موسيقيين اما باش يكون مينيماليست مش يكون فيه الفرقه الكبيره وكل معناه باش يكون حاجه تري سامبل مينيماليست موسيقيا
0: هذايا تحبوا يقعد اذا وقت ايران
1: نور الكبير يقعد الولاده اللي هو ماذا بينا يكبر زيدا يرجع للفورمال كبيره نتاعو خاطرو ديما يتخدم بمجموعه اصغر من اللي هو تخلق بها من اللي هو توزع بها من اللي هو تكتب بها
0: انت هذايا تعملوا على خاطر طبيعه العروض انت والبلاصه
1: بتبيع. انت شوف انا عندي عندي اختيار اللي هو مش ناس كل تعملوا مش ناس كل تدافع عليه
0: ايوه
1: اللي هي شنو هي اللوجيك انا كان من كان باش نبيعوا العرض بالفورمال ذيكا كهو اللي هي ما يقبلوهاش المهرجانات خديمه ما عندهمش فلوس وديما ما عندهم ازمه وديما باش يموتوا وكل شيء خاصه معنا احنا معناه الاخرين يعطيهم تكون العمله الصعبه احنا الفنانين التوانسه اللي عندنا بروجيات اللي فنانين مستقلين هذوكم ما يدخلوش معك في الريسك وما ديما انت لازمك تدخل في الريسك. دونك وقت اللي تلقى انت البروجي هذاك ما تنجمش تقدمه للناس بالفورمال اللي انت حلمت بها وقدمتها, تحاول تقدمها بلو مينيموم اما تحافظ على الكاليتي. فهمت علاش؟ خاطر انا كيما نعملش هكاكه ما نمشيش نغني في جيبس, ما نمشيش نغني في شناني, ما نمشيش نغني في قصرين, ما نمشيش نغني في تطاوين. وانا نحب نمشي نغني لداخل, ما نحبش نقعد في تونس في برجي العاجي على روحي, اللي يحب يجيني يجيني, الناس ما تنجمش تجيني هذيك. انا يزمني نمشي له. دونك هذا اختيار انا عملته على خاطر نمن اللي هما عندهم حق في الثقافه, ونمن اللي انا يلزمني نتحارب كلهم باش نوصلهم صوتي, شنو بعد ما نجمش نحاسبهم ونقول لهم شبيكم ما تعرفونيش ولا شبيكم ما تسمعوش مزيكتي. دونك هو اختيار, خاطر هو الفنان العضوي هو هذه مهمته, انه يمشي للناس, انه يقرب للناس, انه يعمل افار مع الناس. بعد هما راهم باش يرجعوا لك الناس بشويه بشويه, باش يرجعوا لك محبتهم. اما اني انا جيكزيج على مهرجان صغير في بلاصه بعيده قولوا راني انا من نجم نجي كان معايا 20 عازف وهو ما نجمش خلص ثلاثه, دونك انا ندخل في التعجيز وقتها وندخل في اني انا زاد ما نخدمش,
0: والا تولي تخسر. معناها ما نجمش تهز انت هذا الكل,
1: ما نجمش وي. انا بيان سور خاطر انا مانيش انا فنانه نغني في العروض الثقافيه جينيرالمون, والعروض الثقافيه هي عروض ما دخلش اسي فلوس للفنان باش هو ينتج.
0: العروض الثقافيه تقصد بالمقابل التجاري صح؟
1: بالمقابل التجاري ولا العروسات ولا الحفلات الخاصه وي. فهمت صح. دونك ما تنجمش يعني الفنان المستقل ما نجمش يمول هو العروض اللي تتعمل في المهرجانات. فهمت؟ دونك يحاول انه يطوع نفسه شويه للظروف نتاع المهرجان هذاك باش ينجم يخلط للناس, باش يمشي لهم الناس, سينو مش يمشي لهم.
0: وجهه نظر, موقف فات يحترم وطريقه عمل تحترم على خاطر انت ترى انه هذا هي مهمتك كمثقف عضوي كما قلت لي بالضبط. خليني نسالك حاجه اخرى, برشا فنانين يجيونا لهنا وفنانين ينجموا يكونوا يعملوا في حفلات كبار في مهرجانات كبيره وعندها عروض ويتبرمجوا كل عام وكل شيء, ولكن ديما ديما كيف يجيوا بحذنا في الصيف الكلهم يقولوا بكل معناها بكل تجرد انه اي لازمني نخدم الفروحة, لازمني نخدم أفراح التوانسة, نخدم العراس, هذا مهم, هذا يقربني للناس, هذا يخليهم يحبوني. أنا كي عيط لي حد في فرحه معناه يحبني سبيسيفيك ما معناه يحب السيد هذاك يكون يغني له ولا يحيي له عرس ولده ولا بنته, ويقولوا أنه هذا مهم باش ينجموا يصرفوا على فنهم كي يحبوا يعملوا إنتاج وإلا كي يحبوا معناها يعملوا مشاريع جديدة. الفنان اللي عنده لافوكاسيون اللي تحكي عليها أنت, فنان ملتزم بين ظفرين, فنان عضوي ويحب يعمل الثقافة أكثر من التجارة, ما يسمحش الروح وأنه يعمل الفروحات أنت مثلا؟
1: ليه أنا ما عنديش مشكلة أني نعمل الفروحات. فهمت؟ أما عندي ديما ديزيكتيجونس في كل شيء, معناها ما عنديش مشكلة مع فكرة الفروحات. بس ماذا بيا أنا كنغني في فروحات ما نقعدش نغني نفس الريبرتوار يغنيوا فيه الناس الكل, هو بيدو هو دعو هذيك هو التشكيله هذيك الكل محليها. اما معناها نجم انا في فروحات نغني حاجات اخرين يحبوهم الناس. فهمت؟ يعني ما عنديش مشكله. قبل كان عندي اكثر جيتي كاتيجوريك بارابور للفروحات, اني انا خاطر كنت مصدقه اللي انا نجم بالموسيقى اللي نعم فيها وبالبروجي نجم ان نعيش نرتاحها وننتج. تو انا بديت خمم في العروسات باش ننتج راه مش نعيش. يعني خاطر افكتيفمون هذيك هي الماكينه الوحيده اللي تخليك نجم تدخل فلوس اكثر وباش نجم تنتج, نجم تكون موجود ديما وعندك انتاج. خاطر انا عندي انتاج حقيقة, عندي إنتاج. أما ما نجمش نيكزيكوتي معناه نوصل للناس, نسجل مثلا أغنيات ولا دونك هذيك يلزم تمويل. معناه كي ما تلقاش أنت لا الوزارة باش تمولك دون لي ريغلو دولار, لا فما مستثمرين في الفن وناس تمن في الفن بالحق باش يستثمروا. ديما ماذا بهم حتى كي يستثمروا ماذا بهم يربحوا غدوة, معناه اليوم يصرفوا عليك فلوس غدوة ياخذوهم. فهمت؟ ياخذوا الدوبل والتريبل نتاعهم. ما عندناش فنانين رجال أعمال ومثقفين ويستثمروا في الفن, الكلهم يحبوا يدخلوا الفلوس, ما عندهمش.
0: حتى لو كان يصرفوا على الفن من منطلق ربحي,
1: حتى كان يصرفوا راه منطلق ربحي, وحتى كان يصرفوا راه منطلق ربحي في بلايص أخرين زادة إنساني ومعنوي ومادي.
0: على جميع المستويات. مثلا مستشهر يتعامل مع لبنى على خاطر مثلا يحب يربح ناس في بلايص معينة هكا اللي يحبوا لبنى ولا يسمعوا لبنى.
1: فما ديما فما ماهيش
0: هو راهو فما لكن قله قليله لحقيقة.
1: قله قله مريتهم شوريهم لانهم اللي عرفني عليهم
0: اللي يملوا بالفن للفن بالحق. لو مثلا نعطيك حاجه اللي هي براتيكمون في هالمواسم هذوما اللي قاعدين نخدموا فيهم سابقة الالبوم نتاع الصوت الجميل بثينة نابولي اللي خرج السنة واللي عملت به حفلة في حمامات اول حفلة خاصة لها هي. فما ممول مستشهر شركة تونسية معروفة فيها شكون المسؤول معناها هو عنده حس فني وفيت معناها فهمت مربوطة بأنه هو يحب الفن
1: أي
0: وهو يحب الثقافة لكن المشكلة
1: وتلقاه هو يحب صوت بثينة سبيسيال ما
0: أوسي من حقه زيدة زيد.
1: من حقه بطبيعة
0: بيان سور لكن مثلا شوف كيف تحطت فلوس كيف تحطت فلوس خرجنا أم برودوي اللي عامل حس وعاجب الناس ومقاعد يدور
1: بطبيعة هم مش حابين يفهموا اللي الفن راهو يلزموا فلوس يلزمك يكون عندك فلوس باش تعمل كاليتي عالية ما تنجمش ما عندكش فلوس تعمل كاليتي عالية ما تنجمش فهمت اما زيد انا نستغرب انه فما فنانين ينجموا يكون عندهم يخدموا معناها ما شاء الله في الفروحات وفي المهرجانات الكبيره وكل وبعد ما تلقاش انتاج قد يعني ما تلقاش مثلا البوم ولا بروجي جديد كله جديد بتقام بعد في الحفله يعملوا فيه هوا دعوني وام كلثوم معناها انا ذي يبهدني خاطر انا نتمنى كان يولي عندي ازيد فلوس مش ننتج غنيه جديده باش نعمل غنيه جديده خاطر عندي برشا افكار وبرشا احلام دونك نبهد في فنان ينجم يكون عنده هذه الامكانيات ويقعد غادي في الزون دو كونفور كاو سافا خاطر الناس تحب هكا اصلا يقول لك الناس ما عادش تحب الجديد الناس تحب تقعد تسمع فيه الغنية. القدم. أنا نشوف اللي c'est une question de nostalgie
0: صحيح
1: et c'est une question de ثقافة عامة يعني احنا الشعوب العربية نحبوا ياسر نعاودوا يعني مغيظنا القديم ما نحبوش نقعدوا نعاودوا ونعاودوا ونعاودوا ونتفجعوا من الجديد نتفجعوا من التجديد
0: ما يقبلوش
1: شوية.
0: ما نقبلوش
1: ما نقبلوش فاسيلمون يزمو يعمل فوف فهمت باش انا مستميتة على اني انا نعمل ثنيتي خاطر اسهل حاجه راني اني انا نعرف نغني راه ام كلثوم على فكره يعني نعرف نغني
0: نعرف
1: قد ايه نغني ام كلثوم راني نغني فيروز نغني ام كلثوم نغني عبد الحليم كل كان نبرف عليهم ونقعد نركز لهم وكل
0: تو نعملوا حفله وتعجبكم
1: ونعملهم اللون الاخر وتتفاجئوا وتقولوا يا ملا صوت كيفاش تغني اما انا مش هذاك اللي نحب نعمله مش هذاك انا نحب نعمل انا ثنيتي انا حقي اني انا نعمل ثنيتي نعمل غنياتي يقعدوا كيما قعدوا غنيات فنانين اخرين بدرجات فما ناس تحبني شويه وناس تحبني برشا ما عنديش مشكله اما بالنسبه لي انا وجودي في الحياه هذه واختياري اني نكون مغنيه اني انا غنيت فيروز من الاول وبديت نغني في فيروز وبديت نغني في برشا فنانين نحبهم وبعد وليت نبدا نعمل في طريقي اللي هو طريقي أنا ندافع على وجود طريقي ونحب نكمل فيه معنى ومؤمنة إن اللي توتاغ بيش يسمعوني الناس وتوتاغ حتى كام يسمعوني في تونس بيسمعوني لبرا وتوتاغ زادة منيش راني لوج على ذيك يزم الناس تقطع في حوايجها في الحفلة متاعي وخارجة من عقالها نحب الناس جي تسمعني وكيما نغني الواحد كيما نغني الخمستاش كيما نغني الميتين كيما نغني الخمسة آلاف هذيك لونجاجمون تاعي في الغناء هو نفسه كيما يبدا قاعد قدامي صفه كيما يبدا المسرح مقلوب كيف كيف دونك سي ان شوا جو لاسوم ومؤمنه لي انا اللي جاي خير وباش نعمل برشا حاجات يقعدوا في الذاكره نتاع تونس ونتاع التونسيين
0: هي هذيك اهم حاجه لبنى وفي هذايا الكل غير القدرات وغير غير البصمه وغير الثنيه يحسب لك انك تثابر في نفس الثنيه وانها تو تاخ كما قلت انت سمعني سافا بي ما تنجمش في كل
1: نعمل
0: الحالات
1: فيها بحب المهنه هذه نعم فيها
0: وهذا يتحس ويتشاف
1: واخترتها مانيش مدزوزه عليها اخترتها خاطر نحبها خاطر وجودي في الغناء وجودي في التمثيل وجودي في انا هذاك مهنتي ندافع عليها جوسكو بو ما جيتهاش جوست خاطر باش نولي مشهوره ولا باش ننفخ هذايا ولا ننفخ هذايا ولا حاجه بقى فلو أما أنا عملتها خاطر من اللي صغيرة نحلم
0: يا لبنى اللي يحبوا ينفخوا هما أحرار
1: لا هما أحرار أما زيدا لا لا هما أحرار وقلتوا هذا قبل أما زيدا يولي ساعات كأنه هو
0: ما هوش هذاك الهدف
1: الهدف
0: مش الهدف تصويرة ونقدر نجري في جرة التصوير
1: مهمة التصوير مهمة التصوير أما زيدا مش هي كل شيء التصويرة خاطر تصويرة ساعات تكون ياسر فيك اسم مش بالحق
0: هذاك شنو تقصد انت ايه. وما نحبش العباد يفهموك بالغلط
1: لا لا ما يفهمونيش بالغلط خاطر يعرفوني متسامحه ويعرفوني توليرانت على الاخر ونحترم اختيارات الناس الكل وما نتدخل في اختيار حتى حد مهما يكون هو ولكن انا نحكي على روحي ونحكي على المبالغه في انك انت تصنعني تصويره مش بالحق وبعد كي نجي نشوفك نلقاك ماكش بالحق دونك نتقلق يعني دونك لوثنتيسيتي مهمه عندي كسوا في الـ في الـ في الصوت كيما اني ندافع على انه الفنان يزم يغني بصوته مش باللوتوتون وكي ندافع على انه الانسان يوري روحه في كل حالات وينجم يكون في وقت مزيان برشا وعاملهم الكل وساعات وقت يبدا تاعب هكا كيما انا يعني جاي من البروف عملت شويه اونتي سير مش نبداش ياسر وجي تاعب خاطرني هذا انا هذا انا كي مش يحبوني الناس مش يحبوني خاطر صوتي خاطر موهبتي
0: لبنى
1: وخاطر جمال روحي جمالي الاخر هذاك مسؤول عليه ربي اللي خلقني ومسؤول عليه انا اني نقبله ولا ما نقبلوش اني نقبل اللي انا كبرت ولا ما نقبلش اللي انا كبرت
0: لبنى الحقيقه انا
1: هذا التصالح
0: انا نحب نسمعك ونحب نخليك تعبر على خاطر قاعده تعبر على روحك بكل معناه بكل صراحه وبكل حقيقه ظاهر انك حقيقيه انا نحب العبيد غدوه في اختتام مهرجان الزهره يجيوا باش يسمعوا الفنانه الحقيقيه اللي مختاره الخط نتاعها والصوت نتاعها رغم انها تنجم تعمل برشا حاجات اخرين مما يطلبه المشاهدون لكن هي تحب تعمل الخط هذا
1: كنا نجم فجاه ولي سميه جمال
0: انا نعرفك تغني ام كلثوم وفيروز نعرف مليح لا محاله اما نعرف اللي هذيا لبنى النعمان اللي انت تدافع عليها وهذيا من حقك اي سافا بييتو تاخ كيما قاعده تقول انت بالضبط الضاحيه الجنوبيه تونس الكل العباد اللي تحب غدوه تمشي تتفرج في اختتام مهرجان الزهره في هالدوره هذيا سبيسيال اللي فيها عوده مهرجان الزهره عوده الروح دايوغ الدوره تحت العنوان هذيا دونك عندكم حفل الفنانه لبنى النعمان ولا بروميير بارتي باش تكون بحفل الموهبه جميلة بحفل بغنيات بتقديم بارتي من الموهبة الجميلة ملكة عويش زادة كيف كيف زوز بنات الزهرة دونك الكلكم في الضاحية أنا أنت تعرف من عرش كنت تسمعنا في ساعة سعيدة أما أنا نقعد في الكرسي هذاك ويقعد بحذية زميلي رفع الماجدي الذي ينصب نفسه ويلي بن عروس فأنا ندعو ويلي بن عروس مع تحيتنا للويلي الأصلي أنه زادة كيف كيف يهز العائلة ويهز الحاج والحاجة اللي ديما يحكي عليهم ويمشي يحضر غدوة في اختتام مهرجان الزهرة احنا خازنا الحديث لبنى كل عادة معاك أما ما نجمش نكمل من غير ما نحكيه على الهريبات وعلى عروض الهريبات وعلى افتتاح الحمامات هذا الكل كيفاش عشتوا العام كان تبارك الله حفل
1: الحمد لله يا ربي هو الهريبات أنا رالي هي العرض اللي رجعني للمسرح رجعنا للحياة رجع عندي طاقة محلاها عرض متعب وممتع في نفس الوقت عرض متعب خاطر روحه وفكرته وشخصياته وكل شيء وتكنيك ما وكل شيء ما احنا قدوا الرهان ذاك قاعدين نعرضه في البلايس كل في
0: صحيح.
1: تونس
0: صحيح.
1: نحاولوا نمشيوا لأقصى بلايس في تونس خاطر هو العرض ذي ممنين اللي هو للناس يزم تشوفوا بالحق وممنين زادة احنا في المجموعة هذه وخاصة وفاة طبوبي معناه كومبورتوز دو بروجي ممنين اللي احنا كما قلت احنا يزمنا نمشيوا للناس يزمنا نمشيوا لهم خاطر اللي في سيدي بوزيد ما نجمش يجي كل 400 كيلومتر باش يتفرجينا في الكاتريامار فما ناس تنجم تجي وفما ناس ما تنجمش تجي دونك مهمتنا ان زادة نمشيوا ونتنقلوا لهم الهاريبات نجاح فخورين به الحمامات كان حاجه كيما الحلمه معناها
0: افتتاح مهرجان الحمامات الدولي الحمامات اللي عنده لا ريبوتاسيون والطبيعه نتاع المهرجان السبيسيال اللي يعطي اللي قريب للجمهور اللي يعمل اختيارات فنيه مدروسه اللي كيف يجيب مسرح هذا خاطر هو مهرجان تاع مسرح الركح نتاعو تاع مسرح
1: هو التخلق للمسرح
0: صحيح الركح نتاع مسرح برشا دونك افتتحتوه بالهريبات الحقيقه الجمهور كيفاش كان
1: اكثر من رائع الجمهور نارتها معناها كان معانا جيسكو بو من الاول للاخر في الرياكسيون في النفس اللي تسمعوا في يعني في التركيز متاعهم من أول العرض لآخر العرض في تصفيقهم برشا وقت كيفي العرض في برشا كلام بعثوهولنا في انستغرام وكل ليزيموسيون محلاهم ومحلاه أنك الناس تجي تقولك رانا رينا رواحنا اليوم رانا رينا تصويرتنا رانا راكم عطيتونا أمل راكم بكيتونا ضحكتونا هكا هزيتونا ونفضتونا وهو هذيك هو المسرح قدرته أنه هو ينجم ينتشلك من ذاتك أصلاً ساعات دونك مسرحية ناجحة إن شاء الله بيش يكون عندها عروض البرة زيدة بروشين مو وإن شاء الله عندها عروض في تونس تجا عنا لوسيز بعد غدوة معناها نكمل عرض الزهرة ونمشي للقصرين وفرحانين برشا بالعرض نتاع القصرين
0: بالعرض في القصرين
1: خاطر ما عرضناش أول ما عرض باش نعرضه في القصرين دونك لوسيز أوت في القصرين العشرة متاع الليل زاد وشنو آخر
0: قولي شنو آخر
1: كاو بسينو أنا بعد عندي عرض في العالية لو 19 أوت عندي عرض في العالية زاد
0: ولاية بنزرت
1: لي
0: حفلة معنا أنت غدوة 15 16 18 قلت لي في العالية
1: 19 عندي تورناج في شناني
0: تبارك الله ما شاء الله الحقيقة لازمك تلقى وقتش ترتاح سمحني كنت عارفك شوية اليوم أما مهم باش نسمعوك توا الهيري بيت مسرحية اللي كان كنتوا تسمعوا فينا بكري شوية كنت نحكي مع سي لطفي الصفاقسي مدير مهرجان بنزرت وحكينا على أنه المسرح السنة كانت موجودة مسرحية واحدة
1: احنا توقعنا اللي يكون في بنزرت السنة مثلا
0: هيري بيت صحيح إن شاء الله لازمهم يشوفوا إن شاء الله هذا اكزاكتو بعد التتويجات في تونس والبرة الحقيقة الجوائز العربية والعروض هذه تعطيها امكانيه نتاع حياه طويله الهاريبات باش تعيش
1: للهاريبات انا نحسه عرض باش يعيش معناها خاطر عرض كان زاد يمنوا به كالعاده خاطر عرض زاد ما يتمنش به كان في تونس تمت بينه يتبعث لبرا يمثل البلاد يمثل المسرح التونسي صحيح. في العالم على خاطره مشينا لبرشا البلدان البرا ورينا الرياكسيون معناها من الكوت ديفوار للامارات ناس مختلفه ما يفهموش اللهجه في الكوت ديفوار ما يفهموش اصلا الكلام
0: صحيح
1: مش كان يحضروا
0: مش يحضروا يحبوا يتفاعلوا
1: فضحكوا وتفاعلوا وفهموا حسوا خاطر فما سورتيتراج زاده اما فما انه يقول لك الممثل كي تراه صادق سور سين وتصدقوا يبدا شي شينوازي هو من هولو باش يفهمك باش يحسك
0: هذا هو يعيشك يا لبنى ميرسي بوكو خلينا نعاود نقول غدوه في اختتام مهرجان الزهره ومن بعديك تعرض في القصرين الهيري بيت ثم لو 19 عندك عرض في العاليه في ولايه بنزرت وعندنا فيلم نستناو فيه الحقيقه ان شاء الله
1: زوز
0: افلام اي شو كي تقول لي 50 مينوت باهي حتى وتجي المعلومات حتى ونعرفوا الفايده فما خدمه والفايده نشوفوكم
1: الحمد لله خاطر ديجا مهم نرجع في السينما زي الفن اللي نحبوا على الاخر
0: صحيح
1: وبيانو سبيتا انا انسانه صبوره ياسر
0: تاتا قالوا كايروكي
1: ومحليهم كايروكي نبارك لهم على البوم جديد نحبهم خاطر سبيتا انا انسانه صبوره وممنه باللي نعمل فيه ومصدقته وصادقه في اللي نقدم فيه
0: انا ناكد لك ان اللي يسمع ويتفرج الكل شاف هذا
1: الكون باش يجاوبني بطريقته وربي باش يعطيني على قد قلبي وعلى قد روحي
0: هذا اللي نتمنوه لك الكل لبنى ميرسي بوكو
1: عايشك كريم عايشك ديما ممتع الحوار معك وديما نحس روحي كاني قاعده نحكي انا وصاحبتي
0: هذا المطلوب
1: فوالا ميرسي بوكو
0: يعيشك يا لبنى ان شاء الله بنجاح في كل شيء نعرف اللي لا لازمكم تعرفوا اليوم المواعيد اللي عندكم في العروض اللي تنجم تكون بحذيكم والحاجات اللي تنجم تهمكم في المهرجانات خلينا نسمعوا لاجندا كولتوريل ومن بعد نرجع نسلم عليكم
2: انتاي كنها مثيل الجمعه من 4 ل 7 نتاع العشيه

0: أجندة كولتوريل.
1: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الجمعة 14 أوت، فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي قدم لنا مسرحية بسي الجعفر القاسمي. مهرجان نابل الدولي في دورته 38 يحيي عرض الزيارة لسامي اللجمي. مهرجان بومخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 يقدم لنا حفلة للفنانة صوفية صادق. وآخر عروضنا لليوم مهرجان أم الزين بجمال في دورته 51 يقدم لنا سهرة راب مع الكتيبة. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
0: أجندا كولتوريل.
2: أجندا كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: يعطيكم الصحة اللي تبعتونا حتى التوى في فان تايم كالعادة. إن شاء الله يكون الموعد اليوم أعجبكم. اليوم بما أنه الجمعة إن شاء الله نتقابلوا بعد الويكان نرجعوا لكم نهار الاثنين بضيوف جدد بأخبار جديدة إن شاء الله بعروض جديدة ما نحكيو فيها كان على الفني وكان على الحاجات المزيانة اللي تحبوها. ونستضيفوا لكم الناس اللي تحبوا تتابعوهم والفنانين التوانسة ومش توانسة الكل. المهم أنتم تقعدوا معنا ديما على ديوان فيم. شكرا لكل الأصدقاء اللي موجودين على اللايف متاع يوتيوب. نخليكم مع برامج الويكان إن شاء الله. خليكم ديما على موجات إذا عدي وأنا فهم ما تبعدوش في لمن. باي باي.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز السابعة ديوان فام عسلمة. صدور أمر الرئاسي براد رسمي للجمهورية التونسية والمتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة، وينص هذا الأمر على أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 من أوت الجاري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد تنطلق ابتداء من صباح الغد في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. وفي باجة انبعاث رائحة غير طبيعية بمياه الشرب بكل من حي الزيتين 1 و2 بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة، والتي تتزود من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن طريق المصدر المائي عين زيتونة. هذا وقد تم التنسيق مع مصالح الشركة لإيقاف استغلال هذا المورد المائي بصفة حينية مع أخذ عينات لإخضاعها للتحاليل اللازمة، وسيتم تزويد متساكني الأحياء المذكورة بالماء الصالح للشرب تداول مع بقية الأحياء التابعة لمدينة تبرسق عن طريق بقية المصادر المائية للشركة إلى حين سطور نتائج التحاليل وفق ما أعلنت عنها صفحة رسمية لولاية باجة. إلى الشأن الدولي وتحديدا المستجدات في الضفة الغربية، حيث تحولت بلدة قصرة جنوبية نابلس إلى بؤرة لتصعيد ميداني وسياسي جديد في الضفة الغربية بعدما حصر مستوطنون منازل فلسطينية وقطعوا عنها الماء والكهرباء، مما دفع الولايات المتحدة وفرنسا إلى مطالبة حكومة الاحتلال بالتحرك وسط استمرار اعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه. وفي لبنان إصدار مذكرة توقيف وجهية بحق اللواء السوري عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 في جيش نظام بشار الأسد بعد استجوابه وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية. وسيبشر القضاء اللبناني الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم عيسى إلى السلطات السورية التي تطالب به على خلفية اتهامات مرتبطة بفترة خدمته العسكرية خلال حكم بشار الأسد. ختام الموجز الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
1: تسمع ديوان فم في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فم صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد من 7 حتى للعشرة نتاع الليل. سلام عليكم الناس الكل، ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا. نتمنى لكم تعملوا بون كيف. زاد معنا بالموزيكا محمد الزعبر سيد المخرج، هذا محمد القرخني من وراء الميكرو. لي بلاي ليست ولا البلاي ليست نتاعنا ديجا حاضره مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما، اي لي ديبي نتاعنا يكونوا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا سمرنا وريتشا كوستا في انا مخنوق من الشغل. انا ارفع

تاب برالي تحسك هاك خارج كونجي خويا صح عليكم انت صح عليكم انتم زاد الناس كل اللي خارجين ديجا في الويكاند عملوا بون كيف ان شاء الله اي اون بلوس دا اليكس وارن في بعد شويه في فيفر دريم

0: l'émission référence de la musique.
1: Alors je suis مازلت متواصلة وساعتنا الأولى زادة مازلت متواصلة معاكم انتم تسمعوا في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. بعد شوية باش نسمعوا برشا موسيقى قديمة باش نرجع بكم بيان سور في الديز للأوكسيدونتال، لكن قبل هذا باش نرجع بكم للقديم لوريونتال. اي تو سويت نمشيو الكاسيتا

كاسيت. في كاسيت من بعد شوية بشي اسمه ربيع الأسمر، في غلاك بشي اسمه شيرين، صبري وليل، مصطفى أمر بحبك، نانسي عجرب انت ايه، بشي اسمه إليسا زيدا، بشي اسمه عمرو دياب، في عاودوني اتو سويت، بشي خليكم مع هشام عباس فينو. هذه الموسيقى متاعنا، بعد شوية نقول لكم الأخبار، تكونوا معاكم بطبيعة، خليكم معنا بون شي بيان سور، رجع معاكم في ساعتنا الثانية، ما تبدلوش الموجة، انتم ما تسمعوا فيديو انا فاهم.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة. ديوان فام مع سلامة. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد على هامش إشغال مجلس وزاري أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية تعد من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين قوامها تكافؤ الفرص والإنصاف وجودة التعليم وفق تعبيرها. هذا وقد أقر المجلس الوزاري المضيق جملة من الإجراءات من بينها رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. كما أوصى المجلس الوزاري بضرورة العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم، فضلا عن إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي ورقمنة الخدمات المدرسية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية. الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تفيد بأن 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية تعمل بأقصى طاقتها الممكنة ويتم تزويد السوق بصفة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة من انقطاع الكهرباء تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. والغرفة النقابية تؤكد أنه لا توجد أي نية من طرفها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة. بلدية صيادة بولاية المنستير تواصل أشغال هدم بناية السوق البلدي القديم التي انطلقت منذ يوم الاثنين المنقضي بعد إجراء الاختبارات من طرف مكتبي دراسات وتبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لإزالة البناءات المتداعية للسقوط التي قضت بضرورة إخلاء البناية فورا وإزالتها نظرا لتداعيها للسقوط في أي لحظة. إلى شأن الدولي، الحوثيون في اليمن يستهدفون بطائرة مسيرة منشأة تابعة لشركة أرماكو السعودية في مدينة نجران وفق ما نقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين. ويأتي ذلك ردا على ما اعتبره الحوثيون انتهاكا لطيران الحرب السعودي لسيادة اليمن واختراقه للأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعبة. جيش الاحتلال يعلن استشهاد قائد سرية في لواء خان يونس التابع للجناح العسكري لحركة حماس إثر غارة جوية للاحتلال استهدفته أمس في جنوب قطاع غزة. ختام الموجز الإخباري يأتيكم الآن لفلاش سبور مع أمين خنوش في أمان الله.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء الخير، انا بكم بداية مع بلاغ مرضية الجزائر بخصوص قضية يوسف البليلي. بعد امضاء لعقد رسمي مع الترجي الرياضي التونسي، الفريق الجزائري اعلن في بلاغ رسمي اليوم في صفحته الرسمية ان يوسف البليلي امضى بدوره مع نادي مرضية الجزائر عقد رسمي موثق من الزوز اطراف في نفس اليوم اللي يصدر فيه الفريق الجزائري بلاغ متاع الاتفاق الرسمي. مرضية الجزائر اكد زاد في نص البلاغ انه في صورة ثبوت امضاء البليلي على زوز عقود رسمية فانه باش يتم التوجه مباشرة الى الفيفا، موضوع اكيد يبقى للمتابعة. نذكر انه التاس قررت يوم امس تعليق عقوبة يوسف بليلي إلى حين البدء في النزاع بينه وبين الفيفا ونادي أشاكسيو الفرنسي. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم على تعيين ناجي اللاجويني في خطة مشرف عام على قطاع التحكيم التونسي بداية من موسم 26-27. منتظر ناجي اللاجويني سيعلن على فريق العمل اللي بيشكون معاه بصفة رسمية. محمد بن حسان بيشكون موجود، كذلك مراد بن حمزة وكذلك محمد المدب وغيرها من الأسماء اللي بيتم الكشف عليها في قادم الساعات. على أخبار الميركاتو، نادي الإفريقي على اليوم بصفة رسمية على تعاقده مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة زوز مواسم قادم من فريق الملعب المالي بصفقة انتقال حر. سيمبارا لعب لمدة زوز مواسم أيضا مع فريق الملعب المالي قبل لعب مع نادي سنيما الموريتاني وكذلك جنراسيون فوت السنغالي. مع ميركاتو النادي الافريقي واتفاق مبدئي مع المدافع السنغالي دياتا، منتظر انه بشوص الغدوه لامضاء عقد رسمي لمده 3 مواسم. دياتا انتداب تحت السن لانه عمره 20 سنه فقط. خالد دويدا ظهر ايمن فريق الاولمبي البيجي قرر اليوم فسخ عقده مع الفريق بعد موسم وحيد لعبه، والمعوض بشكون خالد الهمامي ظهر ايمن مستقبل المرسى سابقا، وكذلك اتحاد تطاوين والسيسيسكي في فريق الاولمبي البيجي ليصل الضوي محل متابعه من نادي سانتيتيان الفرنسي. ونخمو مع فريق اتحاد بنغردين اللي كان تعاقد اليوم بصفة رسمية مع الجناح الهجومي لفريق جمعية مقرين الرياضية ذاكر بوفيد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق جمعية مقرين الرياضية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. خليكم مع برنامج نايت كلوب.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم سهره ممتعه ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا بالموزيكا وبرشا موزيكا حلوه. مازلت سنه فيكم ديراكتومون لو رونديفو يكون مع الغالي الاوكسيدونتال ومع البيلبورد عام 2003 في اولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 55, وفي بداية الألفينات كانت جينيفر لوبيز مش كان مغنية, كانت ممثلة دانسانت وحتى واحدة من أكبر نجمات البوب. نحكيه على موزيكا اسمها جيني فروم ذا بلوك, وين قررت تقول حاجة واضحة, تقول مهما تكبر مهما الشهرة ومهما الفلوس أنا مازلت نفس الجيني اللي تربيت في برونيكس. الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم This Is Me Then, وشاركت فيها مجموعة من اللي غابور من بينهم جيداكيس ومن بينهم زادا ستايلز بي. المميز في الغنية هو السامبل اللي استعملت أجزاء من Heaven and Hell is on Earth ال 20th Century Steel Band وزاد South Bronx, وهذا اللي اعطاها احساس واضح باللي بوب والشارع. فينالمون هذو ما نحكيه على شركات ونحكيه على دي جروب اللي كانوا موجودين في شركات انتاج كبيرة في امريكا, وكيف كيف زاد دي جروب متاع موزيكا ولا دي لابيل اللي كانوا من اكبر لابيل في الموزيكا. دونك هذاك علاش نلقاو الميم حتى السكسي كان سريع جدا بارابور الاغاني الاخرين, على خاطر دونك تعاملت مع الناس اللي هي فهمة الدومين. فينا الموم جيني فروم ذا بلوك هي نوع من الرد على الشهرة. الناس تشوف الشهرة, تشوف الكراهب, تشوف الريد كاربتس, تشوف الجو ذاك الكل. اما جينيفر تقول انه الشهرة بدلت حياتها مش شخصيتها, هي مازالت تحب نفس الحاجات نفس الناس ونفس الحومة اللي صنعتها. والميوزك فيديو زاد عمل ضجة في الوقت ذاك, خاصة مع ظهور بين أفليك اللي كان مرتبط بجينيفر لوبيز في الفترة هذية, والفيديو لعب برش على فكرة انه حياتها الخاصة ولت مادة للباباراتزية.

في بداية الألفينات جايزي كان في قمة الليبوب وفي موسيقى اسمها اكسكيوز مي ميس. نشوفوا جانب مختلف شوية للرابر اللي حاول يقرب من المراب طريقة راقية وهادية ومن غير ستريت اتيتيود المعتاد به في الأغاني بتاع جايزي. الغنية خرجت عام 2002 ضمن الألبوم الشهير The Blueprint 2 وشارك فيها المغني فارل ويليامز اللي كان جزء من ثنائي The Neptunes في الإنتاج. اكسكيوز مي ميس غنية رومانتيك شوية نحكيه على جايزي يشوف مرات تلفت انتباه ويحاول انه يعبر على اعجابه بها بطريقه فيها ثقه. يعني لهنا في عظم يقول انا النجم يقول تيان نحب نتعرف عليك ونحب نحكي معك فينالمون ماهيش هذاك الستار اللي يعرف كيما يشوفوني الناس وما نحكي مع حد وغيره. موسيقيا الغنيه عندها برودكشن سوفت من عند ذا نيبتونز مع دي جيتار مع بيت مينيماليست يخلي صوت جايزي وفارل ويليامز في الواجهه والجو هذا كان جزء من ستيل اللي يميز ذا نيبتونز في بدايه الالفينات. جايزي واسمه الحقاني تشاون كارتر كان وقتها واحد من اقوى الاسماء في عالم الراب خاصه بعد نجاح ذا بلو براند وكان معروف بالورلد بلاي والستوري تيلينج والثقه الكبيره في الاداء. الموسيقى هذه نجحت تجاريا وصلت للتوب 10 في بريطانيا وولت من الاغاني الرومانتيك المعروفه في مسيره جايزي.

بعد نلقاو موزيكا ونحكيو على البوست جرانج والالترناتيف الالترناتيف روك اللي كان حاضر بقوه في بدايه الالفينات ومن الاصوات اللي كانت وقتها معروفه برشا. نحكيو على شاد كروجر الفرونت مان نتاع فرقه نيكل باك. نحكيو على موزيكا اسمها واي دونت يو اند اي اللي كانت تجربه خارج الفرقه. الغنيه خرجت عام 2002 ضمن البوم تشامن نتاع الفنان المكسيكي كارلوس سانتانا وكتبها وغناها شاد كروجر. الفكره نتاع الغنيه بسيطه وديريكت، يقول علاش انا وانت ما نعطيوش الحب فرصه. هي غنيه على الانجذاب، على التردد يمكن، والرغبه في انه العلاقه تتحول من مجرد اعجاب لحاجه اكثر جديه. موسيقيا فيها خلطة مميزة بين الروك والبوب مع توش متاع دي جيتار متاع الجيتار الأسطورية فينا المام تاع كارلوس سانتانا. يعني صوت شاد القوي والجريتيل يتلقاو مع الجيتار روك لاتان متاع سانتانا، والنتيجة تراك مختلف على ستيل المعتاد متاع نيكل باك. الغنية حققت نجاح كبير وخاصة النسخة اللي خرجت بعد في 2003 بمشاركة أليكس ماند من The Calling، بعد ما نجمتش النسخة الأصلية تتصدر كسينجل بسبب مشاكل في إصدارها. النسخة الجديدة وصلت للتوب 10 في البيلبورد، ولت من أقوى الأغاني اللي تتسمع عام 2003.

نمشيو للمرتبة 52 وين نلقاو موزيكا وظهور صوت مختلف شوية على البوب العادي. جيسون مراز المغني وكاتب أغاني الأمريكي اللي عنده ستيل اللي يعمل فيه ميلانج بين البوب الأكوستيك والفولك زادة وحتى شوية جاز وريغي. ومنشر الأغاني متاعه الأولى نحكيو على ذير ميدي الخارج التعام 2002 ضمن الألبوم الأول Waiting for my rocket to come. الغنية عنده حكاية شخصية ومؤثرة. جيسون مراز كتبها بعد التجربة متاع صديق مقرب ليه كان يعاني من السرطان عفنا وعفاكم الله. وفي عظمة تكون الغنية غرقة في الحزن حاول تجربة لرسالة إلى رسالة على الحياة. يقول ما نضيعوش وقتنا في الخوف والقلق ونحاول نعيش اللحظة ونقدروا الناس اللي من حولنا. حتى العنوان في رسالة كاملة يحكي على العلاج يحكي على الحل يحكي على أنه الإنسان ما يقلقش من التجربة هذية. وكل إنسان معارض في لحظة ما ينجم يكون في في في تجربة من نوع هذية. موسيقيا الغنية تجمع بين البيت الخفيف بين الجيتار الأكوستيك والبرفورمانس اللي فيها طاقة إيجابية. جيسون عنده طريقة متميزة في الكتابة كلمات ديب وخفيفة ويخلي عرفتك الميلانج بين هكا وهكا يخلي الغنية ما توليش ثقيلة رغم الموضوع. الموسيقى ذي كانت من أكبر نجاحات جيسون مراز في بدايته وصلت للتوب 20 في البيلبورد وعرفت الجمهور بصوت فنان باش يولي بعد سنوات واحد من أشهر للفنانين في البوب خاصة مع أغاني كما I'm Yours وكما Lucky.

في المرتبة 51 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة. وإذا نحكي على الليبوب في بداية الألفينات فما غاني أول ما تبدأ تحس بالبارتي باش تبدأ, وستاند أب متاع لوداكرس هي واحدة من أشهرهم. الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن الألبوم تشيكن أند بير وكانت من أكبر الليت في المسيرة متاعهم. لوداكرس كان وقتها واحد من أبرز وجوه الساوثرن إيبوب, خاصة مع السيل متاعه السريع الفلو اللي كله انرجي وحضور بيان سور قوي برشا. ستاند أب هي الغنية متاع البارتي متاع الكونفيونس بالدرجة الأولى, ومن أول ما تبدأ الموسيقى ذي لوداكرس يعطيك أمر واضح, قوم تحرك عيش الجو. والبرودكشن بتاع كيني ويست ودي جي ترامب ودي جي تامب فلا سمحوني زادها قوة, خاصة بعد البيت الثقيل والباز اللي خليها مثالية للكلوب. الغنية عندها زادة أهمية في مسيرة لوداكرس خاطر كانت أول غنية اللي توصلوا المركز الأول في البيلبورد, وبهذا أثبت اللي ساوثرن راب نجم يسيطر على المينستريم. لوداكرس واسمه الحقاني كريستوفر بريدجز ما كانش مغني كهو, كان زادة ممثل وشارك بعد سنوات في سلسلة متاع أفلام فاست أند فيريوس. في 2003 كان التركيز الكل على الموسيقى, وستاند أب كانت واحدة من الأغاني اللي ثبتت مكانته كواحد من أهم الرابر في جيله.

0: عليك الفوتو في ساعة سلطنة
1: على عين مليتين. بعد شوية رويد عطية هذه الموسيقى مش تكون معاكم يقبلها هي، مش خليكم مع آدم أي دمعة حزني. لا هذه الموسيقى متاعنا عملوا بون كيف. أنا أقولكم شوية خير تكون معاكم مريم بالأخبار، رجعين معاكم في ساعتنا الثالثة وين نلقاو فوفا بيان سور كيما العادة، والأغاني متاع فوفا في بيهايند ذا سونغ ولا في ماتشي ماتشي. أون توكا لو رونديفو شوية آخر في ساعتنا الثالثة.

0: هنا في تونس الكبرى على 92.5.
1: ديوان افهم فلاش نيوز.
2: موجز التاسعه ديوان افهم. مع السلامه. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد على هامش إشغال مجلس وزاري مضيق أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعمة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي. الإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا تعلن عن رفع 127 مخالفة اقتصادية، منها 58 مخالفة تتعلق ببيع المياه المعدنية، وذلك في إطار حملة رقابة جهوية موسعة. والمدير الجاوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي يفيد بأنه تم خلال الحملة تنفيذ 402 عملية تفقد ميداني أسفرت عن حجز 3336 لترا من المياه المعدنية من أجل القيام بعمليات تجارية تعتمد وسائل ملتوية على غرار التلاعب بالفواتير. إلى شأن الدول، ظهور بقعتين نفطيتين في المياه الإيرانية في وقت تثير فيه الهجمات المتبادلة بين طهران وواشنطن على ناقلة نفط وسفن أخرى مخاوف بشأن الأضرار البيئية التي قد تلحق بالخليج. وفي السودان، أكثر من ثلث المرافق الصحية خارج الخدمة وغير قادرة على تقديم خدماتها خلال سنة 2026 وفق ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية في ظل تداعيات الحرب المستمرة في البلاد. وروسيا تعلن رفضها لفكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في موعد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: وبونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكون عاملين بون كيف ديجا بالموزيكا، وما زلت الموزيكا متاعنا ساعة اخرى اون بلوس. هذاك علاش نقول لكم كيما العادة لو رانديفو نهار الجمعة يكون تو سويت مع فوفا ويمشزنا البيهايند ذا سونغ، وتحكينا على الملحنين ولا الكتاب اللي هما وراء نجاح الاغاني في العالم العربي. تو سويت بيهايند ذا سونغ، واحنا راجعين معكم في نايت كلوب.
1: نايت كلوب سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. ورا كل غنية نشهد الأكيد أنه فما برشا ناس behind the song، ناس خدمت في الخفاء وفي الظل. شاعر كتب أحلى الكلمات، ملحن عمل أحلى الألحان، وموزع صنع أحلى توزيع. والبلايتس اللي باش تسمعوها الليلة الكلها بإمضاء شخص واحد، بإمضاء عصام كاريكا، لكن كملحن مش كفنان.

عصام كاريكا قبل ما يختار أنه يولي غني كان ملحن، وقعد سنوات يلحن الغيرو من غير ما يغني، وبالفعل عرف كيفاش يجلب الجمهور ليه ويخلي بصمة خاصة بيه وتشبه له وتعبر على ستيلو. أغاني كيف مشانكوتي وروميو وصل حتى تخلي المجال التمثيل. كاريكا من مواليد 1969 تعرف بالعصابة اللي ديما يحطها على راسه واللي تشبه سلاحف النينجا وصنع ستيل ما يزعل على غيره. من أول تجربه في التلحين غنية كسرت الدنيا الحكيم، وشكون منا ينجم ينسى بيني وبينك خطوة ونص، كلمات طارق تركي وتوزيع حميد الشاعري وألحان عصام كاريكا بطبيعة.

تعاون كان ناجح جدا بين الثنائي، هذاك علاش واصلوا العمل مع بعضهم وعملوا هيتات اخرين كيف ما فيها ايه يعني كلمات مصطفى كامل وتوزيع حميد الشاعري، كيف كيف عملوا غنية بعنوان ما حدش يلومني والكلهم كانوا ناجحين.

اللي يميز عصام كاريكا انه كان كرياتيف وجريء برشا، وجرب انه يجمع ما بين البوب والشعبي في نفس الوقت، واختار زيدا انه يخرج من الزون دو كونفور نتاعو ويلحن الحان هاديه وكسب التحدي، وتعامل مع ديانا حداد في غنيه بعنوان امشي وراك تبعهم، كلمات سمير زكي اللي نجح كاريكا في انه يلبسهم لحن على قياسهم بالسنتي وبالملي، والغنيه نجحت برشا امشي وراك تبعهم ديانا حداد.

بدايته محمد محي كان واحد من الفنانين اللي نجحوا في أنهم يفكوا بلاصة في الساحة الفنية، رغم أنه تعرف بالأغاني الحزينة، لكن وقتها كانت الدراما في الأغاني ناجحة برشا. وجيل الثمانينات والتسعينات تربى على أغاني فيها دوزة متاع شجن وحتى نكد، كيف مغنية الأيام وتترقى فيها الإيهاب توفيق ودايما دموع وبخا في الحميد هلال وبرشا أغاني أخرين. لكن بالنسبة لمحمد محي تعرف بلقب أمير الشجن، ومن أشهر أغاني اللي تعامل فيهم مع عصام كاريكا أعتبك على إيه ولا إيه وأهل الملامة، ومن أشهر وأنجح أغاني زادة قادر وتعملها لكن ملحنهاش كاريكا وكانت بإمضاء خالد عز في الألحان والتوزيع.

بعد نجاحات ألحان كاريكا خاصة مع حكيم، وقتها اسمه ولا أشهر من نار على علم في الساحة الفنية والمع نجمه، وقرر أنه يزيد يطلع الكوتم تاعه أكثر وأكثر، وحب يتعامل مع عمرو دياب اللي كان في الفترة هذيك في عز شهرته ومجده ونجاحه. والتعامل الوحيد اللي يجمعهم كان في واحدة من أحلى مغنى عمرو دياب غنيته، وهي عاملة إيه دلوقت؟ غنية هادية ورايقة، ورغم هكا عملت برشا حس وقلبة الدنيا. وجات فرصة التعامل هذه وقت تقابل كاريكا مع كاتب الكلمات بهاء الدين محمد، وسمع الكلمات وعجبوه برشا، يخي جبد العود متاعو وقعد في كرهبته يدندن فيهم ولحن مطلع الغنية، وقعد يستنى وقت شي قابل عمرو دياب باش يسمعوا اللحن. وأول ما سمعوا شدته الغنية وقالوا نحبك تكملها في ساعة باش نلحق نزيدها للألبوم قبل ما يخرج. الألبوم كان تملي معك اللي اصدر عام 2000، وكان من أنجح ألبومات عمرو دياب، مش ما نقولوش أنجح واحد حرفيا، فيه 10 أغاني الكلهم ضربوا والكلهم كانوا هيتات بلا منازع. وهكا خرجت النغنيت وهي عاملة إيه دلوقت اللي لليوم برشا منا يحبوها ويحبوا يسمعوها.

يوصل يتعامل مع عمرو دياب وتحديدا في منتصف التسعينات، كاريكا كان يحلم بانه يتعامل مع الكينج محمد منير، ورغم انه ستيلو كان بعيد كل البعد عليه، خاصه انه تعرف باغاني خفيفه وشعبيه مع حكيم، وهذا اللي خلى محمد منير يخاف من التعامل معه. لكن كاريكا كان مصر واستعان ببرشا مقربين من محمد منير، واخيرا قابلوا وسمعوا لحن الكلمات مصطفى كامل وعجبته الاغنيه برشا وغناها. الاغنيه هذه كانت عمر عيني، اغنيه اتشهرت في منتصف التسعينات، واعتبرها كاريكا شرف كبير ليه ونقطه مضيئه في مسيرته الفنيه، خاصه انه ثنائي اولاد حتى واحده وينحدروا من منطقه شعبيه وهي اسوان.

في نفس الفترة يعني في منتصف التسعينات كاري كتعامل مع راغب علامة في غنيته لو دارت الأيام، كلمات طارق التركي وتوزيع أشرف عبدو، ومن بعد ما تعدوا عليها أكثر من 23 سنة عاود غنيها راغب علامة من جديد مع أنغامي وخرجها فيرسيون أخف، وتعامل زيدا مع كاريكا في غنيته آه يا ليل. أغاني ماركيو مسيرة كاريكا وخليوه يتحول لواحد من أهم الملحنين في الساحة الفنية.

0: كاريكا هو زيدا بخلاف انه ملحن غنى اغاني قلب الدنيا كيف ما شانكوتي وروميو. مزيرة الاعمال اللي بامضاء عصام كاريكا ما وفاتش كملحن بطبيعه وكفنان، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس اول هيتس اول ذا تايم. باي باي. بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ.
1: سهريتنا ما زالت متواصلة.

0: سمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز العاشرة. ديوان فام مع سلامة. ارتفاع عجز الميزان التجاري التقي بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناشم. كاتب عام النقابة الأساسية لإطارات وأعوان التكوين المهني بقبلي عبد الجليل بوعزة يحذر من أن السنة التكوينية 2027-2026 بمركز التكوين المهني بقبلي ستكون متعثرة نتيجة عدم إفاء الوكالة التونسية للتكوين المهني بتعهداتها والمتمثلة في تلف النقائص بمركز التكوين المهني بقبلي على غرار انتداب عمل بالمبيت والمطعم وبعث اختصاصات جديدة. إلى شأن الدولية، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن واشنطن ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، مشددا على أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للولايات المتحدة، وذلك بعد هزيمة طهران على حد قوله. حرائق الغابات تجبر آلاف السكان والسياح على إخلاء منازلهم وأماكن إقامتهم في ألمانيا وفرنسا وكرواتيا وبريطانيا وسط موجات حر شديدة ورياح عاتية أججت النيران وعرقلت جهود الإطفاء، مما أسفر عن إصابة العشرات. والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلن أن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية على ميناء المخا في البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وسط تصعيد الجماعة والسعودية. ختم الموجز الإخباري، يأتيكم الآن فلاش سبور مع أمين خنوش، في أمان الله.
3: الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: فودكم. ديوان افام فلاش سبورت.
1: مساء الخير، اهلا بكم. بداية مع قضية يوسف البليلي وفرضية امضاء لزوز عقود مع زوز فرق مختلفة. فريق مدير الجزائر اصدر اليوم بلاغ رسمي اكد فيه ان يوسف البليلي امضى عقد رسمي مع المولودية في نفس اليوم اللي اصدر فيه الفريق الجزائري بلاغ بخصوص وجود اتفاق رسمي بينه وبين يوسف البليلي. فريق المولودية نوه لان يوسف البليلي ما كانش معاه اتفاق فقط شفوي او مبدئي، وانما فما وثيقة رسمية عقد رسمي بين الزوز اطرافه. في نهاية البلاغ مدير الجزائر اكد انه باش يتوجه الى الفيفا في صورة ثبوت انه البليلي امضى على زوز عقود في نفس الوقت. ذكروا أن الدرجة الرياضية التونسي كان أعلن يوم أمس أن البليلي أمضى بصفة رسمية لمدة موسم إضافي بعد قرار التاس بتعليق العقوبة متاعه إلى حين البت في النزاع بينه وبين الفيفا ونادي أشاكسيو الفرنسي. موضوع البليلي يبقى للمتابعة. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم على تعيين ناجي الجويني في خطة مشرف عام على قطاع التحكيم التونسي بداية موسم 26-27. من المنتظر أن ناجي الجويني سيعلن على الفريق العمل اللي بيشكون معاه بصفة رسمية. بيشكون موجود محمد بن حسان، كذلك مراد بن حمزة، وكذلك محمد المدب وغيرها من الأسماء اللي بيشتم الكشف عليها في قادم الساعات. نرجع لأخبار الميركاتو. في النادي الإفريقي اليوم أعلن بصفة رسمية على تعاقده مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة زوز مواسم قادما. فريق الملعب المالي في صفقة انتقال حر. سيمبارا لعب لمدة زوز مواسم أيضا مع فريق الملعب المالي، قبلها ملعب مع نادي سنيما الموريتاني وكذلك نادي جنيراسيون فوت السنغالي. واصلين مع النادي الافريقي واتفاق مبدئي مع المدافع السنغالي دياتا، منتظر انه يوصل غدوة لامضاء عقد رسمي لمدة 3 مواسم. دياتا انتداب تحت السن لانه عمره 20 سنة فقط. لاعب الاولمبي البيجي والمنتخب الوطني اقل من 23 سنة ليصل ضاوي محل متابعة واهتمام رسمي من نادي سنتيتين الفرنسي، في انتظار ان الفريق الفرنسي يقدم عرض رسمي لفريق الاولمبي البيجي. ضاوي 20 سنة ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. توسط ميدان النجم الرياضي الساحلي سابقا سيدريك قبو تعاقد بصفة رسمية اليوم مع نادي القادسية الكويتي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده منذ يوم 30 جوان مع النجم الساحلي. نختم بفريق اتحاد بنغردين اللي تعاقد اليوم مع جناح الهجومي لفريق جمعية مغرين ذكر بوفيد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق جمعية مغرين الرياضية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فهم بونت.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.

نسكت وانت ما نشوف ما نرضى تتكلم نسكت وانت ما

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان FM.

اشرب. صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

إنستغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الاخبار ديوان افهم مع سليمان. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إهام المستخدم بتلقي عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليها، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منها عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق، باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم على فيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يقول إن الشرط المادة الاختيارية العلمية لحاملي البكالوري أداب للالتحاق بشعبة التمريض هدفه ضمان الكفايات الأساسية وفق ما صرح به في إجابة على سؤال لنائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي. والوزير يؤكد أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي وتطبيقه في أفضل الظروف. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصنات تنطلق ابتداء من صباح الغد في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. ومصالح الولاية تؤكد أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. نفق قرابة 150 راسا من الأغنام والمعز بمنطقة المزيرعة من معتمدية المتلوي من ولاية قفصة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية منجي عفي، مشيرا إلى أن المصالح البيطرية تابعة لمندوبية الفلاحة تنقلت على عين المكان للبحث في أسباب النفوق المفاجئ، حيث تم أخذ عينات للغرض وتوجيهها للمخابر المختصة لمعرفة أسباب النفوق. إلى شأن الدول، نائب الرئيس الأمريكي يقول أن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه فيه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شن مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف الليل في أمان الله.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان فام مع سلمى. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين القادم، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. وكلف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر آخر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. اتخاذ جملة من الإجراءات على هامش إشغال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، ومن بينها رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. كما أوصى المجلس الوزاري بضرورة العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الأقسام وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم، فضلا عن إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي ورقمنة الخدمات المدرسية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية. مصالح إقليم شركة تونسية للكهرباء والغاز بالمكنين من ولاية المنستير تعلن عن برمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال تقوية محول كهربائي، وذلك يوم غد من الساعة 7 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، ويشمل الانقطاع مدينة عميرة الفحول ومناطق أولاد لوصيف أولاد فايزة وأولاد جمعة والصغيرات، وسيقع إرجاع تيار الكهربائي دون سبق علام وذلك في حال الانتهاء من الأشغال. إلى شأن الدولي، الولايات المتحدة تضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإدانة المستوطنين بعد محاصرتهم فلسطينيين داخل منازلهم في بلدة قصرى بالضفة الغربية منذ نحو أسبوع. وحرائق الغابة تجبر ألف السكان والسياح على إخلاء منازلهم وأماكن إقامتهم في ألمانيا وفرنسا وكرواتيا وبريطانيا وسط موجات حر شديدة ورياح عاتية أججت النيران وعرقلت جهود الإطفاء. ختم الموجز الإخباري في أمان الله.
2: ديوان فهم
3: تبع الموسيقى.

Lockdown.